الحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاء بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس المؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعني به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنين طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم ولبعضهم، طبعا فيه عنده يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راهي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن إيمانه لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت نقولكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام، الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدأت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأن عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلف عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عينيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديده انا هعملها، وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبه اللي انا بديهم في الدراسه، اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحه ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربيه صالحه، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادره تطلع من حته اتزنقت فيها، مضغوطه في تحت ظروف معينه، اقول لهم لا كملوا، الحياه جميله طول ما انت علاقتك حلوه بربنا وعلاقتك جميله بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديده، هتتعلمي خبرات جديده، والحياه مش هتقف، الحياه مش ممكن تقف عند نقطه معينه، هتكمل. بس المشكله فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياه واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياه واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: الأصحاح العشرون.
3: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
4: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع، أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
3: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب، كل واحد بأعماله.
4: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

كنت وبقيت. ما كنتش بابة لاختلاف وجهات النظر، لأني كنت دايما شايفة إن رأيي صح، وأي حد هيقول لي رأيي مختلف كنت بسمعه خلاص، ما كنتش بفكر فيه أصلا. بقيت دلوقتي بقبل وجهات النظر المختلفة وبفكر فيها، لأن وجهة نظر اللي قدامي أوقات كتير بتخليني أشوف صورة ما كنتش شايفاها،

0: راديو سما، لون أيامك.
1: هو الحادي عشر.
2: وأعطاني أحدهم قصبة كالقضيب وقال لي:
3: قم قس هيكل الله والمذبح وعد الساجدين فيه، أما ساحة الهيكل الخارجية فاتركها ولا تقصها لأنها متروكة للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة مدة 42 شهرا، وسأرسل شاهدين من عندي عليهما المسوح يتنبآن مدة 1260 يوما.
2: هذان الشاهدان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، فإذا حاول أحد أن يؤذيهما خرجت من أفواههما نار تأكل أعداءهما. هكذا يجب أن يهلك كل من حاول أن يؤذيهما، ولهما سلطان على أن يغلقا السماء فلا ينزل المطر في أيام نبوءتهما، ولهما سلطان على أن يجعلا المياه دما وأن يضربا الأرض بأنواع البلايا كلما أرادا، وما إن يتما شهادتهما حتى يجيء الوحش الصاعد من الهاوية ويصارعهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في ساحة المدينة العظيمة التي تدعى على سبيل الرمز سدوم أو مصر، حيث مات ربهما مصلوبا. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولسان وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف يوم، لا يأذنون لأحد أن يضعهما في قبر، ويشمت بهما سكان الأرض ويبتهجون ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بسكان الأرض عذابا شديدا. وبعدما مرت الأيام 3 ونصف اليوم دخلت فيهما روح حياة من الله فوقفا على أقدامهما، ووقع خوف شديد على الناظرين إليهما، وسمعوا صوتا عظيما يصيح بهما من السماء:
3: اصعدا إلى هنا.
2: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وحدث في تلك الساعة زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة وهلك بالزلزال 7000 من الناس، وارتعب الباقون فأخذوا يمجدون إله السماء:
3: مضى الويل الثاني وها هو الويل الثالث يأتي سريعا.
2: ونفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات عظيمة في السماء تقول:
3: صار ملك العالم لربنا ولمسيحه فيملك إلى أبد الدهور.
2: فركع الشيوخ 24 الجالسون أمام الله على عروشهم وارتموا على وجوههم ساجدين لله وقالوا:
4: نشكرك أيها الرب الإله القدير الذي هو كائن وكان، لأنك أظهرت جبروتك وملكت، غضبت الأمم فجاءت ساعة غضبك ودينونة الأموات حتى تكافئ عبيدك الأنبياء والقديسين والمتقين اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين كانوا يهلكون الأرض.
2: وانفتح هيكل الله في السماء فظهر تابوت العهد في الهيكل، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلازل، وسقط برد كثير

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي، فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم.
1: العاشر.
2: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
3: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا. فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
2: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك. فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني، ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
4: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب: سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
2: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
4: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
2: وقال أيضا:
4: الرب سيدين شعبه.
2: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
4: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
2: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: الثالثة عشر.
2: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
3: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
2: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
4: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
2: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
5: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
2: فقام بولس وأشار بيده وقال:
4: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر:

0: أخذ لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع، طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
0: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

في كل يوم بشوف شروق الشمس في ميعاده، والقمر ما يقدرش يتأخر عن توقيتاته. الكون كله ماشي بنظام وحكمة إلهية للي ملهوش مثيل. يا رب نور بصيرتي واديني من حكمتك أوزن الأمور وميز الصح من الغلط. يا إلهي الحكيم.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ووقت جديد معاكم ونهاية وبداية. زي ما احنا متعودين كده في برنامجنا انه احنا مع نهاية العمل الدرامي بنبدأ كده مع بعض بداية جديدة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نبدأ حلقتنا النهاردة. خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعاده برنامج نهايه وبدايه.

0: وأهلا بيكم مرة تانية، وتعالوا كده نبدأ حلقتنا النهاردة. يعني قلت النهاردة نغير كده شكل المقدمة شوية، ونهاية وبداية معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. والنهاردة للأمانة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ويمكن غريب كمان في نفس الوقت. الغريب في الموضوع أنه نهاية النهاردة هي نهاية حياة، لأنه في العمل الدرامي اللي هنحكي عنه النهاردة اللي حصل أنه هي بطلة العمل حياتها انتهت، بس مع نهاية حياتها بدأ تأثيرها، بدأت تبقى مؤثرة مع نهاية حياتها، بدأ تأثيرها. وده النهاردة اللي هنحكي عنه وهنتكلم عنه أكتر مع بعض. أنه فكرت قبل كده إزاي تعيش حياة مؤثرة؟ فكرت قبل كده هو أنت عايش ليه أصلا؟ يعني إيه هدف حياتك؟ أنت إيه اللي مخليك عايش ومكمل؟ إيه معنى حياتك؟ إيه هدف حياتك؟ والسؤال الأهم، علشان هترجعوا تقولوا لي إنه إحنا ليه يعني بنحكي في الحاجات دي وليه بنتكلم في الحاجات دي، إنه هو أنا ليه مهم أعرف هدف حياتي؟ يعني أنا ليه مهم أعرف أنا عايش ليه؟ ليه ده شيء مهم؟ ليه ده حاجة مهم إن أنا أعرفها؟ ليه مهم إن أنا أسأل نفسي السؤال ده؟ أسأل نفسي هو أنا عايش ليه؟ هو أنا موجود ليه في الحياة؟ هو أنا إزاي أعيش حياة مؤثرة؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا يبقوا مستفيدين منها؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا كلهم يبقوا فعلاً مش بس بيستفيدوا من حياتي، لكن هم بيتأثروا بحياتي. النهاردة العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، هنحكي عن القصة بتاعته، مسلسل كان لسه بيتعرض من وقت قريب قوي، اسمه يا وردة على فل وياسمين. والحقيقة انه المسلسل ده او الحدوتة ديت خلتني اسأل نفسي الاسئلة دي، وطالما انا سألت نفسي فلازم اجيب الموضوع ده عشان انتوا كمان تسألوا نفسكوا، وكلنا كده نسأل نفسنا مع بعض. إزاي أعيش حياة مؤثرة؟ إزاي أعيش حياة ليها معنى وليها هدف؟ والأهم من ده، هو أنت سألت نفسك قبل كده هو أنت إيه هدف حياتك؟ أو إيه المعنى من حياتك؟ إيه التأثير اللي أنت مقرر أنه أنا هسيبه للناس بعد ما أمشي؟ زي ما قلت لكم، نهاية العمل الدرامي كانت أنه البطلة ماتت، ولكن بموتها هي سابت تأثير كبير قوي، سواء بحياتها أو بموتها. تعالوا في البداية كده نفكر في كام سؤال. هو احنا ليه مش دايما بيجي على دماغنا السؤال بتاع انه هو انا عايش ليه؟ يمكن لانه احنا متعودين انه احنا بنعيش علشان نفسنا، بنعيش علشان يبقى معانا فلوس، بنعيش علشان نحقق مستقبل افضل، بنعيش علشان اتجوز واخلف واعمل عيله ويبقى يعني مثلا بسافر من بلد لبلد علشان بدور على مستوى معيشي افضل ومستوى مادي افضل. فده اللي احنا عارفينه، وده اللي احنا متربيين عليه، وده اللي احنا اخدناه كده زي ما بيقولوا باي ديفولت، او كشيء مسلم بيه انه انا عايش عشان الحاجات دي. فلما بتلاقي حد يسالك سؤال اللي هو انت عايش ليه، تبدا تتخض كده اللي هو ايه ده؟ هو ده سؤال أساسا ينفع نسأله البعض؟ يعني إيه عايش ليه؟ عايش علشان عايش. لكن تعالوا النهاردة كل حد فينا اسأل نفسك، هو أنا عايش ليه؟ هل أنا الهدف من حياتي إن أنا أكل وأشرب وعيش كويس ومستواي المادي يبقى كويس وأنجح في دراستي وأتجوز وأخلف؟ هل ده الهدف من الحياة؟ طب ما كل الناس بيعملوا كده، كل الناس عايشين بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا عيلة وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. هل ده المغزى من الحياة؟ هل ده هدف الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن شخصيتين، دكتور طارق دكتور التحليل، وإلهام الكوافيرة البسيطة جدا، مستواها المادي بسيط جدا جدا جدا، زيها زي سيدات كتير قوي في مجتمعنا الشرقي ومجتمعاتنا العربية. هي عايشة بتربي ابنها كريم بعد ما اتطلقت الحمد لله يعني من جوزها، وكانت حاسه انه يا اخيرا اتطلقت من زوجي بعد ما كان مبهدلها ومرمطها، وفي الاخر اتطلقت منه ومعاها ابنها بتربيه. وحياتها يمكن للوهله الاولى اول ما تشوف حياتها تقول يا ربي ايه الحياه البائسه دي. اما بقى دكتور طارق، دكتور تحاليل، عنده طموح في الحياه انه يعمل ماجستير ودكتوراه ويناقش رسالة الدكتوراه بتاعته، وبعد كده يطلع البعثة اللي هتسفره بره، فهيسافر بره وبقى عنده دخل كبير جدا، بيحقق أحلام والده ووالدته فيه. والده ووالدته نفسهم إن هو يسافر بره ويعمل يعني كارير حلو قوي بره ويبقى معاه فلوس، وبعد كده بقى يتجوز ويخلف وإلى آخره. لما تحط كده الحياتين جنب بعض لأول وهلة تحس انه حياة الهام الكوافيرة الفقيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها لوحدها، على طول تحس انه لا لا دي حياة بائسة قوي، يعني حياة زي اي حياة حوالينا. ولما تبص على حياة دكتور طارق تقول انه ايوة بقى دكتور ملو هدومه زي ما بنقول كده يعني باللغة المصرية الدرجة، دكتور وملو هدومه ومعاه فلوس وكمان عنده طموح، يعني ده بيحضر دكتوراه علشان يسافر بره ويبقى معاه فلوس وإلى آخره. فالأول وهلة تحس إنه حياة الدكتور هي الحياة القيمة، هي الحياة اللي ليها معنى، وحياة الكوافيرة الهام حياة ملهاش معنى ولا ليها أي لازمة. ودي أول نقطة هقف عندها، لأنه إحنا أوقات كتير بنحكم على حياتنا أو حياة الآخرين حوالينا بأنه أنا حققت إيه، أنا إيه اللي أنا حققته، أنا إيه الفلوس اللي معايا، إيه المنصب اللي أنا وصلت له. بس مش هو ده اللي بيدي معنى للحياة، مش هو ده اللي بيدي قيمة للحياة. لأنه ياما ناس معاها فلوس وياما ناس وصلت لمناصب عالية جدا في شغلها، لكن تيجي تسأله أنت حياتك مؤثرة في مين؟ يقولك يعني إيه السؤال ده؟ طب أنت إيه المعنى اللي أنت عايش علشانه؟ يقولك لا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده. طب إيه هدفك في الحياة؟ لا ما أنا تمام يعني أنا وصلت لأهدافي. فهي دي الفكرة، أنه النهاردة جايين نغير دماغ الكتير مننا، جايين نغير طريقة تفكيرنا. يعني لما بقول غير دماغك معناها غير طريقة تفكيرك، جايين نغير طريقة تفكيرنا في أنه معنى الحياة وهدف الحياة وقيمتها مش أن أنا يكون معايا فلوس كتير، ولا أني أبقى بشتغل الشغلانة اللي أنا بحبها، ولا أني أبقى نجحت نجاحات عملية كبيرة أو نجحت نجاحات اجتماعية كبيرة. طب أمال معنى الحياة أنا بستمده منين؟ في جملة كده قريتها للأمانة أنا حتى مش متذكرة مين اللي قالها، أنه الإنسان طول الوقت بيعيش علشان معنى أكبر منه، بيعيش علشان حاجة أكبر منه، ولو ما لقيتش المعنى ده ولو ما لقيتش المعنى اللي أكبر منك إنك تعيش علشانه، بتحس طول الوقت أن حياتك ملهاش لازمة وملهاش معنى. عشان كده النهاردة هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. قبل ما نخرج فاصل كده فكر، يا ترى انت عايش ليه؟ يمكن تكون ما سألتش نفسك السؤال ده قبل كده، بس فرصة النهاردة انك تسأله لنفسك، انت عايش ليه؟ لحد فين شايف انه حياتك ليها قيمة؟ طب يا ترى حياتك بتستمد القيمة والمعنى من ايه؟ ايه الهدف اللي اكبر منك وايه المعنى اللي اكبر منك اللي انت عايش علشانه؟ والسؤال الاهم طبعا العمر الطويل لكل الناس اللي بيسمعوني، لكن السؤال الاهم، يا ترى لو انت فارقت الحياة الناس هتفتكرك بايه؟ ولا يمكن الناس ما تفتكركش اصلا؟ قبل ما نخرج فاصل عايزة أفكرنا كده أنه تقدروا كده تسمعوني من خلال لايف الفيسبوك ومن خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما. وكمان الحاجة بقى الجديدة والمهمة, ويعني يمكن أنا عارفة أنه برامج كتير يعني نوهوا عنها, أنه كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت. يعني لو أنت عندك ساتلايت تقدر تكون بتشغل التلفزيون وتسمعنا على تردد 11304 على 27500 رأسي فيرتيكال. تقدروا تسمعوا قناتنا قناة راديو سما على الساتلايت على نايل سات ويوتل سات على 11354 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي على النايل سات واليوتل سات. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونشوف يا ترى دكتور طارق وإلهام الكوافيرة الغلبانة الفقيرة إزاي بيتقابلوا, وإزاي فجأة كل حد فيهم بيفكر كده في حياته بشكل مختلف. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تقدروا كمان تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل كده ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: أنت دلوقتي

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل يا وردة على فل وياسمين. ويمكن أمانة المسلسل يعني بغض النظر عن القصة اللي فيه ويمكن هي قصة شوية تحسها خيالية يعني أنه جاية لكم في الكلام يعني، لكن الخيالية في الموضوع أنه إزاي الفرق المستوى الاجتماعي الرهيب يعني ما بين الدكتور اللي هو دكتور التحاليل الغني اللي معاه فلوس والكوافيرة الغلبانة اللي يعني اللي هي بتحاول تجري على أكل عيشها والكلام ده كله يعني. يعني طبعا ان هو المسلسل يمكن ناس كتير اخدته من حتة ان هو قصة حب والكلام ده كله، لكن تعرفين ان احنا في حلقاتنا بنبص بصة مختلفة تماما، يعني بيبقى عندنا دايما تصور مختلف للموضوع تماما. فالنهاردة زي ما قلت لكم عندنا حياتين، حياة دكتور تحاليل معاه فلوس غني كل اللي بيعمله انه عايش علشان نفسه بس، وده كتير مننا بنعمله، وحياة إلهام الكوافيرة الغلبانة اللي بتربي ابنها لكن هي مش عايشة علشان نفسها. وده اللي كان غريب في الموضوع ان هي مركزة قوي مع مامتها وبتحاول ان هي طول الوقت تعيش مامتها عايشة كويسة، تجيب لمامتها الدواء، مركزة مع اختها اللي عايشة في دبي، مركزة مع كل الناس اللي حواليها وكأنها طول الوقت عايزة تعمل حاجة علشانهم. طبعا دكتور طارق الناحية التانية بقى من الكوكب يعني عايش بقى حياته هو فقط. قبل ما نكمل كلامنا مصطفى كده بيقول مساء الخير، مساء الفل يا مصطفى، مبسوطة بوجودك معانا النهاردة ويمكن أول مرة تحضر معانا البرنامج. احنا برنامجنا اسمه نهاية وبداية، يعني بنبدأ حلقتنا من نهاية العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، والنهاردة بنتكلم عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين. ولو ما شفتش المسلسل بيتكلم عن دكتور تحاليل شهير معاه فلوس وكل هدف حياته انه ياخد الدكتوراه ويبقى دكتور تحاليل شاطر وبس، يعني هو ده سقف الأهداف بتاعته. لكن كمان على الناحية التانية اللي هي الكوافيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها كريم لكن عايزة تأثر في حياة اللي حواليها، عايزة تسيب ذكرى حلوة، عايزة حياتها تبقى ليها معنى أكبر وهدف أكبر من مجرد بس إن هي تربي ابنها وتجري على أكل عيشها وخلاص. في مرة من المرات إلهام كانت رايحة علشان تعمل شعر وميك اب لواحدة من الزباين، فلقت نفسها بيغمى عليها وتعبانة جداً، راحت معمل التحاليل اللي فيه الدكتور علشان تحلل وتشوف هي ليه أغمى عليها وليه تعبت بالشكل ده. فبيطلع عندها كانسر في الدم، لوكيميا مرحلة الرابعة، وانه قدامها بالكتير قوي 6 شهور وتفارق الحياة. مين اللي بيعرف نتيجة التحاليل؟ دكتور طارق. وكمان بيحصل كده موقف كوميدي لطيف، يعني انه التليفون بتاعها بيتبدل مع التليفون بتاع دكتور طارق اللي هو دكتور التحاليل، وبياخد تليفونها وهي بتاخد تليفونه وبيقعدوا يكلموا بعض، طب هقابلك فين، هتقابليني فين، هقابلك هنا، وبيفضل كده علشان ياخد التليفون بتاعه. بس وهو عمال يدور عليه علشان يديها التليفون بتاعها، للحظة كده بص على حياتها. طبعا في الأول كانت بالنسبة له حياتها بائسة جدا، حياة مزرية، ما معهاش فلوس، عايشة في منطقة صعبة جدا، منطقة من العشوائيات تحت خط الفقر، متطلقة وطلقها بلطجي وبيحاول يجري وراها علشان ياخد ابنه منها، بتربي ابنها لوحدها، ابنها في مدرسة حكومة فيها يعني 90 ولد في الفصل. للوهلة الأولى دكتور طارق حس انه ايه الحياة المزرية دي، الحياة البائسة دي. بس بدأ فجأة يشوف انه هي بتساعد مامتها، بتجري وتحاول تجمع فلوس قد ما تقدر علشان تجيب الدواء لمامتها، ما كملتش تعليمها علشان اختها الاصغر منها تكمل تعليمها وتشتغل في شغلانة كويسة جدا في دبي. لقى انه هي بالرغم ان هي فعلا فعلا مش لاقيه تاكل وبتروح عند السوبر ماركت تقعد تشتري منه حاجات وتقول له على النوتة على النوتة، يعني لو يعني مش هدفع لك دلوقتي هدفع لك بعدين، يعني حين ميسرة زي ما بيقولوا كده، الا انه هي ممكن تروح تعمل ميك اب وشعر لمثلا عشرات العرايس اللي هم من ملجأ الايتام علشان يعملوا فرحهم في الاستاد وتعمل ده ببلاش. فبدأ دكتور طارق يشوف
حياة مختلفة، منظور مختلف للحياة. وعايزة أقف هنا شوية، فاكرين في بداية حلقتنا وأنا بقول لكم إنه إحنا تربينا على إنه نعيش علشان نفسنا. تربيت وتربيتي على إنه عيش يا ابني علشان نفسك، عيش يا بنتي علشان نفسك، أهم حاجة مصلحتك، مصلحتك أولا، أهم حاجة إنك تنجح، يبقى معاك فلوس، تشتغل في شركة كويسة، تشتغل في مكان كويس، ده اللي تربينا عليه. هل معنى كده إن الطموح غلط؟ أكيد لا. الطموح شيء حلو جدا وشيء جميل جدا، محدش بيقول أبدا أبدا إن الطموح حاجة غلط. بس أنا هل فارق معايا نفسي والآخرين، ولا فارق معايا نفسي وبس؟ خليك طموح في حياتك، وخليك طموح إنك تعيش حياة أفضل وتعيش حياة أحسن. بس هل ده هو الهدف؟ هل ده هو اللي بيدي حياتي قيمة؟ هل ده هو معنى حياتي؟ لو كانت إجابتك هنا أنت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ طيب هقول لكم دلوقتي، أنت مثلا كان نفسك يبقى معاك فلوس كتير، وفعلا بقى معاك فلوس كتير، كان نفسك تشتغل شغلانة معينة مثلا في مكان معين، وفعلا اشتغلت الشغلانة دي، كان نفسك مثلا أن أنت تسافر، طب وسافرت، طب وبعدين، وبعدين ايه اللي انت تاني هتعيش له؟ لو انت كنت حاطط شوية اهداف انت عايش علشانها، وتربيت انه انت عايش عشان تحقق شوية حاجات دول، وبالفعل حققتهم، وبعدين، وبعدين خلاص انا وصلت كده للاخر، وبعدين ايه المعنى اللي انا عايش علشانه؟ هل قيمة الحياة في ان انا اعيش غني ومعايا فلوس؟ هل قيمة الحياة ان انا طول الوقت اغير العربية بتاعتي واجيب احدث موديل؟ هل قيمة الحياة في ان انا مثلا، يعني هتكلم عن الامهات، هل قيمة الحياة في ان انا ولادي يبقوا اشطر ولاد في الدنيا ويبقوا بيطلعوا الاوائل، ولما اقعد كده مع الماميز الموجودين اقول لهم انا ولادي الاوائل على فكرة؟ هل هي دي قيمة الحياة؟ هل هو ده المعنى والهدف اللي انا عايش علشانه؟ قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول فعلا احنا تربينا على الانا وتحقيق اهداف الذات فقط ونسينا الاخرين. بشكرك جدا يا مصطفى، وحقيقي كلامك يعني حقيقي قوي قوي قوي، وانا واحده من الناس اللي قعدت فتره طويله من حياتي انا عايشه علشان انا احقق اهدافي وانا احقق اللي انا عاوزاه، بس وصلت لمرحله انه طب وبعدين، طب يعني وبعدين ماشي اشتغلت وعملت اللي انا كان نفسي فيه وبشتغل اللي انا بحبه، ايوه وبعدين، وبعدين هل الحياه اللي انا بعيشها علشان نفسي هل هي حياه تستاهل انها تتعش؟ هل هي حياه تستحق ان تعيش؟ يعني يمكن كان فارق معايا قوي انه على الرغم فعلا من ان الهام الكوافيره بجد حياتها صعبة قوي، وفعلا ما معهاش قوت يومها، ما معهاش حتى الفلوس اللي تجيب بيها المتطلبات الأساسية ليها والوالدتها والابنها، إلا إنها فارق معاها تبسط الآخرين. حتى مامتها لما قعدت تقول لها يا بنتي هو أنت لا يا تاكلي، أنت رايحة تعملي ميكب وشعر لمية عروسة ولا مش عارف كم عروسة في الاستاد ببلش، يا شيخة انتي لا يا تاكلي، فكري في نفسك وفكري في ابنك، مالك انتي ومال الناس التانيين الغلابة؟ طب ما انتي غلبانة. فبدأت الهام تقول لها لا انا هبسطهم، انا يكفيني ان انا اشوف العرايس دول مبسوطين بان انا عملت لهم ميك اب وشعر زيهم زي اي عرايس تانيين، بس هم ما معهمش فلوس يعملوا ده لنفسه. انك تعيش لمعنى اكبر، انك تعيش لهدف اكبر من ذاتك، هو ده اللي بيدي لحياتك معنى. طارق كان دايما أخته تنتقده وتقول له أيوه أنت مفرقش معاك غير نفسك، أنت أناني قوي. فكان يقول لها أنا أناني؟ إيه ده، إيه أنت غيرانة مني؟ حد لما طارق لقى إلهام وقابلها وعرف إن هي عندها الكانسر، كانسر في الدم، لوكيميا في المرحلة الرابعة، وإن
يعني مرض في مرحلة متأخرة جدا. وبدأ يفكر انه هنا بقى بدأ جواه صراع. هو شخص متربي على الأنا، بدأ يبقى جواه صراع، أنا مالي؟ أول حاجة أنا مالي؟ متاعية ولا تموت ولا أنا مالي؟ أنا مالي؟ أنا دكتور تحليل ودي واحدة جات عندي تعمل تحليل وطلع عندها كانسر، أنا مالي؟ أنا ماليش دعوة. دي أول حاجة بدأ يقولها لنفسه. الحاجة التانية إنه بس أكيد أكيد الست دي اتحطت في طريقي مش صدفة، أكيد التحاليل دي ما وقعتش في إيدي صدفة، أكيد ربنا ليه هدف وأكيد ربنا حط الست دي في طريقي علشان سبب. وبدأ جواه الصراع بتاع إنه أنا أهم حاجة عندي المنحة بتاعتي وإني أناقش الدكتورة بسرعة علشان أسافر برا، دي أهم حاجة عندي. أنا لو قررت إن أنا أهتم بإلهام وبمرضها أنا كده الحلم بتاعي هيتعطل، أنا كده الحاجة اللي نفسي فيها ممكن ما تحصلش، ممكن ما عرفش أسافر برا. وبدأ الصراع جواه يبقى كبير جدا. والحقيقة وأنا بتفرج على المسلسل جي جوايا السؤال ده أنا شخصيا، ونفسي كمان أسيب السؤال ده مع كل حد فينا، لما بتتحط في اختيار ما بين إنك تختار نفسك وما بين إنك تختار الآخرين، مساعدة الآخرين، يا ترى هتختار مين؟ لو اخترت نفسك حدش هيلومك. ليه؟ لأنه ناس كتير بتقول المنطقي إنه لو أنا مصلحتي ومصلحة الآخر ده في كفة وده في كفة أنا هختار مصلحتي أكيد. لو اخترت مصلحتك ما أعتقدش إن حد هيلومك. بس هل ممكن تختار مصلحة الآخرين؟ طب إيه اللي خليك تختار مصلحة الآخرين؟ أعتقد اللي هيخليك تختار مصلحة الآخرين إنك بتسأل نفسك السؤال ده كتير، اللي هو سؤال حلقتنا النهاردة، أنا عايش ليه؟ أنا عايش ليه؟ هل أنا عايش علشان آكل ونام وأجيب فلوس وأشتغل وحقق أحلامي وطموحاتي، ولا أنا عايش علشان هدف أكبر؟ يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كان جوايا السؤال ده، وكان جوايا كده جملة إنه هل أنت ممكن تكون سبب ربنا يستخدمه في حياة شخص علشان يخفف ألمه؟ هل أنت ممكن تكون في يوم من الأيام سبب ربنا يستخدمه علشان يبسط بيه حد؟ هل أنت ممكن تكون سبب في يوم من الأيام ربنا يستخدمه علشان تعرف حد الطريق وترشده للنور؟ الحقيقة أنه أنت ممكن تكون ده، بس عمرك ما هتبقى الشخص ده لو أنت عايش لنفسك وبس. وبرضو هرجع وأقول مش معنى كده أن الطموح غلط، بالعكس كلنا أكيد عندنا طموح أن احنا نعيش أفضل ونعيش أحسن، بس الكارثة أنه لو ده هدف الحياة. بعد ما طارق عاش في صراع أيام قرر أنه أنا هساعد إلهام، وراح لدكتور بتاع أورام وراله التحاليل. دكتور الأورام قال له فعلاً تجايب لي واحدة منتهية، تجايب لي واحدة احنا بنتكلم في شهور في حياتها، 3-4 شهور بالكتير، يعني لو ربنا بيحبها 6 شهور وتموت. فأنت عايز تعمل ايه يا دكتور طارق؟ انت عايز تعمل ايه؟ فقال له انا عايز اساعدها. فقال له طيب هتساعدها؟ هتقدر تستحمل انك تساعدها؟ هتقدر فعلا تساعدها؟ هتقدر تكون موجود جنبها؟ لأنه ده ليه تمن وليه تكلفة، والتمن والتكلفة لما بطلع برا نفسي وبساعد الآخر، لما بطلع برا التركيز على حياتي وأركز على حياة الآخرين، بيبقى ليه تمن. إنه ممكن
ما حققش في حياتي اللي أنا عايزه. ممكن أحلامي تتأخر شوية، ممكن أحلامي تتأجل شوية، فهل أنا قادر أدفع التكلفة دي؟ وهنا بدأ دكتور الأورام يقول له: يا دكتور طارق أنت قادر تدفع التكلفة دي؟ قال له: أنا مش عايز أقول لها أن هي عندها سرطان في الدم، أنا مش هقدر أقول لها أن هي عندها لوكيميا في المرحلة الرابعة، أنا مش هقدر أعمل ده. فقال له: خلاص ما فيش مشكلة، ما تعملش ده. في أسر كتير مش بيصرحوا يعني زويهم بأنه عندهم سرطان، بس بيفضلوا جنبهم. فأنت معنى كده أنت محتاج أنك تفضل جنبها. بدأ دكتور طارق يجيب لها الأدوية على حسابه، وكل الفلوس اللي كان مخليها علشان مصاريف الدكتوراه بتاعته ومصاريف سفره، بدأ يقول: يعني هو أنا ممكن أعوض الفلوس دي، بس دي واحدة أنا بنقذ حياتها، أنا بنقذ حياتها من الموت، فأنا هصرف الفلوس دي. بدأ يصرف الفلوس علشان تعمل تحاليل أكتر، ويصرف الفلوس علشان يجيب لها أدوية، وخب عليها تماما أن هي عندها سرطان في الدم، وقعد يقول لها: أنت عندك أنيميا ومش عارف إيه. والفكرة أنه دكتور طارق أول مرة يحس أنه هو عايش، أول مرة يحس أن حياته ليها معنى، لأنه مش عايش علشان نفسه، هو عايش علشان ينقذ روح إنسانة يمكن يعرف ينقذها يمكن ما يعرفش، بس حتى لو ما أنقذهاش، حتى لو ما عرفش ينقذها، بس على الأقل حياته بقى ليها معنى، حياته بقى ليها قيمة. قبل ما نكمل كلامنا، بوبا أشرف كده بتقول: سؤال صعب جدا يا سارة، في أوقات مش هينفع أختار نفسي بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين، وده هيجي من علاقتي بربنا. ممكن ربنا أوقات يقول لي: وسعي طريق لغيرك. دي بتبقى صعبة قوي قوي قوي يا بوبا، وسعي طريق لغيرك. وأوقات هيكون: سيبي مكانك لفلان. يا دي أصعب بكتير، وده بالفعل بيحصل. المهم يكون هدفك وانت بتختار انك ما تظلمش نفسك ولا الاخر، لان اوقات كتير هتعلم اتخلى عن حاجات علشان اللي حواليا يكونوا سعدة، وده مش دعوة كل مرة اني افضل الاخر وما اشوفش نفسي، لكن التوازن والحكمة اللي بناخدها من الله هتساعدنا نعرف نعمل كده. مشكورك جدا جدا جدا يا بوبا، وحقيقي يعني وانتي بتقولي كده انه اوقات ربنا هيوجهني ويرشدني انه مش لازم تعمل الحاجة دي لنفسك دلوقتي، اهتم بفلان، اهتم بفلانة. ليه؟ لانه زي ما قلت انت ممكن تكون سبب في اسعاد شخص، ممكن تكون سبب في انقاذ حياة شخص، ممكن تكون سبب في انك تعرف شخص الطريق، ممكن تكون سبب في انه شخص عايش عمره كله في ضلمة انت تاخد بايده وتخرجه للنور. هل عندك استعداد النهاردة تدعي كده ربنا وتبص للسماء وتقول: يا رب انا عايز اعيش حياة ليها معنى، عايز اعيش حياة ليها قيمة، حياة مش بتلف وتدور حواليا، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. أول حاجة من مواصفات الحياة اللي ليها هدف ومعنى وقيمة كبيرة هي مش حياة بتلف وتدور حوالين ذاتي، حياة أنا فيها مش اللي في المحور، مش اللي في المركز، لكن حياة مين اللي في المركز؟ ده اللي هنعرفه. بس خلينا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وخلينا النهاردة نفكر في السؤال ده، لأنه

0: بيقول لي انه ده مش مكانك دلوقتي, سيبي المكان ده للشخص الفلاني لانه ده هو المكان ده هو في احتياج اليه دلوقتي. فقد ايه بتوجع وقد ايه بتضايق اوقات احس انه انا يا رب انا عشت حياتي كلها علشان الناس, بس انا حاسس ان انا متضايق لانه يمكن ما شافوش ده ويمكن ما قدروهوش. هنحكي اكتر وهنتكلم اكتر في موضوعنا النهاردة, وفكر كده وتعالوا شاركوني كده في تعليقات على لايف الفيسبوك او في رسائل على الواتساب على رقمنا 0035799553302. انت عايش ليه؟ ايه الحاجة اللي بتستمد منها معنى وقيمة لحياتك؟ وايه الهدف اللي انت بتسعى في حياتك انك توصل له؟ كمان عايزة أفكرنا كلنا أنه تقدروا تتابعوني من خلال الساتلايت, تقدر تفتح التلفزيون وتتابعنا على النايل سات والياتل سات على تردد 11354 على تردد 27500 رأسي أو فيرتكال. تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على أبليكيشن راديو سما وتحملوا الأبليكيشن, وأكيد طبعا على لايف الفيسبوك. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. الحقيقة الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي قوي قوي, تعالوا كده نسمعها ونرجع مرة كمان, خليكم معنا.
1: أنت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وتعالوا النهاردة نتفق ان النهاردة هيكون نهاية للأنانية وبداية

لحياة أنا مش المركز فيها، حياة مش بتلف وتدور حواليا أنا. ليه؟ ليه ليه ليه خطر إن أنا أعيش حياة أنا المركز فيها؟ الخطر الحقيقة إنه هتلاقي نفسك يعني أكثر عرضة للاكتئاب، أكثر عرضة للوحدة، لأنه أنت هتلاقي الناس بتبعد عنك، محدش بيحب يعيش مع شخص أناني، وهتلاقي نفسك أكثر عرضة لعدم الرضا، لأنه هتوصل لمرحلة أنت مش راضي عن أي حاجة، لأنه حاسس أنه أيوة بقى هو أنا عملت إيه. لأنه صديقتنا بوبا أشرف بتقول كده، متعة العطاء كمان بتخلينا نبقى سعداء، ودي بركة كبيرة بيعلمنا الكتاب المقدس، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده اللي بصدق فيه، السيد المسيح علمنا المعنى أقوى والهدف أعظم، ربنا يدينا نعيش بالحق والكلمة. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، لأنه فعلا ده اللي كان جوايا قوي، أنه في متعة بتبقى فايتة الشخص اللي بيلف ويدور حوالين نفسه في الحياة، وأنه ذاته هو محور الحياة اللي هو بيعيشها، بيفوتوا متعة اسمها متعة العطاء، متعة أنك تدي بلا مقابل. صدقوني بجد في متعة، متعة أنك تشوف الشخص اللي قدامك مبسوط وفرحان عشان أنت سددت احتياج كان عنده، حتى لو احتياج بسيط. هقول لكم مثلا مثال بسيط جدا، يعني اوقات بما ان احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا في كل الوطن العربي يعني، وانت حران وتعبان ومش قادر وريقك ناشف، وبعدين لو حد جه وانت داخل مثلا مكان ادالك كوباية مية، ادالك ازازة مية ساقعة، انت بيبقى جواك ايه؟ او يعني ايه اول حاجة بيترسم على وشك؟ ابتسامة، انه حد سدد لك احتياج بسيط جدا اسمه العطش، ان انا عندي احتياج، ان انا عايز اشرب، انا عطشان، عندي احتياج للمية. فحد جه سدد لك احتياجك وداك ازازة مية ساقعة وكوباية مية ساقعة، انت انبسطت جدا، بس الشخص اللي قدم لك المية الساقعة انبسط اضعاف. ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول في متعة في العطاء. كوباية المية مش هتكلفك حاجة، انت ممكن اساسا يعني يبقى الشخص اللي معدي عليك مثلا انت فاتح محل مثلا في الشارع وهو معدي عليك، وانت بالصدفة مثلا عندك ديسبنسر اللي هو بيبيع في مية ساقعة عندك في المحل، فانت ما كلفكش ولا اي حاجة، ولا جهد ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجة، مجرد بس انت مليت الكوباية مية وديتها له، ما كلفكش حاجة، بس متعة كبيرة جدا. تخيلوا معايا بقى انه في ناس عندهم أنانية عالية جدا لدرجة ان هم حتى ما بيفكروش في انه ادي لحد كوباية مية. في ناس كده، طب هم وصلوا لكده من يوم وليلة؟ لا، لانه الأنانية عندنا كلنا بس بدرجات، في ناس جواهم أنانية بدرجة بس درجة قليلة وبيشتغلوا عليها، وده يمكن كنا لسه بنقوله انه واللي كانت صديقتنا بوبا بتقوله لنا، انه كل ما بقرب من ربنا اكتر كل ما بتعلم انه يعني مش مهم انا. ليه؟ لانه يعني ربنا بيهتم بيا وبياخد باله مني، مش مهم انا، مش لازم انا اللي تبقى الحياة كلها بتلف وتدور حوالي. لكن لما بتبعد عن ربنا الانانية جواك بتزيد. ليه؟ لانه عدم الامان بيزيد، وكل ما عدم الأمان زاد كل ما إحساسي بالأنا بتاعتي وذاتي، وعايز أهتم بنفسي وأهتم بذاتي وأجيب لنفسي وأوفر لنفسي وأكنس فلوس وأشتغل شغلانة كويسة وأعمل مش عارف إيه وأسوي إيه. ليه؟ لأن أنا حاسس بعدم أمان، لأن أنا بعيد عن ربنا. لكن كل ما بتقرب من ربنا كل ما بتحس بالأمان، تحس إنه مش لازم أفكر في ذاتي ومش لازم أفكر في نفسي، ده أنا ليا إله عظيم بيهتم بيا. وعلشان كده لو انت فعلا عايز تعيش حياة ليها معنى وليها قيمة كبيرة، يبقى الحياة دي المركز بتاعها هو ربنا مش انت ولا ذاتك، وده اللي فجأة طارق قرر انه يعيشه. طبعا لما بدأ يعيش الحياة دي
اتنازل عن شوية حاجات، بس للأمانة اكتشف انه الحاجات دي ما كانتش يعني مهمة قوي بالدرجة اللي تخليه يعني عمال يجري ويروح ويجي علشانها. حس انه ايه مشكلة يعني ما الدكتورة بتاعتي تتأجل للسنة الجاية، انا لسه شاب وصغير، ايه المشكلة لما الفلوس بدل ما اصرفها دلوقتي علشان الدكتوراه اصرفها علشان انقذ حياة بني ادمة بسيطة غلبانة هي مش هتعرف تجيب الفلوس دي. وطارق بدأ يدرك انه مستمتع بالعطاء، هو مستمتع لما بيصرف فلوس على إلهام، هو مستمتع لما بيجيب لابنها آيس كريم، هو مستمتع لما بيساعدها ان هي تجيب الدواء وتعمل التحاليل، هو مستمتع. ادرك انه في متعة كبيرة في الحياة اسمها متعة العطاء، متعة الخروج برا الذات. طبعا للأسف إلهام حالتها بدأت تدهور شوية بشوية، وللأسف ما قدرش ينقذها لأنه كانت محتاجة حد يتبرع لها بالنخاع، وللأسف الشديد إلهام ماتت. لكن بعد ما ماتت حياتها فضلت مؤثرة في كل الناس اللي حواليها، عشان كده الحياة القيمة هي مش بتبقى مرهونة بحياتك على الأرض. حياتك على الأرض مش هي بس اللي بتحدد انت مؤثر ولا لأ، لأنه ممكن تبقى مش موجود بالجسد على الأرض، ممكن تبقى فعلا مش موجود بالجسد لكن انت مؤثر في الآخرين. انت بالنسبة للآخرين ما متش، انت بس انتقلت لمكان أفضل، لكن انت لسه تأثير حياتك قوي في حياة الآخرين، لأنك عشت حياة ليها قيمة، حياة ليها معنى، حياة ليها هدف، والهدف بتاعها لسه مكمل حتى بعد ما انت ما بقتش موجود. عشان كده يمكن إلهام ما كانش معاها فلوس، يمكن على حد قولها يعني طول المسلسل كانت تقعد تقول انا ما شفتش يوم عدل في حياتي، فيمكن تكون فعلا ما شفتش يوم عدل في حياتها، يمكن تكون كانت عماله تشقى وتعافر وتروح وتيجي علشان خاطر ابنها وعلشان خاطر والدتها وعشان خاطر اختها، وتعمل ده وتعمل ده وتشتغل وتحاول تجيب فلوس عشان تجيب دواء لمامتها، وتحاول يعني حياة شقة جدا جدا جدا جدا، حياة بجد مليانة شقة، حياة مليانة عذاب وشقة، بس كانت بتنبسط قوي قوي لما تلاقي أختها ناجحة في دبي، كانت بتنبسط قوي لما تجيب لابنها حاجة ويقولها شكرا يا ماما، كانت بتنبسط لما بتعرف ان هي تسعد حد وتساعد حد، كانت بتنبسط جدا. عشان كده إلهام لما ماتت أثرت في حياة كل اللي حواليها، وأولهم دكتور طارق اللي كان عايش حياة بتلف وتدور حوالين ذاته ونفسه وبس. عشان كده النهاردة فرصة إنك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هو أنا لو فرقت الحياة هسيب تأثير في اللي حواليا، ولا حتى أقرب الناس ليا يدوب يدوب هيفتكروا كان عايش معانا؟ يا ترى حاسس إن حياتك ليها قيمة؟ لو هتقيم حياتك النهاردة طب هتقيمها على أي أساس؟ هتقيمها على إنه أنت حققت حاجات إيه في حياتك، حققت إنجازات إيه في حياتك، ولا هتقيمها إنه أنا أديت قد إيه، اديت قد ايه للاخرين، اديت ايه للناس اللي فعلا كانوا محتاجين؟ ايه الهدف اللي انت عايش علشانه؟ هل هو هدف هينتهي بنهايه حياتك، ولا هدف هيكمل حتى وانت مش موجود بالجسد لكن هيفضل مكمل حتى
بعد ما تفارق الحياة. وحتى بعد ما إلهام ماتت، دكتور طارق وهو كده بيفتح برطمان العسل وبيأكل عسل، افتكر إنه ياه ده أنا إلهام كانت مدياني برطمان العسل ده، حتى وهي مش معاها فلوس، بس قالت لي لأ خد العسل ده لأنه مش مخشوش، خده كله ده عسل مفيد. العطاء، ثقافة العطاء اللي بيدي حياتك قيمة، إنه مش أنت اللي تبقى في المركز لكن الله اللي يبقى في المركز، اللي بيدي حياتك قيمة إنك تبقى عايش حياة العطاء مش حياة الأخذ. وحياة العطاء هي نتيجة إنه ربنا هو المركز في حياتك مش أنت المركز في حياتك. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تعيش لمعنى أكبر منك، وتعيش لهدف ما ينتهيش بنهاية حياتك لكن يفضل مكمل حتى وانت مش عايش بالجسد. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل تفكير في نفسك وتفكر في الآخرين. مش معنى كده انك تنصحك وتيجي على نفسك، لأ، لكن يبقى فيه توازن. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل بس تشوف نفسك لكن تشوف كمان انه في آخرين حواليك، ربنا خلقهم زي ما خلقك وبيحبهم زي ما بيحبك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم. بفكركم تاني انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت، على التلفزيون. يلا بسرعة، لو دلوقتي انت قدام التلفزيون هات ريموت التلفزيون كده على نايل سات او ليوتل سات، واظبط التردد على 11354 على تردد 27500 فيرتيكال او رأسي، علشان تكون بتسمعنا كمان على الساتلايت. و كمان تقدروا تكونوا بتحملوا أبليكيشن راديو سما من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور وتسمعونا من خلاله، وطبعا أكيد على لايف الفيسبوك. هنخرج لا خلاص مش هنخرج، احنا خلاص هنسيبكم كده وتستمتعوا ببقية برامج وترانيم راديو سما. أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة ومع نهاية عمل درامي هتبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. وأقول لكم مع السلامة.

كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان تقدر تسمع حلقتنا دي على ساوند كلاود ويب سايت راديو سما.

0: دبل إسبريسو. لما بتهتم بموضوع بيهمك بتبحث وتقرأ كل حاجة عنه وتسمع لخبرات الآخرين الشخصية وتتأكد من مجربين، ولما نطبق ده على القهوة مثلا هتكتشف انك بقيت تعرف معلومات جغرافية وزراعية وطبية وحتى تكنولوجية عن القهوة. طب لو طبقنا ده على معرفتنا بالآخرين وممارسة إنسانيتنا معاهم في الظروف الطارئة أو الصعبة، هنكتشف إيه؟ هنكتشف إننا بحثنا وكوننا معلومات وتأكدنا من صحتها عشان نبتدي نساعد كل اللي محتاج مساعدة. بص يا سيدي، أنا رأيي إن جه الوقت اللي تبص فيه على الآخرين وتمد إيدك بحماس وإنسانية ومرعاة لشعورهم علشان تساعدهم. تساعدهم فعليا، تساعدهم ماديا، تساعدهم بطرق كتيرة قوي. شوف إيه اللي يناسبك في الوقت والجهد. لو قدمت بإيدك حب طول عمرك دايما تتحب، وربنا سندك وفي ظهرك.
1: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان،
2: وبنبتدي مع بعض يوم جديد وصباح جديد في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة. وحشتونا جدا جدا جدا من الأسبوع اللي فات، ومبسوطة جدا إن أنا أكون ببتدي معاكم أسبوع جديد. النهاردة حلقة يوم الاثنين، يعني يعتبر لسه بداية الأسبوع، فخلونا كده نبتدي يومنا ونبتدي أسبوعنا بطاقة، بنشاط، بتفاؤل، برجاء، حتى لو كان يوم عادي. دايما عايزين نفتكر كده نشكر على اليوم العادي، لان اليوم العادي في حد ذاته هو نعمة وبركة. فيعني امين كده النهاردة ربنا يكون بيفكرنا نشكر على التفاصيل العادية. امين يا رب. النهاردة كده انا بشكرك على يوم عادي بتفاصيل عادية باحداث عادية، مش زهقان، مش زعلان، مش متضايق، مش طمعان في حاجة تانية، رغم ان عندي رجاء في انك دايما مرتب لي الافضل، لكن الاكيد النهاردة كده عايزين نكون بنفكر بعض نشكر على العادي. كمان متحمسة جدا النهاردة أكون بتشارك معاكم موضوعنا. عندنا موضوع لذيذ جدا جدا جدا يا جماعة، والحقيقة كده يعني إيه، خلينا نقول إنه هنعتبرها سلسلة بنكمل فيها على كلام قلناه الحلقات اللي فاتت، ويعني لسه كده هنحكي فيه شوية كمان الحلقات اللي جاية. يمكن الحلقات اللي فاتت كنا بنحكي عن العلاقات، تكلمنا عن الناس العصبية، تكلمنا عن الناس اللطيفة والناس السخيفة. النهاردة بقى عايزين نحكي أكتر بقى عن، طيب بما أنه في أنواع كده من الشخصيات، عايزين نحط معاها يمكن حدود. طيب مين بقى الشخصيات اللي أحاوط نفسي بيها علشان أعرف كده أن أنا أكون بعيش حياة صحية متزنة مستقرة مظبوطة؟ يمكن كل حد فينا كده يحب أنه يكون بيحوط نفسه بأنواع معينة من الشخصيات، الشخص اللي شجعني، الشخص اللي صدق فيا، الشخص اللي أنا واثق أنه يمكن مش هيخزلني، اللي واثق أنه يمكن مش هياخد عني انطباع عكس اللي أنا يمكن حقيقتي بيه، يمكن مش هيفهمني غلط. فالنهاردة كده عايزين نكون بنحكي مع بعض عن الفكرة ديت، ونشوف مين أنواع الشخصيات اللي محتاجين إننا نكون بنحاوط نفسنا بيهم. معنا أنواع شخصيات كتيرة وتفاصيل كتيرة قوي في الفكرة دي، عايزين نكون بنحكي فيها مع بعض ونشوف مين اللي المفروض نكون بنختاره إزاي وعلى أي أساس، وإزاي نعرف إن هي دي طبيعته أو إن هي دي حقيقته. يمكن تفاصيل كتيرة قوي، الأكيد إن هي تكون بتساعدني في رحلة حياتي كده، بما إن أنا كل يوم بتقابل مع أنواع وأنواع من الشخصيات. لكن في البداية كده استناكوا تشاركونا وتقولوا لي إيه أكتر نوع مشتاق أو مفتقد إن أنت تكون بتلاقيه موجود حوالين منك أو بتلاقيه في دايرة علاقاتك. أو يمكن زي ما سؤال حلقتنا النهاردة كده بيقول إيه الـ أو مين الشخصية اللي لو كده رفعت عليها سماعة التليفون دلوقتي وقعدتوا تتكلموا مع بعض شوية هتقفل السماعة وإنت مرتاح، حاسس ان انا كده فضيت حمل او شحنت طاقة. تفاصيل كتيرة قوي هنحكي فيها مع بعض النهاردة، متحمسة جدا ان انا اكون بحكي فيها معاكم. استناكم تشاركوني برأيكم، ما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق. وكمان بفكركم باحدث اخبارنا كده، اننا هنكون معاكم كمان على الساتلايت، هتقدروا ان انتم تكونوا بتتابعونا على النايل سات واليوتل سات، وهتلاقوا الترددات بتاعتنا موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، وكمان هتلاقوها في اول تعليق على اللايف دوت، فهتلاقونا في كل مكان، هتلاقونا على والفيسبوك واليوتيوب والإنستجرام والتيك توك وكل حتة قدرنا. وكمان دلوقتي بقينا معاكم على الساتلايت, فإني كل حتة هتلاقونا معاكم. متحمسة جدا أكون بسمع أراءكم كمان في موضوعنا. ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 to 50, اختار رقمك المفضل, اوعوا تنسوا. نطلع مع بعض أول فاصل, نتجمع كده ونفوق ونصحصح, ونرجع بعديه على طول نبتدي يومنا. فخليكم معانا, ما تروحوش في أي حتة.

0: لما تبقى في مشكلة بينك وبين واحد صاحبك أو مع حد قريب ليك، ما ينفعش تكون أنت اللي بتحكم وأنت صاحب الشكوى ضده. من أكتر من 2000 سنة حصل كده مع المسيح. رؤساء الكهنة اللي المفروض يكونوا هما بيحكموا بالدين، المفروض يكونوا هما الجهة القضائية، الحقيقة عملوا أكتر من دور. هما اللي عملوا دور وكيل النيابة اللي بيشتكي، هما اللي حكموا، وهما كمان اللي كانوا عايزين ينفذوا. لما تبقى واقع في مشكلة، ما ينفعش إنك تكون واخد الثلاث أدوار دول. حاول إنك تخلي حد تاني هو يقوم بالمهمة دي، لأنه لو أنت قمت بالثلاثة.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما، وحلقتنا النهاردة عن دوائر العلاقات. خلينا كده نكتشف مع بعض ايه الدوائر اللي محتاجين اننا نكون بنحاوط نفسنا بيها. مين الناس اللي هنرتاح في صحبتها؟ مين الناس كده اللي صحبتنا ليهم تزودنا، ما تضغطناش او ما تقللناش او ما تخليناش نبعد عن نفسنا، بننفصل عن نفسنا. يمكن هنفهم ده اكتر مع بعض، لكن متحمسه جدا اكون بسمع رايكم. بفكركم ان انا مستنيه كده اسمع ارائكم ومشاركاتكم، تقدروا تشاركونا على الرسائل او التعليقات. كمان بفكركم ان انتم تقدروا تكونوا بتتابعونا على لايف الفيسبوك، على صفحتنا على راديو سما، بتشوفونا صوت وصوره. كمان بنكون معاكم لايف على الويب سايت والابلكيشن وكمان دلوقتي الساتلايت، هنكون معاكم على النايل سات واليوتل سات. تردد بتاعنا هتلاقوه موجود على صفحتنا على الفيسبوك. وكمان ما تنسوش تلعبوا معنا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه. سؤال، تحدي، فزورة، لعبة، رسالة، نصيحة، آية. بقالنا كتير ما طلع لناش آيات، فيعني أمين كده يطلع لنا آية النهاردة. فخلونا كده نبتدي على طول يومنا مع بعض. وأول تعليق معانا من صديقنا أمجد ثروت. صباح القهوة، صباح الفوقان، وصباح الروقان، وصباح النشاط يا أمجد. طمنا عليك كده وعلى أخبارك. صحي من بدري طبعا كالعادة، وأخدنا القهوة بتاعتنا فمفوقين ومصحصحين. بسرعة بقى قولي كده وإحنا صحيين ومركزين وواعيين ومدركين، إيه أنواع شخصيات او ايه الدوائر اللي تحب تكون بتحاوط نفسك بيها؟ كلنا كده لما بنيجي نختار دوائر علاقاتنا، حتى يعني اوقات كتيره بنبقى مش مدركين لدوت. احنا احيانا بنلاقي نفسنا كده وسط الناس، اي ده اللي الحياه حطتني وسطيهم، لكن ببقى بقول كده انا برتاح مع فلان ومش برتاح مع فلان، بتشجع بفلان وبتخانق لما بقعد مع فلان. ايه مواصفات الناس اللي بتحب قعدتهم، او ايه مواصفات الناس اللي بتستمتع كده لما تكون عارف ان انت هتقضي وقت معاهم؟ خلينا كده نبص لدوائرنا على ارض الواقع، مش لازم كلام فلسفي. ما بنحبش كلام النظريات، يعني ما بحبش كلام النظريات، ما بحبش الكلام بتاع الابحاث والدراسات، ولو انه يعني مفيد بيفيدنا، يعني ما مش هنقول حاجه، لكن بحب دايما كده ان احنا نكون بنحكي على ارض الواقع، التفاصيل اللي احنا عايشينها من حياتنا، من علاقاتنا اليوميه. فالنهارده كده بص لحياتك، بص لدوائر علاقاتك، وقول لي كده يا امجد النهارده مين الناس اللي بترتاح في صحبتها، اللي يمكن بتنبسط وانت معاهم، بتحس ان انت مرتاح، بتحس ان انت على طبيعتك. ولو في نوع من انواع الشخصيات مش موجود في دوائر علاقاتك لكن نفسك انك تكون تتعرف على حد بالشخصية دي او بالمواصفات دي، هيكون مين؟ استناك كمان تلعب معنا في الصندوق يا امجد، اوعى تنسى. لكن كمان بنصبح على صديقنا الجميل اللي بيوحشنا من وقت للتاني، حاتم. يا حاتم صباح الخير وصباح البركة، بنفتقد كده صباحك المميز. حاتم بيصبح علي بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع وأسرة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك أخت ليليان ويبارك خدمتك ويستخدمك أكثر وأكثر لمجد اسمه القدوس دوما. ليكي بحشة وكل الزملاء بالراديو، احنا كمان بنفتقد وجودك معانا. يا حاتم طمنا يا حاتم كده بتختفي عننا فين؟ يعني يا رب كده يكون اللي بياخدك عننا خير، لكن نحب كده اننا نكون بنبتدي يومنا معاك كل يوم وتصبح علينا كده الصباح الجميل دوت. ويا حاتم زي ما عودنا كده برضو بيصبح علينا بتأمل جميل أو صلاة هادية كده، فخلونا ناخد نفس كده ونقراها مع بعض. حاتم النهاردة بيشاركنا بيقول اجعل يا رب هذا الأسبوع مليء بالخير وبالمحبة والنجاح والسعادة للجميع، لتحل بركتك وسلامك على قلوبنا وبيوتنا وعلى العالم أجمع. إلهي نشكرك على كل شيء، نشكرك على عطاياك الكثيرة والتي هي أفضل العطايا، على كل نعمك التي تغمرنا بها، على نعمة الحياة، على نعمة الصحة، على كل خيراتك، على جميع مواهبك. نشكرك على عطفك وحنانك، غفرت لنا أثامنا وسامحتنا. أعطنا يا رب أن نعود إليك بفرح، ونشكرك على عظمة أعمالك في حياتنا. أنت الحاضر دوما معنا، لك المجد إلى الأبد. آمين. آمين يا حاتم، شكرا جدا للصلاة الجميلة اللي بتباركنا بيها كده بوجودك معنا. لكن حاتم كمان بيشاركنا من جامعة 9:17 من سفر الجامعة الإصحاح التاسع الآية 17، بيقول: كلام الحكماء المسموع في الهدوء خير من الصراخ، من صراخ الحكماء بين الجهال. الكلام اللي بيتقال بهدوء، الكلام اللي بيتقال ب ب ب ب بحكمة أفضل بكتير من الدوشة. هل ممكن نقول كده إن نوع الشخصيات اللي بترتاح في التعامل معاه حاتم، الشخص الهادي، الشخص الحكيم اللي تقدر تسمعه، أو يمكن نقول إيه، شخصيته ومكانته برستيجه كده مخلي كلامه مسموع وسط الهدوء، مش محتاج إن هو يكون بيصرخ بيزعق كده علشان كلامه يكون بيوصل أو صوته يكون بيوصل؟ فشاركني كده، وهل النوع ده من الشخصيات موجود في دايرة علاقاتك، ولا نفسك كده ان انت تكون بتلاقيه؟ كمان حاتم بيبدأ معانا كده اول رقم من الصندوق 25 النهاردة. طيب نشوف 25 النهاردة. طيب 25 النهاردة اول رقم معانا، وهو سؤال بيقول: ايه الحلم اللي حلمته وكان حقيقي جدا لدرجة انك صحيت وانت مصدوم؟ عارف كده احيانا لما بننام بالليل بنحلم احلام، الأكيد إن إحنا على طول بنحلم، علمياً الإنسان طالما نام يبقى بيحلم، لكن مش دايماً بنصحى فاكرين الأحلام. في ناس بتصحى كده تقدر أن يكون بتفتكر أحلامها، وفي ناس بتفتكرها كده أول كام ثانية أول ما كده تفتح عينيها، وبعد كده الحلم بيطير منها، وكل ده طبيعي يعني علمياً وطبياً كل ده طبيعي. لكن أحياناً كده في أحلام بنحلمها بنصحى فاكرينها بأدق أدق تفاصيل، يمكن لأن أحداثها كانت مميزة، يا إما كانت نفسي حاجة كان نفسي فيها قوي في أرض الواقع ومش عارفة أوصل لها لسه، فمن كتر ما هي مأثرة عليا كده وشغلة تفكيري فحلمت بيها. فقولي كده، إيه أكتر حلم حلمته الليل وانت نايم وكان حقيقي جدا، او كان حاجة نفسك فيها جدا لدرجة ان انت صحيت وانت مصدوم، مصدوم من الفرحة، مصدوم من الدهشة، مصدوم يعني امين تكون صدمة حلوة يعني. لكن دي رقم 25 النهاردة، ممكن يكون حلم غريب، يعني مش لازم دايما احلامنا بتبقى مفسرة، يعني كتير مننا بيحلم احلام غريبة كوميدية تنفع كده افلام ديزني، افلام خيال علمي، افلام واقع افتراضي يعني. وكل ما كان الحلم غريب كل ما كان أحلى يعني. يلا شاركنا بقى يا حاتم، وده السؤال اللي طلع لك النهاردة في 45 من الصندوق. كمان بنصبح حلقة الجميلة نانا. صباح الخيرات يا نانا. نانا النهاردة في الشغل ولا أجازة؟ طمنينا عليكي كده، نشوف هنقضي اليوم مع بعض فين. لكن حالا أشوف لك رقم 27 واستناكي كده تقوليلي مين الشخصيات، أو إيه نوع الشخصيات، أو إيه شكل الشخصيات اللي تحبي كده أن أنت تكوني بتحوطي نفسك بيهم، وهل نجحت في ان انت تلاقيهم ولا يعني لسه في رحلة بحث؟ فكري كده وقولي لي. طيب نانا كمان بتختار رقم 27 و 27 النهاردة رسالة. ماشي، بدأ معانا برسالة يا نانا بسرعة يلا عشان نكمل لعبة بقى ونشئني على أسئلة. لكن 27 النهاردة بتقول: ربي وإلهي أضيء بوجهك على عبدك وعلمني فرائضك. أمين، دايما كده ربنا يكون بيعلمنا إزاي نكون بنتبع وصاياه، إزاي نكون بنمشي حسب دعوته لينا. فأمين كده ربنا يكون دايما بيشكل فيكي وبيشكل في شخصيتك وبيعلمك إزاي تكوني شبهه أكتر وأكتر وبنته أكتر وأكتر. لكن عايزين نحكي مع بعض أكتر النهاردة يا نانا في الشخصيات، فاستناكي كده تشاركيني. كمان بنصبح على صديقنا ماجد أبو رياش. صباح الفل والياسمين، بفتقد الصباح المليان روايح حلوة ده يا ماجد لما بتغيب عننا. ماجد بسرعة كده قولي هتلعب معانا برقم كام، وإيه الشخصيات اللي نفسك تحوط نفسك بيها. كمان نانا بتقول في الشغل، طيب يعني نحب اننا نكون مسلينك كده في الشغل النهاردة يا نانا، لكن على قد ما تقدري كده هنستناكي تكوني بتشاركي معانا كده على مدار الحلقة بأنواع الشخصيات اللي نفسك تكوني بتحوطي نفسك بيهم. يا ماجد ده بنورك صدقني، مبسوطة جدا ان انت معانا النهاردة كمان من اول الحلقة، يعني ده امتياز. كمان بتصبح حلقة الجميلة ماجدة. صباح الخير والبركة عليك يا ماجدة، مبسوطة ان انت معانا من اول اليوم، طمنينا عليكي وعلى اخبارك، رجعنا من الأجازة ولا لسه؟ يا رب كده تكون أجازة سعيدة وانبسطتي فيها ولما ترجعي كده او لو رجعتي طمنينا عليكي. لكن خلونا كده نحكي مع بعض اكتر في فكرة الشخصيات اللي عايزين نكتشفها مع بعض النهاردة. يمكن زي ما كنا بنقول في اول الحلقة في الحلقات اللي فاتت كده اتكلمنا عن الشخصية العصبية, ازاي نتعامل معاها, ازاي نحاول كده نحط حدود لعصبيتها, ازاي ما نخليش عصبيتها تأثر علينا. يمكن الحلقة كمان اللي بعدها اتكلمنا عن ان نخلي بالنا انه لو حاولت ان انا اكون انا الشخص الهادي اخلي بالي اني ما تحولش بقى للشخص السخيف اللي متخيل ان هو كده شخص كيوت ولطيف ووديع ويبقى هو الشخص التقيل على الناس اللي حوالين منه اللي يمكن يوصلهم لمرحلة العصبية. النهاردة عايزين نكمل رحلة البحث كده عن العلاقات الصحية ونشوف كده ازاي ممكن اكون بتعرف على ناس او على شخصيات او ايه نوع الشخصيات اللي محتاج ان انا اكون بحاوط نفسي بيها. النهاردة كده عايزين ندور على الشخصيات اللي تبنينا. الشخصيات اللي هنقول هما مش فكرة عملة نادرة, لكن الشخصيات اللي نقدر نقول عليهم كده عوامل بناء لشخصيتنا احنا او عوامل بناء لحياتنا احنا. فخليني كده النهاردة اتشارك معاكم بشوية صفات للشخصيات دي والتأثيرها علينا عشان لما نتقابل معاها نقدر كده نكون بنميزها نتمسك بيها كده ونستمتع بيها علاقتنا معاها. لكن يمكن قبل ما نبدأ موضوعنا كده قريت خبر الكام يوم اللي فاتوا حسيت ان انا حابة اشارك معاكم بيه. حسيت انه النوع ده من الشخصيات هيبقى لذيذ قوي لو موجود في دايرة حياتنا او في دواير علاقتنا. اقول لكم مين النوع دوت, لكن خليني الاول احكي لكم الخبر دوت. الخبر ده مش جديد, الخبر ده من 2016, هو مش جديد خالص, هي ده من 10 سنين. دي لحظة إدراك دلوقتي يا جماعة, معلش 10 سنين, 2016 دي يعني من 10 سنين, ماشي. الخبر ده من 2016 عن شخص عايش في واحدة من المدن في واحدة من الولايات الكبيرة في أمريكا, يعني عدد السكان مش قليل, يعني الدنيا زحمة والناس مشغولة كل واحد بحياته. المقصود أن هي مش قرية صغيرة أو مدينة صغيرة اللي هم الناس كلهم بيبقى عارفين بعض فيها ديت. لكن بطل الخبر دوت شخص اسمه كارك ألكسندر, وكارك ده كان عايش في مدينة كبيرة في ولاية كبيرة من الولايات الزحمة. وكارك دوت كان عنده عادة غريبة جدا, هي مش غريبة النهاردة في 2026 بالنسبة لناس كتيرة برتم الحياة بتاع النهاردة, لكن يعني يمكن كانت غريبة شوية وقتها او ما كانش ده العادي وقتها. كارك كان متعود ان هو كل يوم او بشكل شبه يومي بيطلب الاكل بتاعه من نفس المطعم لمدة 10 سنين. تخيل معايا كده, احنا بنتكلم الخبر دوت من 2016, يعني بداية الاحداث من 2006. من 2006 ل 2016 كارك تقريبا بشكل شبه يومي بيتصل بمطعم معين بيطلب تقريبا نفس انواع الاوردرات او الوجبات, يعني خلاص اصحاب المطعم والعاملين فيه كل العاملين في المطعم بقوا عارفين كارك, عارفين انواع الطلبات اللي بيطلبها من وقت للتاني, عارفين عنوانه بالتفصيل, عارفينه خلاص بقوا محافظين النهارده الاوردر بتاع كارك الساعه كذا هنشوف هيطلب ايه, هو بيطلب يا كذا يا كذا يا كذا, هما كام طلب كده لكارك متعود ان هو يكون بيطلبهم. لحد هنا الموضوع مش هو ده الخبر بتاعنا. الخبر بتاعنا بيبدأ لما بيعدي يوم واثنين وثلاثة واسبوع واثنين وكارك ما طلبش اوردرات, ما اتصلش بالمطعم وما طلبش الوجبات بتاعته اللي كان متعود بيطلبها على مدار 10 سنين بشكل شبه يومي. فلما عدى يوم واثنين وعشرة وكارك ما اتصلش بالمطعم عشان يطلب الوجبة بتاعته, العاملين في المطعم وصاحب المطعم ابتدوا يحسوا كده بنوع من القلق, ويعني انا حاسة انه برضو ممكن يكون نوع من الفضول, يعني اكيد مش قلق بس يعني, فكان عندهم فضول كده وقلقانين كارك اختفى فين, ما اتصلش بقاله 10 ايام او اكتر, ما طلبش الاوردرات بتاعته مع انه كان متعود ان تقريبا كل يوم بيطلب الاوردر بتاعه. فلما عدى كذا يوم المدير بتاع المطعم دوت طلب من حد من بتوع الدليفري او مندوبين الدليفري اللي كانوا بيوصلوا في المنطقة اللي فيها بيت كارك ان هو يكون بيعدي على كارك في العنوان بتاعه اللي هم طبعا حافظينه عن ظهر القلب زي ما بنقول, ويكون بيطمن عليه كده ويشوف هو يعني ليه بقاله أكتر من أسبوع 10 أيام ما طلبش الأوردر بتاعه. بالفعل المندوب لما وصل لحد بيت كارك لقى الأنوار من بره منورة، سامع صوت التلفزيون شغال من جوه، فابتدى أنه يكون بيخبط يعني خلاص الدنيا منورة وفي صوت يعني كارك موجود، فخبط عليه قال يعني أطمن عليه كده أسأله أخباره إيه، هل بنضايق من المطعم بتاعنا ما بطل يطلب، فإيه اللي حصل يعني. فابتدى أنه يكون بيخبط على كارك مرة واثنين وثلاثة، كارك ما بيردش، فابتدى يقلق، كلم مدير الفرع. مدير الفرع بسرعة اتصل بالإسعاف والشرطة الطوارئ علشان يكونوا بيجوا يشوفوا اللي بيحصل، الدنيا منوره، سمعين صوت التلفزيون شغال جوه بس كارك ما بيردش. بالفعل بسرعه جت الشرطه والاسعاف واقتحموا البيت، لقوا كارك كان بيعاني من حاله صحيه مع الوقت طبعا تدهورت، وانه طبعا التقارير اثبتته بعد كده ان هم تقريبا لحقوه في اللحظات الاخيره بسبب تدخل المندوب الدليفري دوت اللي كان جاي كمان بالنيابه عن المطعم وعن مدير المطعم عشان يطمنوا على كارك، فان هم تقريبا يعني نقدر نقول انقذوا حياته بالسؤال عليه. فاول ما قريت الخبر دوت حسيت انه ايه ده، الله، يعني احنا محتاجين ناس في حياتنا بالشكل دوت. يعني انا لو هاجي اقول كده انا محتاجه مين في دايره علاقاتي، محتاجين الناس اللي تطمن علينا كده لما نغيب، لما نختفي كده يبقى غيابنا فارق، يعني مش وجودي زي عدمه، جيت زي ما جيتش، اتكلمت زي ما اتكلمتش، اطمنت عليك النهارده زي ما اطمنتش، يعني اللي هو ايه لما اختفي عنك كم يوم كده تيجي تشقر عليا تسأل انا كنت فين، مختفي فين، فرحان، مبسوط، زعلان، تعبان، مرتاح، يعني يطمن عليا كده. فانا حاسه انه ايه ده، الله يا جماعه، ده دي شخصيه لذيذه قوي. انا شخصيا احب ان يكون في دايره علاقاتي حد زي مدير المطعم والموظفين بتوع المطعم دول، اللي لما لقى الزبونه المفضل عندهم اختفى راح يسأل عليه، راح يطمن عليه، يمكن راح يطمن عليه برده يشوفه راح لمطعم تاني ولا لا، بس برده اهو في الاخر انقذ حياته يعني. لكن احيانا فكره انه اكون ملاحظ او انه وجودي وغيابي يكون ملاحظ، دي من الحاجات اللي بتفرق معانا. فاكيد مفيش حد فينا ما يحبش كده ان يكون في دايره علاقاته الشخص اللي يحسسه بوجوده، وان وجوده فارق وغيابه فارق، ويسال عليه كده لما يختفي. ففكروا معايا كده، مين الشخصيات اللي تحب ان انت تكون بتحاوط نفسك بيها؟ انا شخصيا دي اول شخصيه احطها في الليسته بتاعتي، الشخص اللي يحسسني كده ان انا وجودي فارق وغيابي فارق، وجودي مش زي عدمه. هستناكم انتوا كمان شاركونا، وخلونا كده ايه نرجع شويه للتعليقات ووصلنا لحد فين. جانيت، يا جانيت صديقتنا الجميله، جانيت عيات، صباح الجمال وصباح الخير عليكي جانيت. بسرعه شاركينا في موضوعنا، قولي لي كده مين الشخصيات اللي تحبي كده ان انت تكوني بتشركيها في حياتك او بتحاوطي نفسك بيها، الشخصيه اللي تشجعك اللي تفرحك اللي تطبطب عليكي. شاركينا كده ايه انواع الشخصيات اللي تحبي كده انهم يكونوا موجودين في دواير علاقاتك، وهستناكي تلعبي معانا في الصندوق. كمان نانا بتقول امين، اليوم صباحا طلبت نفس شيء، شكرا يا ليليان. والنهارده هي بترد على رساله اليوم ليها في 27 اللي كانت بتقول ربي والهي اضئ بوجهك على عبدك وعلمني فرائضك، فهي كانت بتقول اني كنت بطلب الشيء ده النهارده. فامين ربنا كده يكون دايما بيفرحك بان هو سمعك، سمع طلباتك، ويفرحك اكتر بتشكيله فيكي اكتر واكتر. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل كده نكمل باقي تعليقاتكم ونحكي اكتر كده ونتعرف على مين الشخصيات اللي نحب اننا نكون بنضم مهم لدوائر علاقتنا، لان اكيد زي ما اتكلمنا كتير واكيد هنفضل ناكد على الفكره دي انه الله خلق الانسان مخلوق اجتماعي، ما يقدرش يعيش لوحده، فدورنا اننا نكون بنسيب كده اثر طيب في حياه بعض. فانا النهارده كده عايز اشوف مين اللي يسيبوا اثر في حياتي، مين اللي دخلهم دايره علاقاتي. فاصل نرجع كده نحكي اكتر في الفكره دي، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

ربنا أكبر من احتياجاتك. لو شايف إن الحمل تقل عليك واحتياجاتك بقت أكبر من اللي معاك، افتكر دايماً إن الله يقدر يسدد كل احتياج. في الكتاب المقدس في فيليبي 4 والآية 19 بيقول كده: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع.

0: راديو سما لون ايامك.
1: رجعنا ليكم مره كمان، بنفكركم ان لسه مكملين وقتنا معاكم على الويب سايت والابلكيشن، وكمان معاكم صوت وصوره على صفحتنا على الفيسبوك، كمان بقينا معاكم على الساتلايت، تقدروا تتابعونا من على النايل سات واليوتيل سات، تردداتنا هتلاقوها موجوده على صفحتنا على الفيسبوك، وان انتوا تقدروا تكونوا بتشاركونا بارائكم من خلال الرسائل وتعليقات لايف الفيسبوك. النهارده كده بنحكي مع بعض في دايره العلاقات، مين الناس او ايه علاقات او ايه انواع الشخصيات اللي نحب كده ان هم يكونوا موجودين في حياتنا. يمكن قبل الفاصل كنت بحكي لكم على الخبر اللي فيه نوع كده من الشخصيات احب انه يكون موجود في حياتي، مش الشخصيه الفضوليه المتطفله، لكن الشخصيه اللي لما اغيب يهتم يسال عني او يميز غيابي او يبقى فارق معاه كده انه انا ما كنتش موجود النهارده، فانا ما كنتش موجود النهارده ليه. فاعتقد دي من الشخصيات اللذيذه جدا انه تكون موجوده في حياتنا، اللي هي مش تحمنا لكن لما نغيب يعني تودنا تطمن علينا. فأنا مستنية كمان أعرف أنتوا رأيكم إيه، مين الشخصيات اللي مشتاقين أن أنتوا كده تكونوا بتعيشوا معاها، أو يمكن ربنا أوريدي مبارككم بيها. فبص كده في دوائر علاقاتك النهاردة، وبص في حياتك النهاردة مين الشخصيات اللي أنت متبارك بيها، أو زي ما سؤال حلقتنا بيقول مين الشخص اللي كده لو رفعت سمعت تليفون واتصلت بيه أو اتصل بيك وقعدتوا تتكلموا وحكيت له مثلا مشكلة مضايقاك، أو مش لازم تكون بتحكيها له، لكن انت عامه متضايق او في حاجه كده ضغطاك، لكن اول ما تقفل معاه المكالمه كده هتحس انه لا ده انا حاسس ان انا بقيت اهدى، انا حاسس ان المكالمه دي هدتني او فرق معايا. يمكن هو ما يعرفش ايه المشكله وما حكيتلوش عنها حاجه، هو ما يعرفش عنها حاجه، بس انا بعد ما قفلت معاه كده حاسس ان انا مرتاح، حاسس ان انا مبسوط. فقولوا لي كده مين الشخص ده، ايه مواصفاته، ممكن نقول ان ده نوع من انواع الشخصيات اللي حابب كده ان هو يكون موجود معايا في دايره حياتي. طيب قبل ما نكمل كلامنا كده، ماجدة بتقول لسه ما رجعتش من الاجازه، يعني حلو طولي في الاجازه، الاجازات والمصايف والبحر من الحاجات اللذيذه، فاحنا مبسوطين ان احنا معاكي وانتي في الاجازه يا ماجدة. ماجدة استناكي تشاركيني كده ايه الشخصيه اللي تحبي ان انت تكوني بتعيشي معاها. يمكن قبل ما نحكي كده في انواع الشخصيات، بس حاسه ان في نوع شخصيه كده يمكن حكينا عنه كتير جدا جدا جدا، بس طالما بنحكي عن شخصيات النهارده ما ينفعش ما نحكيش عنه. فاكرين لما كنا بنحكي عن الصديق اللي موجود وغياب اللقاءات او بعد المسافه ما بين اللقاءات ما بيأثرش على عمق علاقتنا، يمكن وقتها سميناه كده صديق المسافات. مين بيحس كده ان هو محتاج صديق المسافات دوت، الصديق اللي رغم بعد المسافه، رغم انه بقالنا يمكن فترة ما تلاقيناش، لكن عمق علاقتنا مش معتمد على اللقاء اليومي، اللي هو احنا ممكن نغيب يوم اتنين تلاتة اسبوع عشرة، يمكن نغيب شهور، بس اول ما نرجع نتكلم هنكمل من نفس النقطة اللي احنا وقفنا فيها، لانه مش شايلين من بعض، انت ما سألتش، لا انت ما سألتش، انت ما اتكلمتش، انت عارفين كده. النوع ده من العلاقات، النوع ده من العلاقات مهم، لانه بيفكرنا ان العلاقات الحقيقية مش بتتقاس بالمجهود اللي انا ببذله عشان اثبت ان انا موجود، لكن بتتقاس بعمق العلاقة فعلا، انه احنا قادرين نكون بنتخطى اي يمكن الزعل اللي بيبقى انت ما سألتش انت ما سألتش، لان احنا الاتنين مدركين انه الحياة ممكن بتاخدنا، لكن احنا عمق محبتنا وعمق كده علاقتنا في القلب، في قلب بعض حقيقي ومتأصل. ففكرة انه الحياة اوقات بتاخدنا مش هو ده اللي هيبعدنا عن بعض، عارفين كده العلاقة المريحة ديت. فحسيت ان هي لازم تتحط معنا في الليستة كده لو هنعمل ليستة علاقات النهاردة. لكن شاركوني كده ايه العلاقات اللي تحبوا ان هي تكون موجودة في دوائركم. امجد بيختار معانا رقم 10 من الصندوق حالا يا امجد، هقول لك رقم 10، لكن هستناك تقول لي ايه الشخصيات اللي فارق معاك ان انت تكون بتضمها لدايرة علاقاتك. طيب رقم 10 النهاردة، ايه الحاجة اللي بتخليك تحس ان انت طفل مهما كبرت؟ قولي بقى، احكيلي يا أمجد، ايه الحاجة اللي مهما كبرت لما بتشوفها، لما بتعملها، لما بتجيلك، لما بتتقلك كده، بتحس انه لا انا فرحان كده فرحة طفل صغير. في حاجات، في تفاصيل في حياتنا كده مهما كبرنا، لكن لما بنعملها بتحسسنا كده ان احنا اطفال صغيرين. لسه امبارح بالصدفة كده شفت خبر ليه

سعي، المفروض انها تكون حاجه مشجعه يعني. فهتقولي له ايه بقى يعني؟ انا فكري كده وقولي لي. انا حاسه انه انا هحتاج في حياتي الشخص دوت، الشخص المشجع، ان انا محتاجه شخص كده ايه يشجعني، ويشجعني بصدق. اللي هو ايه، عارفين الفرق ما بين الشخص اللي بيدخل حياتنا علشان ياخد والشخص اللي بيدخل عشان يدي؟ انا بحس الشخص المشجع بصدق ده شخص داخل حياتي علشان يدي، المفروض ان انا اكون بدخلهم حياتي، مش الناس اللي بس يتفرجوا عليا من بعيد، او الناس اللي بس واقفين علشان يقولوا لي برافو ويسقفوا لي على اي حاجه وكل حاجه، ويجاملني على الحلو والوحش، او يجرحني مثلا يقول لي ايه العك اللي انت عمل. لا، مش دي الشخصيات اللي انا عايز ادخلها حياتي. انا محتاج ادخل حياتي الشخص اللي عنده شجاعه يقول لي بكل الحب، خد بالك مثلا انت هنا غلط، او خد بالك التصرف ده مش شبهك، او انا بشجعك ان انت تاخد الخطوة دي لان انا شايفك فيها، او انا بشجعك انك تعمل الامر دوت لان انا حاسس ان هو يكون اضافة حلوة ليك. او باختصار يعني، او بشكل او باخر، الشخص اللي يشاورني على النور اللي فيا، او الشخص اللي يساعدني اشوف نفسي بصورة افضل في الوقت اللي انا نسيت فيه امكانياتي مثلا، او انا نسيت ان انا اقدر، او اللي انا نسيت فيه من كتر الضغوطات والتحديات انا نسيت ان انا من حقي ان انا اعمل الحاجة دي. او ممكن نقول برضو انا محتاج في حياتي الشخص اللي هيشجعني، او هيقول لي رسالة التشجيع من غير ما يوجعني. عارفين يا جماعة، احيانا كده بيبقى في ناس هي باغراضها تشجعك، يمكن فعلا نيتها ان هي تكون بتشجعك، بس تشجيعها بيوجع، اللي هو التشجيع القاسي، التشجيع اللي انا مش عارف انت بتشجعني ولا بتحبطني. يعني النهارده ان انا انت لو هتشجعي حد شجعيه بتشجيع، مش تشجعيه بان انت تخوفيه او ان انت تقلقيه. النهارده كده عايزين ندخل حياتنا او ندخل علاقاتنا الشخص اللي يشجعني فعلا، اللي يقويني فعلا، اللي حتى لو هيقول لي نصيحه او انتقاد لشخصيتي مش هيقوله بنوع من الاهانه اللي توجعني، بالعكس هيقولها بطريقة خفيفة علشان هو خايف عليا. يعني حاسة ان دي من انواع الشخصيات اللي محتاجين ان نكون مدخلها حياتنا. ليه الشخصية دي مهمة انها تخش حياتي؟ الشخصية دي بحس ان هي مهمة تخش حياتي علشان احنا اوقات بنعمى عن نفسنا، بنبقى مش قادرين نشوف مميزاتنا ولا قادرين نشوف عيوبنا، فانا ببقى محتاج الشخص اللي يكون عيني في الوقت اللي انا مش قادرة اشوف فيه نفسي. فأنا لو عندي الشخص دوت، خلينا النهاردة كده نسميه المراية الأمينة. النهاردة كده أنا لو عندي الشخص اللي هقول عليه المراية الأمينة، اللي يساعدني أشوف نفسي على حقيقتها بمميزاتها أو بسقطاتها علشان أعرف أن أنا أكون بعدلها، فأنا حاسس أن أنا الشخصية دي من الشخصيات اللي أنا محتاج أتمسك بيها بإيدي وسناني كده، مش هفرط فيها. فشاركوني كده النهاردة، هل قادر تقول أن أنت في دايرة علاقاتك الشخصية دي؟ هل قادر كده تشاور عليها؟ ممكن يكون مش هو ده احتياجك، انا مش محتاج النهاردة الشخصية دي، انا ممكن اكون محتاج شخصية تاني. ففكروا معايا كده، ايه الشخصية اللي محتاج ان انت تكون بتتواجد معاها، او ان انت تكون كده بتزرعها في دايرة علاقاتك؟ فكروا معايا كده. لكن برجع تاني للتعليقات، وحاتم بيشاركنا بيقول الراحة النفسية لبعض الاشخاص هي شعور عميق بالاطمئنان والقبول التلقائي، الصدق الداخلي دون مقدمات. اسباب الراحة النفسية الصدق، عدم التكلف، التصرف بطبيعية تامة، الطاقة الايجابية، نشر السلام والهدوء بدل التوتر. انا حاسة ان كل دي صفات، او ممكن نقول ايه، عوامل للشخصية المريحة انها تكون موجودة في حياتي. حاسة ان دولت ممكن يتوزعوا على شخصيات يا حاتم، يعني مش بالضرورة اقول ان انا محتاج شخص واحد يكون فيه كل المقومات دي، ان هو يكون شخص مشجع مريح ايجابي. خلينا نقول ايه، مفيش حد فينا كامل، محدش كامل ومحدش مثالي. ف بلاش اطمع في ان انا اقول انا مش ادخل حياتي غير اللي بيجمع كل الصفات، لكن ممكن ادخل حياتي اللي هيشجعني وقت محتاج تشجيع، اللي هيدعمني وقت محتاج دعم، اللي هيسال عليا وقت محتاج سؤال. ان احنا بنقول هي دايره علاقات، دائره علاقات مش علاقه واحده، يعني مش واحده بس، هي جمع. فانا هدخل حياتي علاقات كتيره، بس هدخلها بحكمه. النهارده كده عايزين ندخلها بفحص. ماجده كمان بتقول الشخصيات

0: معقدة ما عندهاش أي نوع من الغيرة، الناس الغير متكلفة المرحة، الشخصيات السهلة بنحس في معاملتها بالمحبة. برضو كل دولت أنواع شخصيات، خلينا كده نحكي فيهم مع بعض نوع نوع يا مجدة. بس خليني كده أسألك سؤال أو أزود على السؤال، ليه الشخصيات دي؟ أو هقول لك على حاجة، عايزين كده نعيد صياغة الجملة، الشخصيات دي وجودها في حياتك هيخليك تحسي بإيه؟ او هيفرق معاكي في ايه؟ فكري معايا كده، هرجع احكي معاكم معاكي فيهم في شخصيه شخصيه، لكن خليني الاول كده اشوف لك من الصندوق رقم يا مجد رحتي فين 44 و50. طيب خلينا كده نشوف 44 النهارده. رقم 44 النهارده رساله بتقول: عظمه عقلك تخلق لك الحساد، وعظمه قلبك تخلق لك الاصدقاء. فالنهارده كده واحنا بنحكي عن العلاقات، فامين كده ربنا يكون بيباركك بالعظمه القلبيه، العظمه والعقليه كمان برضه، يعني احب ان انا اكون الشخص الذكي بس الحكيم، فامين كده ربنا يكون بيباركك بدوات اللي الحكمه والعقل والقلب اللي يخليكي محاطة دايما بعلاقات صحية، وتكوني قادرة دايما تميزي كده العلاقات المناسبة ليكي. ونحاول كده ايه نحط حدود، مش هنخصم حد، لكن هحط حدود مع العلاقات اللي تأذيني، او العلاقات اللي وارد ان هي تكون يمكن بتستنزفني في وقت من الاوقات. طيب قبل ما نكمل كده، رقم خمسين النهاردة، ايه اكتر شيء بيضيع وقتك من غير ما تحس؟ حلو السؤال ده، ايه اكتر حاجة بتضيع وقتك من غير ما تحس؟ يعني اللي عارفة كده زي السوشيال ميديا، احيانا كده ايه اقول مثلا هتفرج على الفيديو ده قبل ما نام، والاقي فيديو جاب فيديو جاب فيديو جاب فيديو، والاقي ان الوقت اتأخر وانا نمت، ووقتي ضاع واتسرق وانا ما نمتش انام. فقوليلي كده ده كمثال، يعني قوليلي كده ايه اكتر حاجة بتسرق وقتك من غير ما تحسي. لكن لو هندور تاني كده في أنواع الشخصيات، أنا فارق معايا قوي يا جماعة الشخصية المشجعة، بحس إنه وجودها في حياتي ممكن يكون موجود بأكتر من طريقة، مش بس إنه هو يكون بيسقف لي على الحاجات الحلوة، بينبهني للحاجات الحلوة فيا، لكن اللي كمان يكون بيساعدني أشوف نفسي أفضل ما أنا شايفها، وهو شايفني أفضل ما أنا شايف نفسي. دول نوعين من الشخصيات على فكرة، ممكن يكونوا مش نفس الشخصية، بس اللي يكون شايفني أفضل ما أنا شايف نفسي، واللي يساعدني إن أنا أشوف نفسي بصورة أفضل من اللي أنا شايف نفسي بيها. إحنا أوقات كتيرة بنبقى حاسين إنه عادي إن أنا أحب نفسي، أو إن أنا أشوف نفسي بصورة حلوة، أو إن أنا أشوف نفسي بصورة جميلة، ويمكن أعرف أعظمها وأعرف أشاور على مميزاتي، ده أنا شاطر في كذا وشاطر في كذا وشاطر في كذا. بس الأكيد برضو إن ناس كتيرة قوي مننا مشكلتها الأساسية إن هي مش عارفة تشوف مميزات نفسها، مش عارفة تشوف غير ده أنا ما بعرفش أعمل كذا، ده أنا فشلت في كذا، ده أنا محبط من كذا. فإحنا في نوعين من الشخصيات، في اللي بيعرف يعظم نفسه، او مش هنقول يعظم نفسه لكن قادر يشوف مميزاته، وفي نوع تاني مش قادر يشوفها، خلينا نقول ايه، مش قادر يشوفها على حقيقتها، انا مش قادر اشوف نفسي على حقيقتها. فجميل قوي ان انا اكون في دايرة علاقاتي حد عايش معايا قادر يشوف الجمال اللي جوايا، قادر يشوف المميزات اللي جوايا، وقادر يميز قد ايه انا محتاج ان هو يكون بيشاور لي عليها، انه يخليني اشوفها، يخليني استمتع بيها. حاجة كده هي مش قاعدة او مش ده بالظبط اللي انا عايز اقوله، بس حاجة كده شبه اللي يساعدني ان انا اشوف عيوبي مميزات، العيوب عيوب والمميزات مميزات. بس اقصد ايه؟ اقصد ان انا مثلا ممكن اكون متخيل نفسي ان انا وحش، او ان انا عندي مشكلة، لان انا شخص لما بيدوني تاسك معين فانا شخص بطيء جدا في انجاز التاسكات. بس انا محتاج في حياتي شخص مثلا يجي يقول لي انت لا، انت مش بطيء في تنفيذ التاسكات، انت شخص مدقق، انت شخص بيهتم بالتفاصيل، فلما بتخلص التاسك اللي معاك بتطلعها على اكمل وجه. فهي الحدث واحد والنتيجة واحدة، بس انا شايفها بزاوية، انا شايف نفسي بالزاوية، هو شايفها بزاوية تانية. فهي دي الفكرة، الشخص اللي يساعدني اشوف اللي انا شايفه في نفسي عيب، وممكن يكون هو مش عيب او مش مشكلة، فيساعدني ان انا اشوفه لا كميزة او انه حاجة عادية، مش لازم ان هو يكون ميزة، لكن يساعدني ان انا اشوفه حاجة عادية. والناس دي احنا محتاجينها في حياتنا، لاننا احيانا بنبقى قاسيين جدا على نفسنا او قاسيين جدا في انتقادنا لنفسنا. عشان كده احنا محتاجين كمان في حياتنا الشخص اللي يقبلني زي ما انا من غير ما احتاج ان انا اكون بتغير، يحترمني بغض النظر عن وجهة نظري اللي ممكن تكون بتختلف عن وجهة نظره، اللي يشجعني على الحاجة اللي انا متحمس ليها حتى لو مش هي اهتماماته. الشخصية اللي انا معاها انا مش مضطر ازيف او مش مضطر اخبي حقيقتي او ارائي او افكاري، لان هو قابلني زي ما انا، لان انا مش مكسوف او مش خايف انه رد فعله يتغير لما يلاقي ان انا ارائي مش زي ارائه، او مش خايف ان وجهة نظره عني تختلف لما يلاقي اني طريقة تفكيري مش زي طريقة تفكيره. والعلاقات دي او النوعيات دي من الشخصيات احنا اوقات كتيرة بنحتاجهم، لاننا اوقات ببساطة بنتعب من الادعاء او من التمثيل، بنبقى محتاجين اننا كده ايه نعيش حقيقتنا، اللي هو انا تعبت ان انا امثل ان انا مهتم زيك بالحاجة دي، في حين ان الحاجة دي مش اهتماماتي اصلا، فانا ببذل مجهود زيادة علشان امثل او ادعي ان انا بشاركك اهتمامك في الحاجة دي، لان انا خايف ان انا لو قلتلك ان انا مش مهتمة بالحاجة دي اقل من نظرك مثلا. عارف كده اللي هو ايه، انت ما بتشجعش الكرة؟ ما بشجعش كورة، ايه المشكلة؟ هل ده نقص من شخصيتي حاجة؟ انت مش متابع سياسة؟ يا سيدي بتضغط اعصابي، انت ليه محسسني ان دي حاجة تنتقص من شخصيتي؟ فدي الفكرة، قيس على كده حاجات كتيرة في حياتنا، فاللي هو انا مش خايف اتشارك معاه بحقيقتي او بوجهة نظري، هو قابلني زي ما انا. ومش بس قابلني زي ما انا، الشخصية كمان اللي تشجعني ان انا اعيش حقيقتي بشكل حقيقي من غير ما اكون بخاف او من غير ما اكون بخبي، لانه اوقات كتيرة احنا بنبقى خايفين نعيش حقيقتنا لا الناس تسيبنا. فمش بس بقى الشخصية ديت هتقولي انا هقبلك وخلاص، طالما احنا بنختلف في اراء في الاراء او في جهات النظر او في الاهتمامات فيعني خلاص انا هقبلك زي ما انت، لا انا محتاج شخصية تاني كمان، او هيبقى اجمل لو الشخصية دي مش بس هتقبلني لكن هتشجعني اعيش حقيقتي. انا مش محتاج ان انا البس قناع علشان اكون شبهه، لا. والفرق ما بين الشخصية دي والشخصية اللي هي هتقبلني زي ما انا، ان الشخصية اللي لسه قايلينها ديت هتقبلني زي ما انا، لكن الشخصية اللي تشجعني ان انا اعيش حقيقتي هي مش بس هتقبلني زي ما انا، لكن هي مش هتطلب مني اني اتغير واكون شبهها، وهتطلب مني ان انا لو هتغير وابقى حاجة هتطلب مني ان انا اتغير من حالة الاخفاء، لان انا اعتنق رأيي او ان انا اعتنق وجهة نظري واعيشها بأريحية، او هتشجعني ان انا اقبل نفسي. عارف كده زي مثلا ايه، وليكن مثلا هو اسهل مثال الرياضة والكورة، فهتقولي مثلا انت اهتماماتك من انت مش تشجع كورة، ماشي. طيب انت اهتماماتك ايه؟ مش ان انا اكتفيت بان انت مش هتشاركني اهتمامي، لا ده انا هشجعك تعرف انت اهتمامك ايه. انت اهتمامك مثلا سباحة، ماشي يلا نشوف كده ايه التحديات او ايه المسابقات اللي بتعمل في السباحة وايه الانشطة اللي ممكن نقدم فيها ليه علاقة بالسباحة. فهو انا مش بس قبلت ان انت مش هتشاركني اهتماماتي، لا ده انا هشجعك ان انت كمان تعرف ايه هي اهتماماتك. انا لما احاوط نفسي بالناس دي ده معناه ان انا هعرف اعيش مرتاح حقيقتي، هعيش مرتاح في كينونتي، او اعيش مش بكبت اهتماماتي، او مش بكبت ارائي، او مش بكبت مشاعري، ومش محتاجة انافق طبعا. فانا بحس ان كل دول انواع شخصيات تندرج تحت عنوان واحد، اللي هو هتقبلني وأقبلها، أو هتقبلني وتساعدني أقبل نفسي. فمين حاسس كده أنه محتاج في حياته الشخصية دي؟ الشخصية اللي أعرف أعيش البساطة والحرية الحقيقية وأنا معاهم، اللي أنا مش مضغوط وأنا معاهم. فكروا معايا كده أنواع كتيرة أو من الشخصيات احنا محتاجين ندخلهم حياتنا. طيب خلينا كده نرجع للتعليقات. وصلنا لحد جانيت بتختار معانا من الصندوق رقم 6. طيب رجعنا للصندوق ورقم 6 النهاردة. رقم 6 النهاردة رسالة يا جانيت بتقول من وثق بنفسه لا يحتاج إلى مدح الناس إياه، ومن طلب الثناء فقد دل على ارتيابه في قيمة نفسه. النهاردة كده يمكن رسالة اليوم ليكي بتقولك أو بتشجعك إن أنت تكوني واثقة من نفسك وما تستنيش تشجيع أو ما تستنيش ثناء من حد، لكن برضو يمكن موضوعنا النهاردة أساسا بيتكلم عن إن أنا محتاج في حياتي برضو شخصية اللي تشجعني. لكن أمين ربنا يديكي الثقة اللي تبقي بيها، أنا مش محتاجة تأييد من حد، أنا مصدقة في نفسي، مصدقة في طريقي، مصدقة في سكتي. ودي رقم 6 النهاردة يا جانيت. بسرعة شاركيني برقم تاني كده ونشني كده على رقم يكون فيه سؤال أو لعبة أو تحدي يعني زي ما يطلع. طيب هستناكي تشاركيني تاني يا جانيت وتشاركينا في موضوعنا. لكن كمان حاتم بيختار معانا رقم 8، ورقم 8 كمان رسالة بتقول المفتاح الأساسي للنجاح هو الثقة بالنفس، والمفتاح الأساسي للثقة بالنفس هو الاستعداد. يعني نقدر نقول كده ان المفتاح الأساسي للنجاح هو الاستعداد. فأمين كده قبل أي خطوة تكون محتاج ان انت تكون بتاخدها في حياتك يا حاتم تكون بتستعد كويس، ونصلي طبعا قبلها، لكن تكون بتستعد كويس عشان توصل للنجاح. ودي رقم 8 كمان. يا سامي انا لمحتك، انا لمحتك ثانية واحدة. سامي صباح الفل يا سامي، صباح الخيرات، مفتقدينك يا راجل، فينك بقالك فترة كده مختفي، طمنا عليك كده وعلى أخبارك. سامي بسرعة شاركنا كده في موضوعنا النهاردة، بنحكي عن أنواع شخصيات محتاجين كده ندخلهم حياتنا، محتاجين نطمن بيهم، نرتاح بيهم، نتعلم كده أننا نكون بنحافظ عليهم في حياتنا. فقولي كده مين الشخصيات اللي حاسس أن أنت مفتقد وجودهم في حياتك، لأنها حاسس كده أن أنا محتاج البصمة دي في حياتي. كمان استناك تلعب معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل. كمان ماجدة بتقول كمان الشخص اللي مش محتاج تزوق في الكلام والسهل يهتم باهتماماتي. طيب بصي، دولت نوعين، دولت ممكن نقول نوعين او شخصيتين. اولا الشخص اللي مش محتاج يزوق في الكلام، الشخص اللي ايه اللي سلس في التعامل، اللي شخص البسيط، الشخص اللي انا مش محتاج ان انا اقعد كده ايه افكر هحط الكلمة جنب الكلمة والحرف جنب الحرف علشان ابقى عارفين كده. يا جماعة في بجد ناس مرهقة قوي في التعامل، اللي انت تبقى بتحسس عليهم في التعامل، اللي هو انت خايف تتكلم معاه لا يفهم كلامك غلط ويزعل، ومش بس يزعل ده يزعل ويتضايق ويتأثر والموضوع يكبر، اللي هو في ايه في ايه يعني واحدة واحدة، الموضوع ابسط من كده. فاحنا محتاجين الناس السهلة السلسة البسيطة في التعامل ديت. كمان السهل واللي يهتم باهتماماتي، يمكن زي ما كنا بنحكي من شوية، اللي يشاركني اهتماماتي او حتى لو مش يشاركني اهتماماتي يشجعني اعيش اهتماماتي، او يشاركني كده ان انا يشجعني ان انا ما تكسفش اعيش اهتماماتي. كمان ماجدة بتكمل وبتقول اللي بينا اهتمام متبادل. اهتمام، في فرق ما بين اهتمام متبادل وما بين ان اهتماماتنا تكون واحدة. احنا هنهتم ببعض، ههتم اطمن عليك وتطمن عليا، ههتم اشجعك وتشجعني. ممكن دي من الحاجات اللي لسه هنحكي عنها، ان العلاقات تبادلية، احنا بناخد وبندي، انا مش هفضل اخد بس، او انا مش مركز الكون وعايز احاوط نفسي بعلاقات، لا، انا برضو موجود في دوائر ناس تانية، احنا حياتنا كلها عبارة عن دوائر متقطعة. طيب برجع تاني كده للتعليقات، وامجد امجد بيجاوب على السؤال بتاعه ايه الحاجة اللي لما بيعملها بيحس ان هو طفل صغير، فبيقول لما العب مع ابن اخويا 4 سنين. السن الصغير دوت اللعب معاهم بيحس كده ان هو ايه، انا ما كبرتش. بس على حسب الطفل بصراحة، يعني في اطفال كده تحس ان انت مستمتع معاهم، وفي اطفال اللي هو ايه انت مش طفل، اعترف انت مش طفل، انت راجل كبير متنكر في هيئة طفل، او انت ستة عرشانة كبيرة متنكرة في هيئة بنت صغيرة. فبحس ان ايه برضه على حسب الطفل يعني. لكن امين كده ربنا يكون بيفرحك دايما بالوقت الجميل اللي بتقضيه مع ابن اخوك، ويبارك كده حياته ويباركك انت كمان بطفل ليك كده تكون بتستمتع بيه الوقت معاه. طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم ونحكي اكتر كده في انواع شخصيات حقيقي محتاجين ان هي تكون موجوده في حياتنا، لان اكيد وجودها هيكون بيفرق. فما تروحوش في اي حته، فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمح.

يوم من الأيام كان المسيح ماشي وسط زحمة كتير من الناس بيعلمهم وبيصنع وسطهم عجائب ومعجزات. وكان في واحدة غلبانة عندها نزيف دم من 12 سنة جت من وراه ولمست طرف ثوبه لأنها قالت جواها كفاية عليا أني ألمس بس طرف ثوبه وهخف من مرضي. فالتفت ليها المسيح وقال لها خليكي واثقة ومصدقة إيمانك شفاكي. لو مرضك أو مشكلتك بقالهم سنين والوضع ميؤوس منه صدق إن الله يقدر يتدخل مهما طالت السنين، بس خلي عندك إيمان. تقدر تقرأ القصة دي من الكتاب المقدس في إنجيل متى إصحاح 9 من الآيات 20 ل 22.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: رجعنا ليكم مره كمان، لسه مكملين رحله بحثنا عن علاقات او شخصيات عايزين كده ندخلهم دايره حياتنا او دايره علاقاتنا علشان يبقوا هم كده ايه، يمكن زي ما قلنا في اول الحلقه، مرايتي اللي اشوف فيها نفسي او عوامل البناء اللي تبني حياتي شخصيتي تساعدني اعيش كده مرتاح. لسه مكملين كلامنا، وخليني كده قبل ما ارجع كده اشارككم بانواع شخصيات تانية عايزه ارجع للتعليقات. وصلنا لحد مجده، ومجده اي مجده يا مجده، مجده كانت بتقول اللي بيهديني وانا متضايق ويهتم بتفاصيلي، ولما اغيب يسال عني انا وانا ابادله نفس الحاجات. طيب يمكن بدانا كلامنا بانه اولا انا محتاج الشخص اللي لما اغيب يسال عني، ويمكن زي ما قلنا ان العلاقات هتبقى تبادليه. لكن كمان مجده بتشاركنا بشخصيه تاني، وهي اللي يهديني وانا متضايق. يا جماعه احنا الشخصيه دي احنا محتاجينها جدا في حياتنا، خصوصا النهارده. مبدئيا كده احنا محتاجين في حياتنا الشخص اللي ممكن نسميه ايه، صمام الامان. انا محتاج في حياتي صمام امان، اللي لما الدنيا تقفل في وشي، لما احس ان كل حاجه باظت، مجرد وجوده يحسسني كده بنوع من الثبات، او يحسسني كده ان الدنيا لسه ما باظتش، يديني كده ايحاء بانه لسه في شويه هدوء. ليه الشخصية دي مهمة، أو ليه صمام الأمان ده مهم؟ لأننا النهاردة بقينا عايشين في زمن السرعة وعصر التوتر، فبقينا بنجري، فإحنا وسط الجري ده كله إحنا محتاجين مرسى. عارفين كده المرسى بتاعت السفن، إحنا محتاجين مرسى في عواصف حياتنا دي، إحنا محتاجين مرسى، حد كده يبقى هو ركن الأمان في حياتي، الشخص اللي يمتص ألاقيه، الشخص اللي يطمني، الشخص اللي قادر يحول طاقة تشتتي لثبات ولتركيز، الشخص اللي يساعدني أن أنا أعيش الهدوء الداخلي، يساعدني أعيش الأمان، يساعدني أعيش التوازن النفسي وأنا معاه. الشخص اللي ممكن نقول عليه كده ايه برضو، اللي بيبسط الحياة. عارفين كده يعني بحس ان الناس محظوظة قوي اللي عندها الشخص ده في دائرة علاقاتها، الشخص المبسط للحياة، الشخص اللي الحياة عنده دايما كده ايه، مش مستاهلة، الحياة بسيطة، الشخص اللي عنده قدرة عجيبة انه يخلي اي مشكلة كبيرة تتحل وتبان ان هي بسيطة، وان حلها مش لازم يبقى حاجة مفزلكة ومكعبلة وملخبطة، وان ببساطة الدنيا ممكن تتحل. اللي عنده نظرة كده ايه، الدنيا مش مستاهلة ان انا احرق في اعصابي واني اكل في نفسي علشان حاجة معينة، انا اهم من المشكلة، انا اهم من اللخبطة، فالدنيا بسيطة، المشكله بسيطه ايا كانت. عارفين كده في حياتنا كده الشخصيه ديت تبقى محظوظ لو في حياتك الشخصيه دي، اللي هو مهما الدنيا اتلعبكت، اللي هي عادي كله بيعدي، الدنيا بسيطه، انت ليه مأزم الدنيا. اللي الشخص كده اللي بيعرف يقلب اي موقف درامي لحاجه عاديه، لحاجه بسيطه، لضحكه، لحلول عمليه، بلاش الدراما اللي انت فيها. والشخصية دي مهمة جدا، لأن أغلبنا بنعقد الأمور جدا على نفسنا، ونبقى عمالين كده إيه، اللي هو الحياة بسيطة بس إحنا عمالين بنلخبطها ونعقدها. النوع دوت بيفكرنا إن الحياة سهلة والحياة بسيطة، الحياة وقت كتير بقى مش مستاهلة كل الضغط اللي أنا عايش فيه. فالنوع دوت لو موجود في حياتي هيساعدني إن أنا أعيش بروح خفيفة، بروح هادية، يساعدني إن أنا أعيش أساسا، أعيش. فأنا حاسة الشخصية دي مهمة قوي ان هي تكون موجودة في حياتنا فعلا يا مجدة. طيب ايه تاني، مين تاني من الشخصيات يستاهل ان هو يكون موجود في حياتي؟ كمان بتقول اللي يراعي شعوري ويحب يكلمني من وقت للتاني، اللي يحب يسأل عليا، اللي يحب يوديني. اكيد العلاقات مهما طالت المدة بتاعت الغياب وعدم اللقاء والافتراق، اكيد كده انه من وقت للتاني عشان يبقى في علاقة اساسا لازم نتكلم، لازم نتقابل. يعني مش هنقول ان احنا اصحاب رغم المسافة، رغم البعد، ما احنا مش منطقي برضو ان احنا بقالنا سنين السنين ما تكلمناش ما نعرفش اي حاجة عن بعض ونقول احنا صحاب، لان برضو كلام مش منطقي. لكن ماشي الحياة واخدنا مش عارفين نتقابل بشكل دوري منتظم اوكي، لكن ما ينفعش ان احنا بقالنا سنين ما نعرفش حاجة عن بعض وارجع اقول لا ما احنا صحاب، لا يعني برضو نخلي الكلام منطقي. كمان زي ما ماجدة بتقول يراعي مشاعري، يراعي انا الحاجه دي هتضايقني او الحاجه دي هتجرحني او الحاجه دي هتحرجني، فمهمه قوي ان انا يكون عندي برضو الشخص اللي يراعي مشاعري ويساعدني افهم مشاعري، لان احنا يمكن زي ما كنا بنقول اوقات انا ما ببقاش عارف انا ايه او انا مين، فيساعدني اكتشف نفسي. طيب ايه تاني كمان؟ نانا بتقول عن الشخصيات، أرجو منك إذا لم تتمكن من التواصل معي لمدة أسبوع فأخبرني بذلك، فلا أستطيع أن أبقى دون تواصل معك طول هذا الأسبوع، أشعر بإنزعاج عندما تختفي فجأة دون أي أخبار. أنت عارفة اللي أنت بتقوليه أو اللي أنت بتعمليه ده يا نانا اللي كنا لسه بنحكي عنه الحلقة اللي فاتت، اسأل لو أنا مش عارف أنا هل أنا تقيل عليك ولا لا، طب هل أنا وجودي مرغوب فيه ولا لا، طب هل أنت عايز تنسحب ولا لا، قول لي، هسألك وقول لي. فأنا حاسة أن فكرة أننا نخلي العلاقات بالبساطة دي اللي هو لما يكون قلقان من حاجة، بفكر في حاجة، محتار في حاجة، ما نعلن عن أفكارنا دي يا جماعة، نسأل بعض، يعني الحياة أبسط من كده. كمان أمجد بيقول أبعد عن الناس اللي بتحب النم والكذب. وانت عارف ان دول ممكن نحطهم تحت ايه بند كده، الشخصيات اللي في المطلق تستحق ثقتي، لان انا عارف ان هو مش هيطلع سري، مش هينم عليا، مش يمكن زي ما امجد بيقول كده مش هيكذب. الشخص اللي انا هثق فيه لامانته، لصدقه، لثقافته، لنزاهته، لاستقامته، لتواضعه، لكل الصفات الايجابيه دي، لانه الشخص ده فعلا يستاهل ان انا احط ثقتي فيه، فانا هبقى مرتاح لو موجود في دائره علاقاتي، لان انا مش محتاج اراجع كل كلمه وراه، ومش قلقان من نوايا كلماته انه يكون بيقول لي معلومه بخبث او بيرمي لي كلام اللي عنده نوايا خفيه. فالعلاقات دي التعامل معاها مريح جدا وسهل جدا، والاختلاف والخلاف معاهم سهل لانهم واضحين، مش هينافقني، مش هيبقى بيظهر لي حاجه ويبطن حاجه. فمين الفكرة؟ الشخص اللي عنده أمانة واحترام ونزاهة، وقت خلافي معاه مش هبقى قلقان ان هو ينقلب ضدي او يكشف أسراري، لانه شخص أمين، مش شخص منافق، مش شخص نمام فهيطلع سري ويفشي أسراري. فأنا محتاج عارف كده اللي يقولك ايه، حتى لو قالك ان هو بير، سمعت المثل ده قبل كده من حد عجبني قوي، بيقولك لو حد جي قالك ما تقلقش انا بير اسرارك، البير لو المطرة نزلت ممكن تغرقه ويفيض بكل مكنوناته. فانت محتاج تنقي حتى البير اللي هترمي فيه اسرارك، انت محتاج تنقي حتى البير، محتاج انقي علاقاتي عشان اعرف اعيش امان بامان وسط علاقاتي. طيب ايه تاني؟ ماجدة بتقول احس بيه واحس بالونس، العلاقات اللي احس وسطيها بالونس، العلاقات اللي احس ان انا مش لوحدي، واللي تحسسني مش بس بالونس لكن كمان تحسسني او تديني ايه، خلينا نقول عليها كده ايه، الشخص اللي دايما كده يشجعني ان انا اعمل حاجة جديدة، مش مجرد ان احنا قاعدين مع بعض ومتونسين، لكن بيساعدني كده اكتشف حاجات جديدة او يعرفني على تجارب جديدة. عارفين كده دايما يقولك القعدة مع الاكبر سنا تفتح مداركك، توسع عينك كده ورؤيتك على حاجات تانية، مش لازم ادور على الاكبر سنا، انا ممكن الاقي صديق او زميل او اخ، بس القعدة معاه مش مجرد ونس، لكن القعدة معاه فيها نوع من انواع الالهام، اللي هو انا كل ما بقعد معاه بيحكي لي مثلا عن مشروع جديد هو سمع عنه او بيفكر يعمله، او كتاب جديد قراه، او رياضة جديدة بيفكر يلعبها، او تجربة مختلفة بيفكر عارفين الشخص اللي دايما القعدة معاه مش مجرد وقت ضايع وبنس، لكن دايما كده فيها نوع من انواع كده التحفيز، اللي يشجعني ان انا اعمل حاجة جديدة، اللي وجوده يمنعني من ان انا ارتاح قوي في منطقة الكومفورت زون بتاعتي لدرجة ان انا اتحجرت، ما بقتش باخد اي حركة، ما بقتش بعمل اي حاجة جديدة، ما بقتش بخرج بره الروتين. فالشخص اللي وجوده في حياتي دايما يشجعني كده ان انا اتعلم حاجة جديدة، يفتح عيني على زوايا جديدة ومختلفة من الحياة ما كنتش شايفها او ما كنتش مميزة. الشخص كده اللي يساعدني فعلا بجد ان انا اعيش التجدد، او ان انا اعيش الزوايا الجديدة أو المختلفة من حياتي، مش إن أنا في حالة سكون طول الوقت. مين مين مين عنده كده الشخصية دي وحاسس إنه يا بختي إن أنا عندي الشخص اللي بيشجعني وبيحركني في اتجاهات جديدة من وقت للتاني؟ طيب إيه تاني؟ إيه تاني يا مجدة؟ وصلنا لحد فين؟ مجدة أعتقد بتجاوب على السؤال إيه أكتر حاجة بتسرق الوقت من غير ما نحس، بتقول الموبايل. آفة العصر. كمان هي بتختار رقم 5 ورقم 10. طيب خليني كده أشوف لك رقم 5. رقم 5 النهاردة رسالة بتقول الله أب يقدر يجيبك مهما كنت بعيد. الحاجات المطمئنة قوي أنه أكون مصدق يا رب أن أنت تقدر تشدني ليك، هو بس مستني يكون عندي الاستعداد حتى لو أنا مش عارف أرجع. لكن مهما كنت بعيد هو أب قادر وقدير يقدر انه يكون بيشدني ويردني لي من تاني. المهم بس انه يكون عندي الرغبة والنية. كمان رقم 9 بتقول ايه اكتر شخصية خيالية في فيلم او كتاب كنت بتتمني تكوني هي؟ عارفة كده احيانا نقرأ كتب او روايات او نتفرج حتى على فيلم او مسلسل واحس كده ان يا سلام لو انا مكان البطل دوت او انا مكان الشخصية دي. هل عمرك حسيتي الاحساس دوت؟ اتفرجتي كده على حاجة او قريتي حاجة وحسيتي ان هو يا سلام لو اكون مكان الشخصية دي او مكان البطل دوت؟ احكي لي كده يا مجدة. كمان نانا ردا على رقم 7 الرسالة المشجعة اللي هتبعتها لحد بيبتدي لسه بتقول له ثق بنفسك، انت قوي او انت قوية وربنا معاك في كل خطوة، بعرف ان انت تقدر انك تنجح، انت شجاع ومميزة، لا تخف. من الرسالة المشجعة يا بخت اللي حواليكي بيك يا نانا لو دي طريقتك في التشجيع. دي رسالة مشجعة. السؤال او التحدي اللي طلع عليه نانا من الصندوق ان هي تبعت رسالة مشجعة لحد بيكون لسه كده ايه بيبتدي طريقه او لسه بيبتدي رحلته. كمان مجدة بتقول اللي اتكلم معاه بطبيعتي. الشخص اللي كمان من الشخصيات اللي احب ان انا اكون بحاوط نفسي بيها الشخصيات اللي ما تكسفش ان انا يمكن زي ما كنا بنحكي في الاول ما تكسفش اعيش حقيقتي او اعيش على طبيعتي وانا معاها من غير تزييف من غير نفاق. والاحلى كمان انه يساعدني ان انا اعيش الحقيقة دي او اكتشفها. انا اوقات كتير ممكن اكون مش عارف ايه هي اهتماماتي او ايه هي ارائي فيساعدني اكتشف نفسي. لكن كمان بنصبح على صديقنا مينا مفيد. يا مينا صباح الخير وصباح البركة، اخبارك ايه؟ حالا هشوف لك 12 و24. لكن شاركنا كده في موضوعنا وايه الشخصية اللي تحب كده ان هي تكون صديقك الصدوق او تضمها لدائرة علاقاتك. لكن رقم 12 النهاردة رسالة بتقول امنح الناس دائما اكثر مما يتوقعون الحصول عليه، فالحياة عطاء يتجدد. يمكن قانون الارض او قانون العالم بيشجعنا اننا ناخد اكتر من اننا نكون بندي، بس قانون السماء كده بيقولك مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. فرسالتك النهاردة بتشجعك ان انت تدي لان المتعة في العطاء والعطاء يتجدد. كنا بنتكلم الوقت اللي فات عن ان البركة لو اتكتمت بتفقد قيمتها، فاعطي طلع بارك. دي رقم 12. كمان رقم 24 برضو رسالة، انت منشن على الرسائل يا مينة ماشي. حتى وقت عدم امانتنا يبقى هو علينا امينا، حتى لو احنا بعيد حتى لو احنا غير امناء يبقى هو علينا امينا. دي رقم 24 النهاردة. فكر معايا تاني يا مينة كده ايه انواع الشخصيات اللي تحب كده تكون بتحاوط نفسك بيها. يمكن ده اللي احنا بنحكي عنه مع بعض النهاردة، تشاركنا بشخصيات كتير بس لسه في شخصيات اكبر يا جماعة. هقولك على حاجة، انا واحدة من الشخصيات اللي بحب قوي ان هي يكون موجودة حوالين مني او في دوائر علاقاتي القريبة، الشخص اللي يشجعني كده ان انا اجدد الامل جوايا، اني مفقدش الامل، اللي يشجعني ان انا استمر، او اللي يشجعني انه محبطش من الخطوة الناقصة أو الفشلة النهاردة لأن بكرة هيكون أفضل. اللي يشجعني أنه أكمل واستمر زي ما أنا كده كانت بتشجع حد لسه بيبتدي, اللي بيقول لي أنه سواء قدرت أوصل للي أنا عايزه النهاردة أو لأ, فده مش تقييمي أنا, لكن كل خطوة أنا باخدها هي حافز أن أنا أخد الخطوة اللي بعدها. عارفين كده الشخص اللي يشجعك ما يسيبكش تنهار, ما يسيبكش تحبط, الشخص اللي يساعدك أو وجوده يساعدك توصل للنجاح فتقدر تعيش النجاح معاه, القادر كده أنه يكون بيقف في ظهرك ويزقك. ده نوع من الشخصيات المهمة قوي اللي أنا بحس أن احنا محتاجين نكون بنحطه في حياتنا. طيب وصلنا لحد فين تاني؟ كمان مجدة كانت بتشاركنا بتقول العلاقات والتعاملات الرايحة والجاية. طيب خلينا نحكي اكتر في الفكرة دي يا جماعة لان الوقت ابتدى يجري مننا. احنا محتاجين ندرك كمان انه احنا علاقاتنا تبادلية. انا مش عايش في الحياة علشان اكون باخد بس. يمكن زي ما كنت لسه حالا بقول مع مينا, الحياة عطاء مش بس اخد, ومغبوط هو العطاء اكتر من الاخد, الفرحة في العطاء اكتر ما هي في الاخد, ودي واحدة من القوانين الله بيدعونا ليها والمسيح كان عايش بيها وعلمها للتلاميذ اللي كانوا عايشينها كأسلوب حياة, الفرحة في العطاء. فأنا مش هقول إن أنا دوائر علاقاتي ما فيهاش الشخصية دي والشخصية دي والشخصية دي, فأنا زعلان ومحبط وحزين إن أنا ما عنديش العلاقات دي. طب ما تجرب أنت تكون العلاقات ديت, يعني إيه رأيك؟ إيه رأيك تجرب أنت تكون العلاقات دي؟ لأن زي ما مجدة بتقول العلاقات رايحة جاية. كمان بتقول اللي ما يبعدش عني لأي سبب ويدور عليا, اللي يحبني يقبلني رغم عيوبي. يمكن كنا بنحكي في الأول عن الفكرة ديت, فعلا اللي مش بس يقبلني رغم عيوبي, أنا بيفرق معايا قوي يا جماعة اللي يساعدني أغير نفس رؤيتي عن نفسي. إحنا أوقات كتيرة بنبقى فيه تفاصيل في حياتنا وفي شخصياتها في شخصياتنا احنا بنبقى شايفينها عيوب, في حين ان هي مش عيوب, هي ممكن تكون صفات مش متوظفة صح او مش متوظفة في المكان المناسب ليها او في المكان اللي المفروض تكون بتستغل فيه افضل استغلال, انسب استغلال ليها. فانا بحس انه دي من العلاقات المشجعة قوي اللي يساعدني أعرف نفسي. كمان مجدة بتقول اللي يبسط الأمور ويقترح حلول ويحب ويسأل. يمكن زي ما كنت بحكي عنه من شوية برضو, أنا هسميه كده المبسط للحياة, الشخص المبسط لحياة. الدنيا سهلة, الدنيا بسيطة مكلكعينها ليه شخص زي أنا يعني ربنا يخليك يا مجدة انت شايفاني كده, بس هي فعلا بحس إنه الحياة بسيطة, ليه نكلكعها يعني وكده كده ربنا مرتب لنا الأفضل, اللي هو يعني ليه مكبرين الدنيا يعني. كمان مجدة بتكمل وبتقول حتى لو اختلفنا نرجع نتعامل عادي بحلاوة البدايات. بصي مش فكرة بحلاوة البدايات, علشان حاسة انه لو رجعنا نتعامل بحلاوة البدايات يبقى كده في حاجة مغيبة او احنا لسه هنرجع تاني ان احنا لسه بنكتشف بعض, لكن خلينا نقول اننا هنرجع نتعامل تاني بصفاء نية بدون خبث وبدون ضغينة. فحاسة ان ده الاهم من فكرة اننا نتعامل بحلاوة البدايات. كمان مجدة بتقول اللي يساعدني اخرج من الضيق ويهون عليا في المواقف الصعبة, اللي ما يسيبنيش في الوقت الصعب, اللي ما يسيبنيش اغرق في ظلمتي, ما يسيبنيش اغرق في حزني, اللي ما يسيبنيش دايما كده لما بيعدي علينا وقت صعب بنبقى اوقات كتيرة مش عايزين نسمع حد ولا نكلم حد. فحلو ان هو يمكن في اللحظات الأولى للأزمة يسيبني مع نفسي, أخد ودي مع نفسي كده أستوعب, لكن ما يسيبنيش أطول في النفق دوت, يشد إيدي كده للنور. كمان مجدة بتقول اللي ما يجرحني بكلمة ويراعي مشاعري. فكرة إنه يمكن زي ما كنا بنقول في الأول, حتى لو هيشجعني أو بعايز يقومني وينصحني يراعي مشاعري. لكن واحدة برضو من الحاجات المهمة قوي اللي أنا محتاج أخلي بالي منها وأنا بختار دايرة علاقاتي, إنه مهم قوي إن دايرة علاقاتي تكون متنوعة. ما ينفعش أقول أصل أنا ما برتاحش غير مع الناس اللي شبهي, أو ما برتاحش غير مع اللي بيفكر زيي, أو ما برتاحش غير مع اللي اهتماماته زي اهتماماتي, أو ما برتاحش غير مع اللي بيحب نفس الحاجات اللي أنا بحبها. دوائر علاقاتنا شرط أساسي فيها لازم يكون التنوع. يبقى علشان تكون علاقاتي ناجحة هل لازم تكون الناس كلها اللي أنا بتعامل معاها شبهي؟ لأ, بالعكس أنا محتاج شخصيات مختلفة ما تكون موجودة في حياتي. لأن تخيل كده لو أنا شخص عصبي وكل اللي في حياتي شخصيات عصبية إحنا هنولع في بعض، أو العكس تخيل أنا شخصية هادية مبسطة للحياة وكل اللي موجودين في حياتي شخصيات رايقة كده برضو بتبسط الحياة، ما كلنا هننام في الخط. أوقات بنبقى محتاجين الشخص الحامي السخن اللي يزقنا اللي يحركنا. فأنا حياتي عشان تكون ناجحة ومتزنة ومستقرة محتاجة تنوع في الشخصيات، محتاجة السخن، محتاجة البارد، محتاجة اللي يكون بيطمن كل شوية، ومحتاجة اللي يديني مساحتي. والتنوع ده في الشخصيات هو اللي هيديني مرونة في حياتي، وهيديني مرونة في آرائي، وهيديني مرونة في أفكاري. معنى كده إن دائرة العلاقات عشان تكون صحية فهي مش مطلوب منها إن هي تكون نسخ مكررة مني، لكن هي محتاجة إن هي تكون شخصيات متنوعة بتكملني، بتكملني وبكملها. لأن العلاقات خد وهات، العلاقات مش بس انت بتأثر فيا، لا انا كمان هأثر فيك، انت هتسريني وانا هأسريك. فالتنوع اهم بند في دايرة العلاقات. لما اجي كده اختار دايرة علاقاتي مهمة قوي ان انا اخلي بالي من النقطة ديت. خلوني كده ايه بسرعة ارجع للتعليقات، وصلنا لحد فين؟ طيب وصلنا لحد مجد اخر حاجة. طيب يمكن احنا الوقت معاكم بيجري بسرعة واحنا تقريبا وصلنا لنهاية الوقت، بس خلينا كده نلم كل اللي احنا قلناه في تحت السؤال دوت او تحت البند دوت. في لو انا النهاردة كده عايز، لو انا بشكل علاقاتي النهاردة، لو انا النهاردة عايز اعرف دايرة علاقاتي دي انا مختارها صح ولا لا، او انا ما احسنتش اختيار دايرة علاقاتي، اسأل نفسك كده، هل الشخصيات اللي موجودة في دايرة علاقاتي دي بتشجعني ولا لا؟ هل الشخصيات اللي موجودة في دايرة علاقاتي بتقبلني ولا لا؟ بتقبلني زي ما انا بدون تغيير بدون تزييف ولا لا؟ اسأل نفسك كده، الشخصيات اللي موجودة في حياتك هل وجودها جنبك كفاية ولا لا؟ انا حاسس دايما في حاجة ناقصة. هل وجودها جنبك بتخليك تفصل عن دوشة العالم ولا انا طول الوقت مضغوط؟ انا محتاج كده اعمل اعادة فحص من وقت للتاني لدايرة علاقاتي، لان انا محتاج في حياتي الشخصيات اللي انا مش محتاج ابرر لها طول الوقت تصرفاتي شكلها كده ليه، او انا تصرفاتي مش حسب وجهة نظره ليه. انا محتاج ان يكون في دايرة علاقاتي الشخصيات اللي تشجعني، انا محتاج في دايرة علاقاتي الشخص اللي يكون صمام أمان يهديني وقت الانفعال ووقت الثورة ووقت القلق والخوف، اللي يحسسني ان لا الدنيا هتبقى تمام، الدنيا هترجع تاني تستقر. فانا حاسة ان انا محتاج يكون في تنوع في دايرة علاقاتي يغنيني ويسريني ويطمني ويهديني ويشجعني ويفتح مداركي ويمنعني من ان انا اكون بفضل في روتين يموتني مع الوقت ويحولني كده لكائن متحجر. فلو انا عندي الشخصيات دي في حياتي انا حاسة انه تنوع العلاقات ده هو اللي هيخليني اغنى حد، مش غنى مادي لكن غنى نفسي وغنى روحي وغنى فكري. الناس دي هي اللي بتخلينا نعيش بجد، نعيش حياتنا بشكل حقيقي، مش مجرد ايام بتعدي لكن بنعيش واحنا مستمتعين بحياتنا. يمكن احنا وصلنا لنهاية رحلتنا وحلقتنا مع بعض النهاردة، بس خليني كده اقولك ان احنا النهاردة لسه في بداية الرحلة مع بعض، احنا لسه نكمل كلامنا في الفكرة ديت. محتاجين نرجع نعيد تقييم دوائر علاقاتنا ونفتكر دايما اننا مش ضحية للظروف او العلاقات اللي بتتحط في حياتنا كده انا مش متحكم فيها، لا انت مسؤول عن علاقاتك وانت مسؤول مين يدخل حياتك ومين يأثر فيها ومين المفروض انه يكون بيمر مرور الكرام، لانه الناس اللي في حياتك هم المساعدين ليك في قصة حياتك. او عارفين كده لو قلنا كده حياتنا عبارة عن فيلم، فانا المخرج وبقية العلاقات اللي في حياتي هي الممثلين المساعدين معايا في اخراج الفيلم دوت. الله هو الكاتب، الله هو المؤلف، بس انا اللي بختار او انا اللي بتحكم في حياتي مين يدخل ومين يخرج، مين يأثر ومين ما يأثرش. فما تعيش علاقتك بالصدفة، او ما تعيش علاقتك مجاملة لان انا مكسوف اجرح حد او مكسوف اقطع مع حد. طاقتك غالية وعلاقاتك غالية، اختار مين يكون بيقرب منك ومين ينورك ومين يطفيك. فاحنا محتاجين نكون بنتعلم الحكمة دي في العلاقات. الموضوع ده لسه كبير جدا، هنحكي فيه مع بعض اكتر الوقت اللي جاي. هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم بكرة. احنا لسه مطولين مع بعض، انا كنت معاكم النهاردة وهكون معاكم بكرة وبعده، فاشوفكم بكرة في حلقة جديدة ورحلة جديدة نكمل فيها كده رحلة العلاقات مع بعض. يا إيرين صباح الفل، وحشتيني جدا، كان نفسي اصبح عليكي اكتر ونحكي اكتر. هحط لك الارقام في التعليقات واستناكي تشاركينا في موضوعنا، هقرا تعليقك حتى لو بعد الهوا. توحشوني جدا لحد ما اشوفكم بكره، لكن دلوقتي اقول لكم الى اللقاء.
0: كنا بنتابع اعاده برنامج صباح سما، لو حابب تتابعنا

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى وهارون: هذه إحدى فرائض الشريعة التي أمر الله بها، قل لبني إسرائيل أن يحضر لك بقرة حمراء صحيحة بلا عيب ولم تحمل نيرا، وأعطوها لأليعازار الحبر فيأخذها خارج المخيم وتذبح أمامه. ثم يأخذ أليعازار الحبر من دمها بإصبعه ويرشه 7 مرات نحو واجهة خيمة الاجتماع، وتحرق البقرة أمام عينيه بجلدها ولحمها ودمها وروثها. ويأخذ الحبر 5 أرز وغصنا من نبات السعتر وخيطا أحمر، ويرميها في وسط حريق البقرة، ثم يغسل الحبر ثيابه ويستحم بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المخيم، لكنه يكون نجسا إلى المساء. والرجل الذي أحرق البقرة أيضا يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه في مكان طاهر خارج المخيم، فيكون محفوظا لجماعة بني إسرائيل لاستعماله في ماء التطهير، إنها ضحية عن الخطيئة. والذي جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، وتكون هذه فريضة دائمة لبني إسرائيل وللغرباء المقيمين بينهم. من مس إنسانا ميتا يكون نجسا 7 أيام، فيجب عليه أن يطهر نفسه بماء التطهير في اليوم 3 وفي اليوم 7 فيطهر، وإن لم يطهر نفسه في اليوم 3 وفي اليوم 7 لا يطهر. ومن مس إنسانا ميتا ولم يطهر نفسه ينجس خيمة الله، هذا الشخص يجب أن يباد من إسرائيل لأنه نجس، لأن ماء التطهير لم يرش عليه ونجاسته باقية فيه. وهذه شريعة من مات في خيمة: أي واحد يدخل الخيمة وأي واحد موجود في الخيمة يكون نجسا 7 أيام، وكل إناء مفتوح ليس عليه غطاء محكم يكون نجسا. كل من مس ميتا في الخلاء، سواء كان قد قتل بالسيف أو مات موتا طبيعيا، أو إن مس عظم إنسان أو قبرا، يكون نجسا 7 أيام. فخذوا للنجس من رماد حريق ضحية الخطيئة، وضعوه في إناء وصبوا عليه ماء عذبا. ويأخذ رجل طاهر غصنا من نبات السعتر ويغمسه في الماء ويرشه على الخيمة وعلى كل الأثاث وعلى الذين كانوا هناك، وأيضا على من مس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر. في اليوم 3 واليوم 7 يرش الطاهر على النجسين فيطهرون في اليوم 7 ويغسلون ثيابهم ويستحمون بماء ويكونون طاهرين في المساء. أما الشخص الذي يتنجس ولا يطهر نفسه فيباد من بين الجماعة
لأنه نجس مقدس الله، وماء التطهير لم يرش عليه فهو نجس. هذه لكم فريضة تدوم، والذي رش ماء التطهير يغسل ثيابه، ومن مس ماء التطهير يكون نجسا إلى المساء، وكل ما يمسه النجس يتنجس، وكل من يمس النجس يكون نجسا إلى المساء.

دبل اسبريسو. مش عارف منين بنجيب الصبر والهدوء المزاجي لما نقف طابور طويل، لان كل واحد بيطلب قهوته بمواصفات مختلفه وحجم وطعم واضافات مختلفه، وده مش متوفر دايما، اللي هو الصبر يعني، في مواقف او اماكن او طلبات تانية، بالذات في المشروبات. معنى كده ان القهوه بتستاثر، يعني هي الوحيده البطله في موضوع الطوابير اللطيفه. ده غير بقى اللطف والابتسامات للي واقفين والعاملين، وساعات نكلم بعض في الطابور رغم ان احنا ما نعرفش بعض قبل كده. فليه هنا تعليق مهم، ليه ما يبقاش يومنا كله كأننا في طابور القهوة اللطيف ده المتحضر؟ لو نعرف نعمل ده طول اليوم طول الوقت كأننا في طابور القهوة، ده هيبقى تغيير جذري في شخصيتنا. ياريت نعمل ده بحقيقي من غير تمثيل، هنبقى ناس رائعين مهذبين، ونوري بطرق كتيرة حبنا واحترامنا للناس. حب الناس زي ما ربنا بيحبك.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير، صباح النشاط وصباح البركة وصباح الحيوية على كل حد بيسمعنا دلوقتي. معاكم ليليان عاطف من 8:30 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. برحب بيكم وبصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلال، واحنا لسه كده في بداية يومنا، فأهلا بيكم معانا سواء بتتابعونا من على الويب سايت أو من على الابليكيشن، أو بتشوفونا صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك، أو انضميتوا لينا حديثا من على الساتلايت. بنفكركم اننا هنكون معاكم كمان على الساتلايت، تقدروا تظبطوا التردد بتاعنا على النايل سات وعلى اليوتل سات، وهنكون دايما بنستقبل رسائلكم ومشاركاتكم، سواء هتشاركونا من خلال التعليقات او الرسائل، نكون بنحكي وندردش ونفضفض ونتفق ونختلف زي ما تعودنا كده في افكار ومواضيع كتيرة. النهارده كده عايزين نكون بنكمل مع بعض رحلتنا في بحث العلاقات. يمكن حكينا كتير الوقت اللي فات عن العلاقات، ايه منها سهل وايه منها صعب، ايه منها محتاجه في حياتي. ويمكن بعد ما اخدنا رحلة البحث دي، عايزين نشوف بقى بعد ما اخترنا مجموعة من الشخصيات، قلنا دي الشخصيات اللي احنا عايزين نحافظ عليها في حياتنا، ازاي بقى اعمل دوت، ازاي بقى احافظ على الشخصيات دي في حياتي، ايه اللي مطلوب مني عشان انا كمان اكون بالنسبة للاخر شخصية تستحق ان هو يكون كده، ايه بيكتنزها في دايرة علاقاته. هو ده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة. يمكن زي ما كنا بنحكي امبارح ان العلاقات تبادلية، خد وهات، انا مش هفضل دايما طول الوقت انا بس اللي بنقي مين يدخل حياتي ومين ما يدخلش، مين هيأثر فيا ومين مش هيأثر، لا انا محتاج اخد بالي ان انا كمان بدخل دواير الناس. فانا لان انا عايز اختار بقى انه انا اكون شخص مميز، الناس تبقى بتختار انه يدخل دواير علاقاتها، فالمقصود بدوت ان انا محتاجة احافظ على علاقاتي، انه ما الناس ما تكونش بتنفر مني او الناس ما تكونش بتبعد عني. ده اللي احنا عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة، ازاي احافظ على علاقاتي، وازاي مش بس احافظ عليها ان انا مكلبش في الناس كده، انتوا موجودين في حياتي قهر بمزاجكم او غصبا عنكم انتوا موجودين في حياتي، لا انا عايز احافظ على حياتي وعلى علاقاتي تكون حقيقية وتكون صحية، تكون متزنة وتكون سليمة. ده اللي هنكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة. كمان هيكون عندنا نقطة مهمة جدا، يمكن هي بالنسبة لي او من وجهة نظري هي اهم فكرة محتاجين ان احنا نكون بنحكي وندردش فيها مع بعض النهاردة. هل انت من الناس اللي بتعتمد على انه لا انا هستنى اشوف الاخر هيكون بيبادر بالتمسك بيا ولا لا، ولا انت اللي بيكون عندك استعداد ان انت تكون بتبادر وبتعلن تمسكك بالطرف التاني؟ علاقتنا يمكن زي ما كنا بنقول هي خد وهات، فانا مش المفروض او مش مطالب من الاخرين طول الوقت انهم يكونوا بيعلنوا تمسكهم بيا، فهل بقدر في بعض الاوقات وفي بعض العلاقات اكون واعي كفاية ان انا اللي محتاجة ان انا اكون ببادر؟ هل بتهتم تبادر وتكون انت الطرف اللي بيسعى، انت الطرف اللي بيسأل، انت الطرف اللي بيسأل ويتكلم؟ يمكن دي من الحاجات اللي هنكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة، فاستناكوا تشاركونا، بتبادر ولا بتستنى يبادر ليك؟ كمان متنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهارده. يا رب كده يومنا يكون مليان العاب واسئله ورسائل حلوه برضو، يعني مش هنقول لا للرسائل بس انا بحب الالعاب انتوا عارفين. لكن هستناكم كمان تشاركوني وتقولوا لي ايه طريقتك او ايه المواصفات اللي شايف ان هي لما انت تكون بتتحلى بيها ده هيكون بيخليك شخص مكسب للاخرين، او هيخلي الناس اللي حواليك كده تكون اللي هو لا انا عايز فلان يبقى في دايرة علاقاتي عشان فلان في الصفة دي، او انا حابب انه الشخص ده يكون في دايرة علاقاتي علشان هو بيعمل الحاجة دي. ففكر كده وقول لي ايه الصفة اللي شايف ان انا المفروض اكون بتمتع بيها علشان اكون بسببها الناس بتبقى في حياتي او انا بحافظ على علاقاتي. يمكن دي اكتر حاجة نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة، هستنى تشاركوني برأيكم. قبل ما نطلع مع بعض اول فاصل، عايزة اصبح كده على النشيطة والجميلة نانا. يا نانا صباح الخير والمحبة والحلويات والبركات والسعادات، صباح الجمال يا نانا، بتصبح علينا وبتقول صباح يا املأه الرجاء والسلام، اتمنى لك صباحا مباركا مليئا بالسلام والنعمة ليرافقك الرب في كل لحظة من هذا اليوم. ده ايه الصباح الجميل والصلاة والدعوة الجميلة دي؟ خلاص انا واثقة كده ان اليوم هيكون مميز طالما بدأنا بالصلوات والكلمات الجميلة دي. يا نانا، نانا طمنينا النهاردة اجازة ولا شغل؟ فحابين كده ان احنا نكون بنطمن عليكي، وبعد الفاصل هشوف لك حالا رقم 28، لكن هستناكي تقولي لي كده هل انت من الشخصيات اللي بتبادر في علاقتها ولا لا، وهل قادرة تحددي كده في نانا شوية صفات كده بتقولي انه يمكن لان انا بتمتع بالصفات ديت او المواصفات ديت فالناس بتحب صحبتي او الناس بتحب ان هي تكون في دايرة علاقاتي. يلا استناكي كده تشاركيني، استنى كل حد فيكم يشاركني النهاردة لكن بعد الفاصل، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة، فاصل ويا.

الواقع بيقول إن في يأس، لكن دايماً في أمل ورجاء في الله. في الكتاب المقدس في أيوب 11 وآية 18 بيقول كده: وتطمئن لأن هناك رجاء، وتتلفت حولك وترقد آمناً.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: هل أنت من الشخصيات المبادرة في العلاقات ولا من الشخصيات اللي بتستنى أنه لأ أنا مستني كده حبايبي أصدقائي الناس اللي بتقول أنها مهتمة بيا هم اللي هم يكونوا بيبادروا كده ويطمنوا عليا بيتابعوا أخباري ويسألوا عني؟ فأنت أي نوع من الشخصيات وإيه اللي بتشوف أنه ممكن يكون بيميزك أو بيميز شخصيتك، أو حتى لو حاجة لسه أنت مش عارف تتمتع بيها لكن أنت مدرك أن تفصيلة زي دي تفرق قوي في أني أكون شخص مكسب حبايبي أو شخص الناس تحب كده أن هي تكون بتتعامل معاه أو أنه يكون في دايرة علاقاتها. ده اللي هنكون بنحكي فيه مع بعض أكتر النهاردة، لكن عايزة أرجع كده قبل الفاصل. كنا مع نانا كانت بتختار رقم كان 28 صح؟ 28 و 28 النهاردة رسالة بتقول اختبار حضور الله هو السند الحقيقي. اختبار حضور الله هو السند الحقيقي. أي وقت كده تحسي فيه ان انت محتاجة سندة، او حاسة ان انت لوحدك، او الدنيا مكركبة وملعبكة ومش عارفة كده يعني اتحرك ازاي، فصلي كده يا رب خليني ألمس حضورك، أحس كده بوجودك في حياتي وهو ده السند الحقيقي. دي رقم 28. بنرجع تاني كده، نانا كانت بتشاركنا كنت بسألها من شوية كده في الشغل ولا أجازة، فبتقول في الشغل يا وردة، لكن لسه بدري والموظفين الآخرون لسه ما وصلوا. نشيطة قوي يا نانا، تنزلي بدري؟ بتعودة ان انت توصلي الشغل كده اول واحدة؟ نحس كده بقى دي من الحاجات اللي خليكي مكسب لشركتك، مش بس في العلاقات، خليكي مكسب كده لشركتك، الموظفة الملتزمة اللي بتيجي قبل الميعاد. لكن كمان نانا بتختار معانا 27 و26. حالا هشوف لك التلاتة، لكن هستنيكي ان انا كده تقولي لي ايه الصفات اللي بتشوفيها ان هي مكسب في شخصيتك لحبايبك او لعلاقاتك، او بتحسي كده انه علشان اكون بحافظ على دايرة علاقاتي فانا لازم اكون بتمتع بيه الصفات دي. كمان نشوف كده مع بعض رقم اول حاجة رقم 7 ورقم 7 النهاردة سؤال. ايوه بقى نجاوب على الاسئله كده ونلعب مع بعض شويه. رقم 7 النهارده سؤال بيقول ايه اكتر موقف محرج حصل لك في كليتك او في شغلك او في كليتك وبتتحكي عليه كل ما تفتكريه؟ كل حد فينا كده في الاغلب يعني بيبقى عنده موقف في ذكرياته من ايام المدرسه، من ايام الكليه، او في شغله حتى، موقف اللي هو بتبقى ايه نفسه كده يقول لي يا ارض تشقي وبلعيني من كم الاحراج، اللي هو ايه الاحراج ده، ايه الاحراج بقى في نص هدومي، لكن دلوقتي لما بيفتكره يمكن يقعد يضحك. اعتقد كلنا عندنا المواقف دي، يعني ما حدش يضحك عليا يا جماعه ويقول لي ما عندوش الموقف اللي هو ايه اللي هو يا ريت نمسح الموقف ده من ذاكره الكل اللي كانوا حاضرين فيه. فيعني احكي لنا بقى يا موقف دلوقتي لما بتفتكريه بتقعدي تضحكي عليه. دي كانت رقم 7. كمان رقم 20 ورقم 20 النهاردة برضو سؤال، لو هتسمي كتاب بيحكي قصة حياتك لحد النهاردة هتسميه ايه؟ يعني ايه المقصود او ايه الغرض من الفكرة انه النهاردة كده بصي ليه قصة حياتك، ولو هتكوني بتديها اسم كتاب تفتكري كده ايه الاسم اللي يليق على كتاب حياتك؟ حاجة كده مليانة سسبنس، حاجة مليانة كوميديا، حاجة مليانة مرح، حاجة مليانة أمل ورجاء، حاجة مليانة استقرار وسلام. فقولي لي كده عنوان كتاب قصة حياتك هيكون شكله عامل ازاي. لذيذ السؤال دوت، خلينا كده نشوف كل واحد شايف قصة حياته عاملة ازاي. كمان اخر رقم 26 و26 رسالة. انت منشنة رسالتين وسؤالين، ماشي يا نانا ماشي. طيب رقم 26 النهاردة بتقول لا تأتي الثقة بالنفس من خلال كونك دوما على حق، بل من خلال كونك غير خائف من ان تكون على خطأ. ويمكن دي من اكتر الحاجات فعلا اللي لو

بقول ان انا بتمتع بالثقه بالنفس لازم اكون بتمتع بيها، مش فكره ان انا واثق في نفسي لان انا ما بغلطش، او انا مش بس مش خايف اغلط، لكن انا انا انا انا بتعلم من غلطي كمان، وعادي اني اغلط، متصالح مع فكره الغلط، لكن مش ان انا اقول ان انا واثق في نفسي لان انا طول الوقت صح، لان انا طول الوقت عارف الاجابه الصح، ان انا طول الوقت قراراتي هي المظبوطه. فانا بتفق جدا مع الرساله دي. طيب نانا استناكي تشاركيني اكتر في موضوعنا، اوعي تنسي. لكن النهارده كده يمكن زي ما كنا بنقول في بدايه حلقتنا، احنا الايام اللي فاتت كنا بنتكلم عن دوائر العلاقات، وكنا بنتكلم عن انواع الصعبه فيها، وايه العلاقات اللي انا محتاجه ان انا اكون بكتسبها في حياتي، او شخصيات اللي انا محتاجه ان انا اكون بكتسبها في حياتي، لانه اعتقد مفيش حد فينا ما بيحلمش ان هو دايره علاقاته وحياته الاجتماعية تكون سليمة، صحية، متزنة مع أهله، مع أصدقائه، مع حبايبه، مع الناس اللي حواليه، تكون علاقات سوية. عارفين نقول عليه كده علاقات سوية، تكون مكسب ليا وليهم. وعلشان نوصل للنوع دوت أو الشكل ده من العمق في العلاقات، ما ينفعش كده أنسى إن أنا ليا دور، أو أنا في حاجات مطلوبة مني، أو أنا في حاجات محتاجة إن أنا أكون أنا بتمتع بيها، أو صفات موجودة في شخصيتي أنا. فإيه هو الدور اللي مطلوب مني علشان أحافظ على العلاقات دي سليمة وحية وسوية ومتزنة؟ يمكن ده اللي عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن قبل ما نحكي فيه مع بعض النهاردة، عايزة كده في البداية أحكي لكم على خبر انتشر قوي السنة اللي فاتت، تحديدا في فبراير 2025، يعني حوالي من سنة ونص كده، في بداية كده بداية أجواء الشتاء القارصة. عارفين كده دايما كده الجو بيبقى برد قوي في فبراير، أو بيبتدي يشتد برودة في يناير وفبراير. ففي دول كتير وأماكن كتير بتعمل الاحتفالات بسيطة كده بيتقال عليها الاحتفال الشتوي، أو البيات الشتوي، أو احتفال البيات الشتوي كناية يعني إن خلاص الدنيا ساعة كله هينكمش. فزي ما بقول لكم الخبر دوت كان السنة اللي فاتت، أو في فبراير السنة اللي فاتت، وكان بطل الخبر دوت شخص اسمه دونك تيرنر، تقريبا دوك تيرنر. وإيه تفاصيل الخبر دوت؟ تفاصيل الخبر دوت، أو الخبر انتشر لما في فيديو لدوك تيرنر دوت انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا. الفيديو دوت لقطته واحدة من كاميرات، مش كاميرات مراقبة، عارفين كده في بعض الأماكن كده البيوت بيبقى الجرس بتاعها متركب فيه كاميرا عشان تقدر تشوف مين اللي بيخبط الباب، او مين اللي واقف بره. فدي المشهد ده من كاميرا باب يعني. فلقطت دوك تيرنر دوت وهو بيوزع دعوات على جيرانه وعلى البيوت اللي حوالين منه، دعوات مكتوبه بخط الايد، يعني حتى مش مبذول فيها مجهود خرافي بقى وديزاين وطباعه ومش عارف ايه، لا، مع انه خط الايد ديت ان هو يكتب دعوات برضو ده مجهود يعني، لكن ان هو كان بيوزع الدعوات دي على كل جيرانه اللي ساكنين معاه في الحي بتاعه او في الشارع بتاعه. والدعوات دي كانت لحفله اللي هي بيتقال عليها حفله البيات الشتوي، او حفله الشتاء، او الدفء الشتوي، ايا كان يعني المسمى بتاعها. واللي خلى الموضوع ينتشر مش مجرد فكره الحفله، لكن اللي خلى الموضوع ينتشر وخلى الموضوع خد تداول واسع جدا في الوقت دوت، انه دوك كان كاتب في الدعوه بتاعته انه الحفله هتبدا الساعه 4 وهتنتهي لما البوليس يوصل. اماكن كتيرة ودول كتير طبعا بتبقى صارمة جدا في حتة الحفلات الغير مصرحة او الغير مأذون بيها، يعني اللي بتبقى بدون اذن، خصوصا لو فيها اصوات عالية ممكن تكون بتزعج باقي الجيران. فدوك كان كاتب في الدعوة بتاعته ان الحفلة هتبدأ الساعة 4 يا جماعة، وهتخلص لما البوليس يجي يطردنا يعني. وبالفعل الناس الموضوع اثار فضولها، وحسوا ان الكوميديا دي يعني، وابتدت ان هي تكون بتتهافت على حضور الحفلة ديت في بيت دوك. والكوميدي اكتر في الموضوع ان فعلا الشرطة جت، بس الشرطة ما جتش علشان تكون بتوقف الحفلة او بتنهي الحفلة، الشرطة جت علشان تكون بتنضم للحفلة. حاسة الموضوع كوميدي قوي يا جماعة، لو الله ايه الشرطة اللذيذة ديت. فالشرطة فعلا جت، وجت مش علشان زي ما بنقول توقف الحفلة، لكن جت عشان تشاركهم في الحفلة وتاخد معهم لقطات وصور تذكارية تكون بترجع للناس الاحساس بالمشاركة، وانه
ان هم لسه في خدمتهم، ان هم مش بعيد عنهم، ان هم مش منعزلين، ان هو انتوا مش لوحدكم. وقتها اتقال ان دي واحده من اكتر القصص الايجابيه او من اكتر الاخبار الايجابيه والمشجعه اللي انتشرت، اللي كان فيها نوع من انواع المبادره، مبادره من دوج ان هو اهتم ان هو يكون بيجمع صحابه وجيرانه والناس اللي معاه في الحي، يمكن عايشين مع بعض ولسه ما نعرفش بعض، او عايشين مع بعض في بيت واحد او في شارع واحد او في منطقة واحدة وبنقابل بعض بالصدفة. حلو ان انا اكون عندي كده حتى ولو معرفة سطحية بجراني بالناس المحيطين بيا. لكن قالك انه بس الظريف او اللطيف في الموضوع مش بس انه الجيران اهتموا بالموضوع وبدروا ان هم يكونوا بيتعرفوا على بعض، لكن كمان ان الشرطة بدرت ان هي تكون بتنضم ليه المجتمع ده كجزء من الكيان ده، وتنوع يعني احنا مش منعزلين. فانا حاسه ان فكره المبادره هنا كانت لذيذه قوي، فعشان كده النهارده جزء اساسي من كلامنا عايزين نكون بنحكي فيه عن فكره المبادره. لكن قبل ما نكون بنبادر اننا عايزين نكون بنحافظ بقى على علاقاتنا، وهناخد مع بعض رحله النهارده نشوف ازاي نحافظ على العلاقات ديت، احنا عايزين الاول ننظف دايره علاقاتنا من اي علاقات مش انا اللي اخترتها. يمكن زي ما امبارح كده كنا بنحكي في شخصيات او في علاقات احنا عايزين ننقي ان الشخصيات دي تكون موجودة في دايرة علاقاتنا، فالنهاردة كده احنا عايزين ننقي او ننظف دايرة علاقاتنا من اي علاقات احنا مش محتاجينها، او اي علاقات قد تكون مؤذية بالنسبة لنا، زي العلاقات اللي بتستنزفنا او الشخصيات اللي بتتعصب علينا او الشخصيات الانفعالية. فاحنا النهاردة كده حتى لو مش هتكون فعلا تاخد ورقة او قلم في ايدك كده وقعد اكتب علاقاتي واشوف ده يكمل وده يطلع بره، لا يعني مش هنعمل كده يعني، بس الغرض ان انا اكون بفلتر علاقاتي واشوف مين مريح، مين فيه مميزات فعلا انا برتاح وبنمو في علاقتي معاه ومين لا. مش الغرض ان انا نكون بنخصم حد ونقطع علاقتنا بحد، لكن اقدر ان انا اكون بحط نوع من انواع الحدود، بقلل تواجدي، ما اكونش متاح طول الوقت، ابطل اشارك الشخصيات اللي انا عايز يمكن افلترها من حياتي دي، ابطل اشاركها بتفاصيلي الخاصة او بحياتي الخاصة. فانا هختار ان انا ابعد عن الشخصيات اللي بتستنزفني، او الشخصيات اللي ممكن نقول ايه اللي بتقلل جودة حياتي او بتقلل جودة يومي. لان في الاول في الاخر دايرة علاقاتي، الدايرة دي بتاعتي، الدايرة دي ملكي. فاكرين امبارح كده احنا في نهاية حلقتنا كنا بنقول انه انا المخرج بتاع قصة حياتي، والناس اللي في دوائر علاقاتي دولة الممثلين المساعدين معايا في الفيلم، لكن انا البطل، انا البطل وانا المخرج، مش انا الكاتب. ماشي الله كاتب السيناريو وعارف كل تفصيلة في حياتي هتكون بتمشي ازاي، لكن انا المسؤول ان انا هطبق الخطة ديت وهمشي كده صح، ولا انا بعك الدنيا وانا مخرج فاشل ومدخل شخصيات مش مناسبة في حياتي، او مدخل شخصيات مش مناسبة حاططها في اماكن مش مناسبة. فانا محتاجة ان انا اكون بختار مين هيدخل حياتي ومين هيكون بيأثر. ازاي اعرف كمان مين اللي هيكمل في حياتي ومين لا؟ اعتقد دي احنا جاوبنا عليها امبارح ببساطة، الناس اللي انا برتاح معاهم، الناس اللي وجودهم في حياتي مريح بالنسبة لي. كمان يمكن واحدة من الحاجات اللي ملحقناش نحكي عنها امبارح ان انا اخد بالي من عامل الزمن او من عامل الوقت. دايما يقولك كده الوقت بيكشف او الوقت بيفضح. هختار الناس اللي انا برتاح في التعامل معاهم، والتعامل معاهم بيشجعني وبينميني وبيعمل كل الحاجات اللي حكينا عنها امبارح. لكن كمان برضو الوقت بيكشف، الوقت هيبين لي مين جنبي بجد ومين جنبي اسما او بشكل صوري في وقت الازمات، وحتى في الاوقات الحلوة واوقات النجاح الفظيع، النجاح الباهر. الصديق الحقيقي بيبان، الشخص الحقيقي او العلاقة الحقيقية في حياتي بتبان في وقت النجاح، هو اللي هيفرح لي بدون غيرة، بدون نفسنا. في وقت الأزمة أو في وقت الحزن أو في وقت الانكسار، هو اللي هيكون واقف جنبي من غير شفقة، هو واقف جنبي عشان يسندني، مش واقف جنبي عشان يتفرج عليا وأنا بغرق يطبطب بس عليا كده، لكن هو واقف جنبي عشان يسندني، مش جاي يقف جنبي بس عشان اللي هو يلا كده نرسي حالك مع بعض. ادي وقت لعلاقاتك، وانت هتقدر تكون مع الوقت كده بتكشفها وبتعرف مين يستاهل ومين ما يستاهلش. ولو ما تحطتش في مواقف تكشف لك قوي العلاقات ديت، لكن في وقت من الاوقات حسيت كده انه عارفيني بنقول عليه كده ايه، احساسي بيقولي ان الشخص دوت مش سالك من جوه، صدق احساسك،
بنسبة أكتر من 90% في الأغلب إحساسنا بيبقى صادق حتى لو مفيش دليل ملموس في إيديا. فاسمع لإحساسك، اسمع ليه مشاعرك واحترمها. لو مشاعرك الداخلية قالت لك إن الشخص دوت مش مناسب، حتى لو كان من بره شكله مثالي وشكله بيرفكت وشكله اللي هو يعني مكسب، لكن صدق إحساسك. في الأغلب عقلنا الباطن بيبقى قادر يلقط حاجات ويميز سلوكيات وتصرفات يمكن أنا عقلي الواعي بينكرها، بس عقلي الباطن قادر يكون بيلقطها ويميزها وبيحاول ينبهني ليها. فعشان كده تحس كده إنه إحساسك بيقولك الشخص ده مش كويس، الشخص ده مش كويس. فلما يجي لك الإحساس دوت صدق إحساسك. طيب نرجع تاني لفكرة أنا مطلوب مني إيه علشان أنا كمان أكون مكسب لعلاقاتي أو لدائرة علاقاتي. ده اللي عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. خلينا كده قبل ما نطلع مع بعض الفاصل أرجع لنانا في التعليقات، وكانت بتقول أمين يا رب أنت دايما سندنا ويحمينا من كل شر. أمين يا نانا، كده تكوني متبركة ومستمتعة بإدراكك لحضوره في حياتك. الله كده حاضر في حياتنا في كل الأوقات، في كل المناسبات وفي كل اللحظات، لكن فكرة إدراكي لحضور الله دي من الحاجات اللي بتفرق معانا قوي. كمان نانا بتقول سأجاوبك بإذن الله. على إيه ولا إيه يا نانا؟ على إيه ولا إيه؟ إحنا عندنا أسئلة تطلع لك أسئلة كتيرة جدا، فيعني قوليلي كده هتجاوبينا على إيه ولا إيه. طيب خلينا كده نطلع مع بعض فاصل سريع قبل ما نكمل مع نانا كده، ونرجع بعد الفاصل نحكي أكتر في ايه اللي مطلوب مني او اعمل ايه علشان احافظ على الناس اللي انا ادركت ان وجودهم في دائرة علاقاتي شيء مهم او شيء هيكون بيسريني. فاصل نرجع نكمل كلامنا في الفكرة دي، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حد.

0: الإحساس بالذنب. في فرق كبير ما بين الإحساس بالذنب وتقييم النفس. الإحساس بالذنب سجن إحنا بنتسجن جواه، نتيجة إن إحنا مش مستوعبين إن إحنا أوقات بنعمل الصح وأوقات بنعمل الغلط. محتاجين إن إحنا نستوعب إن إحنا إنسان وبشر، بنعمل أوقات حاجات صح وبنعمل حاجات أوقات غلط. فأوقات بندخل نفسنا في أمور وفي مشاكل أكبر مننا علشان نعاقب نفسنا، وعشان نتعاقب من سلطة أعلى وكأننا بنرضي ضميرنا. محتاجين نتعلم نقيم نفسنا. الإحساس بالذنب بيسجننا، الإحساس بالذنب بيقيدنا، ما بيخليش حياتنا تتقدم لقدام. لكن تقييمنا لنفسنا بيخلينا نتحرك وناخد خطوات لقدام ونشوف إحنا بنتغير ولا لأ. تقييم النفسي يقولي اللي أنت عملته ما كانش أصح حاجة، لكن الشعور بالذنب يقولي أنت نفسك غلط وما فيش منك فايدة. قيم نفسك.
1: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
2: ايه المطلوب مني علشان اكون بحافظ على دوائر علاقاتي، احافظ عليها صحية واحافظ عليها سليمة واحافظ عليها؟ انا يمكن بعد ما ادركت ايه الشخصيات المهمة تدخل حياتي، محتاج ادرك بقى ازاي احافظ عليها، لان انا الحفاظ على الشخصيات دي او الحفاظ على العلاقات دي مسؤوليتي انا. ما ينفعش ارجع اقول او اعاتب او الوم الناس انه الناس بتخرج من حياتي او ان الناس مش مهتمه بيا او الناس بتبعد، وانا متخيل نفسي ان انا شخص جميل. ده انا المفروض ان انا مكسب لحبايبي، المفروض ان انا مكسب لعلاقاتي، بس انا ما بدورش ازاي احافظ عليهم. وبتعامل، هقول ان انا بتعامل بطبيعتي، بتعامل بتلقائيه، بتعامل بدون حساب. بس انا من اول حاجات اللي انا محتاجة ان انا اكون بخلي بالي منها ان انا محتاجة اتعلم اعمل كنترول على نفسي. انت ممكن تكون طبيعتك دي مش الطف حاجة بالنسبة للاخرين، او مش هي الصفات اللي يمكن زي ما انا كنت كده سيد الموقف وانا المخرج وانا مركز الدايرة وبدور مين يدخل حياتي ومين ما يدخلش حياتي. كل حد فينا هو برضو مركز دايرته، فهو بالنسبة له انا بصفاتي اللي انا مش عارف اكنترولها ديت قد اكون مش مكسب، فما يدورش ازاي يكون بيحافظ عليا او ازاي ان هو يكون بيقتنيني في دايره علاقاتي. فيمكن زي ما قلنا كتير انا محتاج اكون بتحكم في نفسي. لو انا شخص عصبي، لو انا شخص فضولي، لو انا شخص متخيل ان انا لطيف بس انا شخص بقتحم الاخرين، الناس مش مسؤوله عن شخصيتي. ان ولو يا سلام بقى لو انا شخص عصبي واقول اصل انا دي طبيعتي وده يعني هعمل ايه يعني، ما لو بيحبوني هيقبلوني زي ما انا. بس الناس مش مضطره ان هي تكون بتستحملني بالشكل ده او بتتعامل معايا بالضغط دوت، في حين ان هم لو مثلا لو هم اللي بيمروا بوقت صعب او بظروف صعبه او بتحديات وانفعلوا عليا، اخد الموضوع بشكل شخصي ودول لا بينفعلوا معايا، يبقوا دولت مش شخصيات سلسه، يبقى ما ينفعش ان هم يكونوا بيدخلوا دايره حياتي وان دي مش العلاقات المكسب. طب ما حضرتك انت لسه عامل نفس المشهد من دقيقتين. بس الصيانه الحقيقيه للعلاقات هي اللي بتبدا بان انا اتحكم في نفسي، ادوس على زرار الكنترول كده فيا انا، وابتدي اشوف ايه اللي مطلوب مني، ابتدي افصل ما بين يمكن مشاكلي، انفعالاتي، مزاجي، وما بين ايه اللي بينعكس على الناس، قبل ما ارجع اقول لا ما هم لو بيحبوني هيستحملوني. لا، خلي بالك ان زي ما انت بتقيم مين مريح بالنسبه لك ومين مش مريح بالنسبه لك، الناس كمان بتقيمك انت مريح بالنسبه لهم ولا مش مريح بالنسبه لهم. فده اللي عايزين نتعمق فيه اكتر مع بعض، ازاي اكون انا الشخص المريح، ازاي اكون انا الشخص اللي بيتم اقتناؤه. طيب خليني كده ارجع ليه نانا، ونانا بتقول الحفاظ على العلاقات الغالية لا يعتمد على الكمال بل على الاستمرار في الاهتمام والتعامل باحترام. كمان بتكمل وبتقول انا بحب العلاقات التي تقوم على الاهتمام، لان العلاقة المبنية على الاهتمام الصادق بعيدا عن المصالح لا تهزم ابدا. هنا نانا يمكن بتركز او بتبروز على فكرة اني اكون بهتم فعلا بالعلاقة او بدور فعلا على ان انا عايز اعمق العلاقة دي. بس يمكن ده ياخدنا للمشكلة التانية يا نانا اللي احنا بنسأل عنها النهاردة، هل انا بهتم؟ طيب انا بقول اللي بيفرق معايا الاهتمام في العلاقات، طب هل انا كمان بهتم ان انا اكون ببادر ان انا احافظ على علاقاتي، انا بهتم اني ابادر اني احافظ على الشخصيات اللي انا قلت الشخصيات دي مهمة او الشخصيات دي غالية عليا. احنا اكبر وهم بنعيشه في حياتنا اننا بنقع في فخ المعاملة بالمثل. لو هو اهتم انا ههتم، لو هو سأل انا هسأل، ولو انا استنيت ان هو يتصل او ان هو يسأل عشان بعد كده انا ارجع اسأل، وهو استنى ان انا اتصل واسأل عشان بعد كده هو يرجع يسأل، هنكتشف احنا الاتنين في النهاية ان النتيجة صمت، لا نعرف عنه حاجة ولا هو يعرف عني حاجة. هنلاقي النتيجة ان احنا بعدنا عن بعض. فانا محتاج، لو هقول ان انا من الناس اللي بيفرق معايا الاهتمام في العلاقات، فانا محتاج اتعلم ابادر انا اسأل انا على حبايبي، على العلاقات اللي انا بقول انا عايز احافظ على العلاقات دي، بادر انت واسأل عليهم من وقت للتاني. بلاش مبدأ المعاملة بالمثل، فخ قاتل. انت ما تعرفش ظروفهم، انت ما تعرفش ظروف الاخر دوت اللي انت مستنيين هو يكون بيبادر يسأل عليك، بادر انت واسأل عليه، خصوصا لو انت ظروفك تسمح، خصوصا لو انت ما عندكش ما يمنعك غير ان انا مستني انه لا، ما هو لو بيحبني زي ما انا بحبه هيسأل عليا، ما هم لو مهتمين بيا زي ما انا مهتم بيهم هيسألوا عليا. انت ما تعرفش ظروفهم، ولو انت ظروفك تسمح اعمل ده، لو انت ظروفك ما تسمحش ده موضوع تاني، وهنبقى يمكن مستنيين انه امين مين ظروفه تتحسن الاول ويكون فايق وواعي ومدرك كده ان هو يبادر ويسأل على الاخر. لكن لو اللي منعنا بس ان المعاملة بالمثل، لا ده فخ. بادر انت اسأل، اهتم فعلا باللي انت عايز ان هم يكونوا موجودين في حياتك. الشخص اللي بيبادر وما بيستناش ان الاخر يكون بيسأل عليه، او ما بيستناش ان الاخر هو اللي يكون لا ما هو لو مهتم هيكلمني هو الاول، فالشخص اللي بيبادر دوت هو اللي بيبقى فعلا مسيطر على جودة حياته، مش سايب نفسه كده ومش سايب حياته للظروف مين هيدخل ومين هيخرج، مش مستني ان الحياة والظروف والناس اللي حواليه هما اللي يكونوا بيحددوله مين اللي هيفضل في حياته ومين اللي هيمشي. يعني باختصار، مفيش مانع انك لو في حد غالي على قلبك وانت مهتم فعلا ان الشخص دوت يفضل في دايرة علاقاتك، ان انت تتصل بيه تسأل عليه تطمن عليه، حتى لو هو بقاله فترة ما تطمنش عليك، يمكن مشغول يمكن مسحول في دنيا تانية، فبادر انت كلمه لو وقتكم انتوا الاتنين يسمح، مفيش مانع كده اقول له ما تيجي ننزل نتمشى شوية، نشرب قهوة، نتغدى مع بعض شوية. فطالما مش هكون بقتحم مساحته الشخصية، او طالما ان انا مش هكون بتخطى حدودي معه وبفرض نفسي عليه، لا احنا بس اللي منعنا الظروف، او اللي كان منعنا ان انا بتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل. بس خليك فاكر المعاملة بالمثل دي فخ، فخ قاتل للعلاقات. فهل كده يا نانا بتهتمي بقى ان انت تبادري؟ يمكن انت كنت بتشاركينا انه من الحاجات اللي بتفرق معاكي هي الاهتمام في العلاقات، فهل بتهتمي ان انت تبادري ولا لا؟ انا بيفرق معايا الاهتمام ومستنيه الاخر هو اللي يكون بيهتم الاول او بيبدا الاول. طيب ايه تاني، ايه تاني مطلوب مني ان انا اكون بعمله علشان اكون بحافظ على دايره علاقاتي؟ نرجع تاني للتعليقات. ان انا بدور على مجدة، فينك يا مجدة؟ اجازة، الناس اللي واخده اجازة وبتصيف بقى ومش فضيالنا، لا بس امين مجدة كده تجيلنا دلوقتي. لكن كمان بنصبح على صديقنا عزيز، يا عزيز صباح الخير، مبسوطة جدا ان انا بشوفك معانا النهاردة. عزيز بيشاركنا بيقول بحافظ على علاقاتي لما يكون فيها صدق واحترام واهتمام متبادل مش مجهود من طرف واحد، ولو الشخص غالي عندي اكيد هبادر واتمسك بيه، لكن مش هفضل اجري ورا حد مش عايز وجودي في حياته. العلاقة الصحية بيحافظ عليها اتنين مش واحد بس، وده حقيقي جدا، ويمكن ده من الحاجات اللي محتاجين باستمرار نكون بنأكد عليها. انا هبادر واعلن اهتمام وتمسك بالعلاقة، بس زي ما عزيز بيقول العلاقة تبادلية، العلاقات ويمكن قلناها 100 مرة العلاقات خد وهات، فما ينفعش ان انا طول الوقت انا اللي هبادر، طول الوقت انا اللي بجري وراك، طول الوقت انا اللي بعلن اهتمام، طول الوقت انا اللي بسأل عليك واتطمن عليك. حلوة المبادرة مطلوبة، يمكن هي العمود الاساسي في العلاقات، لكن زي ما كنا برضو بنقول انا مش هسميها هنا بقى انه الشخص التاني دوت مهتمش هو كمان، لانه ببساطة ممكن يكون الشخص التاني مش متخيل ان احنا في نفس العمق في العلاقة زي ما انا كنت متخيل. يمكن دي اعتقد حكينا عنها الوقت اللي فات برضو، انا متخيل ان احنا في عمق معين في علاقتنا. أنا متخيل ان احنا اصحاب، انا متخيل ان احنا يعني خلاص ده احنا زمايل وشغالين مع بعض، احنا واكلين شاربين صاحيين نايمين مع بعض، احنا فوش بعض كل يوم، فمتخيل ان احنا اصحاب، بس الاخر هو بيتعامل معايا على اساس ان احنا مجرد زمايل. فانا هعلن اهتمام مره يمكن اتنين، لو ما لقيتش قبول وما لقيتش مبادره من الطرف التاني زي ما عزيز بيقول، مش هكمل، مش هجري ورا حد مش بيبادر بنفس الطريقه، لان ببساطه مش ممكن يكون هو مش مهتم بالعلاقه ديت، او هو عنده رؤيه مختلفه للعلاقه دي، انا شايفها صداقه وهو شايفها بس مجرد زماله. فهي في الحالتين هتبقى انقاذ ليا واحترام لحدود الطرف التاني. فانا مش هقول ان لا انا طول الوقت انا اللي ببادر، انا اللي طول الوقت بسأل، انا اللي طول الوقت بتابع. الموضوع محتاج حكمة، قيادة علاقاتي محتاجة حكمة، محتاجة ذكاء، اللي بيتقال عليه حتى ذكاء اجتماعي. شكرا جدا يا عزيز، لسه مكملين مع بعض، واستناك تشاركني كده بافكار اكتر ازاي اكون انا المنقذ لعلاقاتي، او ايه اللي يخليني انا الشخصية اللي الاخرين يحبوا انهم يكونوا بيقتنوها في دايرة علاقاتهم. مش فكرة بقى ان انا اللي بسعى طول الوقت، انا هبادر وههتم ومش هطنش، والتطنيش ده فخ برضو بنقع فيه، لكن انا عندي مواصفات تخلي الاخرين عايزين يكتنزوا شخصية زي يحتفظوا بيها كده في دايرة علاقاتهم. عزيز كمان استناك تلعب معانا في الصندوق من 1 لـ50 كده، اختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع لك ايه، ممكن يطلع لك رسالة، تحدي، سؤال، لعبة، فاستناك كده تكون بتشاركني. كمان نانا بتجاوب على رقم 7. طيب 7 كان بتقول ايه؟ رقم 7 سؤال من الصندوق كان بيقول احكي لنا موقف محرج حصل لك وبتضحك عليه لما بتفتكره دلوقتي. فهي بتقول ذهبت الى العمل باكرا في صباح احد ايام الشتاء، لكن الظلام كان دامسا ولم تكن هناك كهرباء، كان لدي زوجان من الأحذية الطويلة لا يختلفان إلا في مقدمة كل منهما، وبسبب الظلام ارتديت فردة من كل زوج دون أن أنتبه، وعندما وصلت إلى العمل نظرت إلى حذائي فضحكت كثيرا ثم عدت إلى المنزل وبدلته ثم عدت إلى العمل. يعني مبدئيا نشكر ربنا أن أنت أوريدي كنت رايحة بدري، فكان في وقت أن أنت تروحي وترجعي، بس عايز أقولك أن كان ممكن تبقي أنت بتصنعي صيحة جديدة، هي already موجودة في بعض الأماكن دلوقتي. أنا مختارة أن أنا ألبس الشوز بتاعتي فردة وفردة، دي أحدى الصيحات الموضة، مش فاهم كنتو، دي أحدى الصيحات الموضة. ماشي، طيب ده كان السؤال بتاع رقم 7. أنا فاكرة أن نطلع لك سؤال تاني يا نانا، شوفي كده السؤال التاني كان ايه وهستناكي تجاوبي عليه. كمان بنصبح على صديقنا جمال السياني. يا جمال الحمد لله على السلامة، اخبارك ايه؟ مختفي بقالك فترة. جمال بيصبح علينا وبيقول يا صباح الفل والجمال على ليليان وكل مستمعي راديو سمع. عشان نحافظ على اي علاقة صحية وحقيقية المعادلة بسيطة، بس محتاجة استمرارية، الصدق، الوضوح، والنضج. يلا نلعب واختار 27. حالا هشوف لك رقم 27 يا جمال. لكن واحدة برضو من الحاجات اللي فعلا عايزين نرجع نحكي فيها هي المعادلة اللي جمال بيحكي بيقول لنا عنها دي، الصدق، الاستمرارية، الوضوح، وصفات تانية كتير هنفصصها مع بعض. لكن خليني اشوف لك رقم 27 و 27 سؤال. حلو السؤال ده، من الأسئلة كده محتاجة تأمل قبل ما مجاوب، ما نتسرعش في الإجابة. لو تعرض عليك تعيش في بيت ذكي اللي بيتقال عليها سمارت هوم، اللي كل حاجة فيه بتشتغل بالصوت وبالريموت، هاي سيري، هاي إليكسا، هاي مش عارفة ايه، شغلي لي النور، ولعي لي التلفزيون، اطفي الغسالة، عارف كده سمارت هوم. يعني تعرض عليك ان انت تعيش في بيت ذكي بالكامل بيعمل كل حاجة، ولا بيت بسيط وسط خضرة؟ الاختيار مش سهل بالشكل اللي احنا متخيلينه، بس يعني هي أذواق واحتياجات. ففكر كده يا جمال وقولي هتكون بتختار ايه لو اتعرض عليك تعيش في سمارت هوم كل حاجة فيه شغالة لوحدها. اعتقد الامهات وربات البيوت خصوصا اللي عندهم اطفال بيبيز صغيرين هيختاروا السمارت هوم، بلا خضرة، بلا زرع، بلا اكسجين، انا عايزة بيت بيغسل وينشر ويطبخ فهي اهتمامات واحتياجات. فقولي كده يا جمال هتكون بتختار ايه، هتميل لفكرة بقى الهدوء والخضرة، ولا لا انا عايز سمارت هوم يسهل عليا الدنيا، مش محتاج ان انا اقوم اولع التكييف، مش محتاج ان انا اقوم اطفي الانوار، مش محتاج ان انا هتكون بتختار ايه؟ يلا شاركني كده. كمان نانا ونانا نانا بتجاوب على السؤال التاني، الاسم الكتاب اللي هيكون بيحكي قصة حياتها، بيقول الفتاة الشجاعة. الفتاة الشجاعة، عندك كده مواقف حاسة ان انتي كنتي شجاعة فيها كده بقوة يا نانا؟ حلوة الشجاعة، بس اهم حاجة ان هي تكون بحكمة، ما تكونش بتهور. اوقات كتير بنخلط ما بين الشجاعة والتهور، فأمين كده ربنا يكون بيديكي الحكمة. لو هتكوني بتاخدي قرارات شجاعة في حياتك تبقى بحكمة، بهدوء، بتهني وبدون تهور. طيب نرجع تاني نكمل مع بعض رحلة بحثنا، ايه اللي يخليني مكسب لعلاقاتي، او اللي يخليني مكسب للناس اللي حواليا يحبوا انهم يكونوا كده بيحافظوا عليا في دايره علاقاتهم، وفي نفس الوقت انا بالطريقه دي هكون بحافظ عليهم. واحده من الحاجات اللي انا بشوف ان هي بتاثر جدا على علاقاتنا، وهي برضو نتيجه لكل الافكار اللي انتوا قلتوها، هي ان انا بعرف اكون على تواصل بطريقه صح معاهم. عارفين كده انا دايما بحس انه طرق التواصل مختلفه وخاصة، عاملة زي لغات الحب. عارفين كده دايما بيقول لغات الحب خمسة، كل واحد عنده طريقته في التعبير عن الحب واستقبال الحب. في حد بيفرق معاه الكلام، في حد بيفرق معاه الاهتمام، في حد بيفرق معاه الهدايا، في حد بيفرق معاه بس ان انت تكون جنبي وبتطبطب عليه. كل حد عنده لغته في الحب. فانا بحس ان انا علشان احافظ على علاقاتي انا محتاج برضو اكون عارف ايه الطريقة المناسبة للتواصل مع كل حد بالطريقة اللي تناسبه. ففي ممكن يكون من الناس اللي انا فارق معايا ان انا اكون بحافظ عليهم في دايرة علاقاتي، اللي هم الشخصيات اللي احنا حكينا عنهم امبارح، اللي بيشجعوني، اللي بيريحني في الحياة او بيخلي الحياة سهلة، او اللي بيخليني اشوف رؤية مختلفة للحياة. يمكن حكينا عن انواع كتيرة جدا امبارح، فانا الشخص دوت انا قررت ان الشخص ده لازم يكون في حياتي. فانا مهتم ان انا اشوف دلوقتي ايه طريقة التعامل او طريقة التواصل المناسبة مع الشخص دوت. الشخص دوت طريقة التعامل مثلا معاه او طريقة المثلى في التواصل معاه هي اني لما احب اتكلم معاه هتصل بيه في التليفون. في حد تاني لا، عشان تتواصل معايا انا يعني messages تكست هنبقى بنتواصل مع بعض بيرفكت. في حد تاني لا، احنا عشان نبقى على تواصل حقيقي مع بعض احنا لازم نتقابل على الاقل مره كل اسبوعين. ما تقوليش ان احنا صحاب حبايب ايا كانت علاقتنا وما بنشوفش بعض بالشهور. فانا مهم قوي اعرف الشخص اللي انا مهتم ابقى اكون باقي على علاقتي بيه ويكون موجود في حياتي، او نقول ايه طريقة التواصل او مواصفات التواصل المثلى بالنسبة له ممكن تكون عاملة زي، لان طريقة التواصل مع بعض مش واحدة. وان انا كمان اكون بختار الطريقة اللي ممكن نقول عليها ايه الطريقة الصح، مش بس في التعامل مع الشخص لكن في التعامل مع الموقف. يعني تخيل مثلا لو انا حد من الدايرة ديت اللي انا قلت ان انا عايز احافظ عليها، مثلا وليكن مثلا عازمني على فرح، على عيد ميلاد، على خطوبة، وليكن انا مش متاح ان انا احضر الاحتفال دوت، في حد مثلا هينفع ان انا اكون بعتذر له بالتليفون وده هيكون كفاية. في حد تاني هيكون بس الافضل ان انا رغم ان احنا في العادي علاقتنا قائمة على الرسائل والتليفونات، بس لا في الموقف دوت هيكون التعويض والاعلان ان انا فعلا كنت مهتمة، بس انا فعلا عندي ظرف اني مثلا اروح له زيارة سريعة كده انه مبروك او كل سنة وانت طيب، او لو مثلا عايزيني على عيد ميلاد انا فعلا مهتم وانت غالي عليا ويمكن اجيب له هدية رمزية يا بسيطة او حسب امكانياتي، بس اللي هو محتاجة مقابلة، محتاجة لقاء، محتاجة اي كونتاكت كده ان احنا مهتمين ببعض، انا مهتم ان انا اكون بتقابل معاك. الخلاصة ان انا محتاج اعرف او افهم طريقة التواصل المناسبة لكل حد انا بتعامل معاه. والاكيد ان انا في بعض الاوقات او في مرحلة ما او من وقت للتاني ابقى محتاج ان انا لو حتى احنا بنعتمد على الرسائل انا محتاج اتكلم معاه، اسمع صوته. للأسف احنا النهاردة كمان عصر السرعة وحياة الأونلاين خلتنا كلنا عايشين على المسجز والتكست والأونلاين وبقت هي دي طريقة التواصل ما بيننا، وهي دي الطريقة اللي احنا بنطمن بيها على بعض. بس احنا نسينا انه التليفون بيوصل جزء كبير قوي من المعنى او من الرسالة او من الكلام اللي ما بيتقالش في كلمات منطوقة. فانا لو مش هقدر ان انا اكون بحافظ على مقابلة خلينا نقول من وقت للتاني محددة او مش محددة، بس من وقت للتاني كده هنكون بنتفق انه مش هنثبت ان احنا كل اسبوع لينا مقابلة او كل شهر لينا مقابلة، بس من وقت للتاني كده نتكلم نتفق نشوف امتى الوقت المناسب، او اتصل بيه اطمن عليه حتى لو مش هنكون بنتقابل. صوت، الصوت لما نتكلم بعض بالصوت هقدر اميز الشخص دوت كويس، تعبان، فرحان، مبسوط، متضايق، مضغوط، حزين. ده مش هيبان في المسج، مش هيبان في في الكومنت، مش هيبان في التكست، مش هيبان. فانا محتاج مكالمة التليفون ديت، ومحتاج ان انا اكون بخصص وقت اسأل فيه عليهم. ولو ودي على فكرة يا جماعة واحدة من الحاجات اللي بتفرق قوي في العلاقات، لو حد من علاقاتك او حد من حبايبك بعت لك اتصل بيك ولقيت مثلا في ميس كول او في مسج هو بعتها لك، بس انت ما عرفتش ترد لان انت كنت مشغول، ما عرفتش ترد لان انت ما كنتش متاح، ما عرفتش ترد لان انت ما كنتش فاضي، الافضل ان انت ترجع اول ما تشوف المسج او اول ما تشوف المكالمه ترجع تطمن عليه، ترجع تتصل بيه، ترجع تسال عليه. ده بيعلن نوع من انواع الاهتمام، مش ان انا مشغول عنك، ان انا مش فضيلك، ان انا عندي اولويات تانية. لانه التطنيش دوت او اني اكسل او اني اكبر دماغي اكيد هيكون بيأثر بالسلب على علاقاتي، ويوصل لهم رساله ان انا مش مهتم بيهم. احنا للأسف اوقات كتيرة بنبقى متخيلين انه اني اتقل شوية كده وما ردش او اني اطنش كده، ده نوع من انواع البرستيج او نوع من انواع التقل زي ما بنسميه. بس للأسف التقل دوت هو تطنيش او تكبر، بيوصل رسالة غير مباشرة للشخص التاني دوت ان انت مش اولوية بالنسبة لي دلوقتي، انا عندي حاجات تانية اهم منك، انا عندي اولويات تانية محتاج ان انا اكون بهتم بيها دلوقتي. احنا طبيعي، طبيعي اننا بنكون بنقدر ضغوطات بعض وحياة بعض، ان كل حد فينا عنده اولويات والتزامات واهتمامات والحياة متغيرة. نوع من واحدة من الحاجات اللي برضو بتحافظ على العلاقات ان انا احترم انه الحياة متغيرة وشخصياتنا متغيرة، فاللي كان متاح النهاردة بشكل ما وارد بكرة ميبقاش متاح. صاحبتي اللي كنت كل ما احتاجة ارفع عليها سماعة التليفون ألاقيها جنبي في ثانية، يمكن بكرة تتجوز وتخلف وانا اتجوز وخلف، فالحياة تاخدنا من بعض، فانا ما اتصل بيها دلوقتي هي متلحقش ترد عليا، ما تبقاش فاضي ترجع تكلمني في نفس اليوم لان هي عندها التزامات ومسؤوليات وضغوطات تانية. لكن لو ده استمر مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فده غياب، او ده معناه انه انت ما بقيتش في دايرة اولوياتي. فمع الوقت الشخص اللي انا كنت متخيل ان انا بتقل عليه دوت، او الشخص اللي انا كنت متخيل بس ان انا برسم برستيج عليه دوت، هو هيبطل يسأل وهيبطل يبعت وهيبطل يبادر انه يكون بيقرب مني، مش علشان ابتدى يكرهني، لكن لانه ببساطة ممكن يكون تعب من الانتظار، تعب من ان هو انا كل مرة انا اللي ببادر، زي ما عزيز كان بيقول انا مش هفضل طول الوقت انا اللي بجري، كل مرة انا اللي ببادر، كل مرة انا اللي بسأل. فحتى لو كنت انا فعلا مشغول، مش فكرة ان انا بتقل او ان انا برسم برستيج، لو انا فعلا مشغول حاول على الاقل ترد برسالة قصيرة، معلش انا اسف انا مضغوط شوية الايام دي، انا مشغول شوية دلوقتي، هحاول اكلمك في اقرب وقت، هحاول اتصل بيك بكرة. كلمات ورسالة صغيرة زي ديت حقيقي هتكون بتحافظ على الود، هتخليني كده احس انه لو انا اللي انا ببادر، لو انا الشخص الاخر اللي انا ببادر، هتخليني احس ان انا مش مجرد ان انا تقيل عليك وانا اللي مدلوق عليك، لا العلاقة متبادلة، بس انه ممكن يكون غصب عنك عندك ظروف دلوقتي، فمحتاجين نكنسل حتة اني انا بتقل شوية دلوقتي، انا برسم لنفسي برستيج. فدي واحدة من الاتجاهات او واحدة من الافكار اللي لما اعيش بيها يمكن احافظ على علاقاتي، وخلي كده ان علاقاتي ابقى انا بالنسبه لها مكسب، لانه لما بيلاقوني لما بيحتاجوني بيلاقوني، مش لما بيحتاجوني ما انا هكلمه. اعتقد كتير مننا عنده الشخص ده، احنا هنكلمه، انا هبعت له مسج، انا هتصل بيه، بس احنا وحظنا بقى يعني هيرد امتى، يعني احنا وحظنا بقى يعني هيرد على طول، يا هيرد علينا بكره. ده عارفين اعتقد كل حد فينا دلوقتي لو عملنا تحدي وقلنا له هنديك 1,000,000 جنيه وتتصل بشخص انت واثق ان هو مش هيرد، في حد جه في بالك دلوقتي صح؟ يعني لو صح، لو فعلا ابعتوا لنا دلوقتي شاركونا. كل حد فينا عنده الشخص اللي انا واثق ان انا لو اتصلت بيه دلوقتي هو مش هيرد، سواء الشخص ده انا بحبه او الشخص دوت انا زهقت من ان انا اكون ببادر معاه، بس كلنا عندنا الشخص دوت. فبطل تكون الشخص دوت، خليك انت التاني اللي انا واثق اني لو اتصلت بيه هو انا غالي عنده، انا فعلا من اولوياته، اللي هو انا يمكن من اول رنه يرد عليا، ولو ما ردش عليا هو اول ما يشوف الموبايل هيرجع يكلمني، هيرجع يشوف انا كنت محتاجه في ايه. ففكر كده، انت عايز تكون مين من الشخصيات؟ الشخص اللي متخيل ان هو كده تقيل فبيرسم برستيج، ولا الشخص الحقيقي موجود، اللي حقيقي متاح، اللي حقيقي متواجد، مش مستنزف، مش لدرجة الاستنزاف، لان برضو عايز احافظ على نفسي لو انا الشخص دوت، بس انا فعلا موجود في حياة الناس اللي انا عايزهم يكونوا موجودين في حياتي. فكروا معايا كده، انت عايز تكون مين؟ طيب نرجع تاني للتعليقات، ووصلنا لماجد ابو يا ماجد صباح الفل، والياسمين صدقنا ماجد ابو رياش. ماجد بسرعة كده، اولا العب معانا في الصندوق من 1 لـ50، هستناك كده تختار الرقم المفضل بالنسبة لك، وقولي كده ايه الصفة اللي بتحس ان هي محتاجة تكون فيك، او حس ان انت ممكن تكون بتتمتع بيها، وبسببها انت ممكن تكون مكسب لعلاقاتك او للشخصيات اللي حوالين منك. فكر كده يلا، وقولي بص لنفسك كده في المراية لعلاقاتك، اللي بيحافظ على الناس في دائرة علاقاتك، او ممكن يكون اللي بينفر الناس من التعامل معانا في بعض الاوقات، فيبقى النقيض بتاعه هو اللي انا محتاج اتمتع بيه، هو اللي انا محتاج ان انا اكون بتعلمه. فمين الفكرة؟ خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع كده، ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في الفكرة ديت. ومتنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق، مستنيكم تشاركونا في الرسائل او في التعليقات، وبنفكركم ان انتوا تقدروا تكونوا بتتابعونا من على الفيسبوك. دلوقتي احنا معاكم صوت وصورة، كمان معاكم على الويب سايت والابليكيشن، وكمان احنا دلوقتي معاكم على الستلايت، على النايل سات واليوتل سات. خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

0: ما كتبوش لما قالوا كل حاجة بتحصل في لحظة، وهي كانت لحظة. بعدها لقيت كل حاجة اتغيرت لما فقدت صديق عمري. زي الوقت ده السنة اللي فاتت كنا مع بعض بنفكر في أحلامنا لما نتخرج وعن المشاريع اللي هنعملها سوا. أنا رافض فكرة أنه مات وسابني. قعدت وقت بنكر أني خلاص مش هشوفه تاني. وقت ما ابتديت أستوعب الأزمة لقيت نفسي مكسور ووحيد ولا حاجة حواليا ليها طعم. حسيت أن وقت نهاية كل حاجة حواليا قربت، حسيت بإحباط شديد وبقيت مش شايف أي نور، لغاية ما وقع شخص في طريقي ابتدى يحس بيا ويحسسني أنه في أمل، وابتدى يشجعني أن أتكلم مع ربنا عن وجعي وأدي مساحة ربنا أنه يطيب خاطري. ساعتها اتصالحت مع وجعي، ابتديت أشوف الحياة بنظرة مختلفة شوية. مدرك وجعي، لكن كمان قادر أشوف والمس طبطبة ربنا علي.
1: لو فقدت شخص غالي عليك من حقك تحزن، من حقك تعبر عن وجعك ومشاعرك، خد وقتك، لكن ادي مساحة لربنا يطيب خاطرك. افتح عينيك وشوف عطايا ربنا ليك، دور على الحلو اللي في حياتك.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ايه اللي يخليني انا كمان كنز في دوائر علاقات الناس اللي انا فعلا مهتم ان هم يكونوا بيفضلوا وهم كمان في دايرة علاقاتي؟ ده اللي احنا بنحكي فيه مع بعض النهاردة. وبرجع تاني كده للتعليقات. وصلنا لحد فين؟ نانا كانت بتقول، نانا صح، بتقول المشاركة عن اللحظات المهمة سواء كانت أفراح أو تحديات، فالمشاركة تقوي الروابط. اننا نكون متواجدين في فعاليات بعض وفي تفاصيل بعض. لكن مش عارفة، حاسة ان برضو هنا محتاجة ارجع تاني اكد على الفكرة ديت. احنا بنتغير، شخصياتنا بتتغير. واحدة من الحاجات اللي بتخلي العلاقات تبقى ويمكن تقوى بشكل ما او بنوع من انواع العمق، برضو يعني نوع من انواع العمق، هو ان انا اتقبل انه الطرف التاني حياته بتتغير وتفاصيله بتتغير وادواره بتتغير. فاللي انا كنت متخيله انه مبارح احنا صحاب واخوات والاهتمام ما بيننا متبادل وتواجدنا في تفاصيل بعض واهتمامنا بتفاصيل بعض كان متبادل، واحدة من الحاجات اللي تخلي علاقتنا تبقى وتتعمق اكتر هي ان انا احترم انه في بعض الاوقات ممكن ما يقدرش يكون موجود، ممكن ما يقدرش يبقى متاح زي ما كان موجود قبل كده. احترام التغيير تاني يا جماعة، احترام التغيير ممكن يبقى هو نقطة القوة في علاقتنا. ان انا احترم ان انت ادوارك ومساحتك وظروفك وتفاصيلك اتغيرت، دي واحدة من الحاجات اللي بتقوي العلاقة. ان انا مفضلتش حبسك في الصورة القديمة وفي الدور القديم اللي انت اتغيرت. انا لو فعلا باقي على الشخصية دي، لان الشخصية دي بتشبعني في مكان تاني، الشخص ده وجوده في حياتي بيشجعني، الشخص ده وجوده في حياتي بيطمني، الشخص ده وجوده في حياتي بيسريني بشكل او باخر، فالشخص ده وجوده في حياتي مهم، فانا محتاج احافظ عليه. فواحدة من الحاجات اللي تخليني احافظ على العلاقة دي يمكن احترم انه في وقت من الاوقات هو حياته بتتغير، هو ظروفه بتتغير، هو ما بقاش قادر يقدم الاهتمام والمبادرة زي ما كان بيعمل. فاني احترم التغيير دوت هيعمق العلاقة. ان انا مش حبسه فهو كان مين او هو كان بيقدم لي ايه، فاحترم التغيير. الاهتمام متبادل، الاهتمام مهم يكون متبادل، المبادرة لازم تكون متبادلة. بعد كده انا هبادر وهبدأ، بس انت كمان في المرة الجاية هستناك ان انت تبادر، لو ما بادرتش هبادر انا تاني، بس مش هكررها مليون مرة، لان ممكن اللي انا متخيله مبادرة وانا بقيت كده الشخص الجميل اللي بيبادر يتحول لاقتحام. انا بقتحمك، انا كل مرة بقتحمك، انا كل مرة بقتحمك، انا كل مرة انا اللي باجي اسأل اهو، انا ما سألتش لان انا عايز احط حدود يمكن. فعشان كده برجع تاني اقول انه الاهتمام والعلاقات محتاجة حكمة. أمين ربنا يدينا الحكمة ديت. كمان نانا بتكمل وبتقول عندما لا يستجيبون لفترة طويلة سأتوقف في الإرسال. ويمكن ده اللي أنا كنت بقوله، هبادر مرة واثنين وثلاثة، لكن مش هفضل كده طول الوقت، علشان يمكن تاني أنا رؤيتي للعلاقة اكتشفت أنها كانت مختلفة عنهم. أنا متخيل أن احنا حبايب وهو متخيل أن احنا مجرد زمايل، او انا متخيل ان احنا ممكن نبقى اصحاب وهو شايف انه لا انا مش الشخصية اللي هو يحب يكون بيضمال دايرة علاقاته، مش لان انا عندي عيب او مشكلة، بس لان مش هو ده اللي هو محتاجه. مثلا انا شخص هادي، هو محتاج شخص يحمسه، انا شخص مثلا بحب حاجات معينة، هو محتاج شخص يأيده في الاهتمام بتاعته. مش بالضرورة ان انا وحش، مش بالضرورة ان انا عندي مشكلة او ان انا عندي عيب او حاجة تقلل مني. طيب لسه مكملين كده، ايه تاني ممكن يكون بيساعدني ان انا احافظ على دوائر علاقاتي او يخليني انا مكسب للعلاقات اللي حوالين مني؟ وصلنا لحد فين؟ طيب نانا بتختار رقم 35 ليا انا. انت انا ليا 35 صح كده؟ طب خلينا نشوف 35 بتقول ايه. 35 رسالة بتقول اذا بلغت القمة فوجه نظرك الى السفح، السفح اللي هو اسفل الجبل، لترى من عاونك في الصعود اليه، وانظر الى السماء ليثبت الله اقدامك عليها. حلوة قوي الرسالة ديت، يعني امين كده، بس احنا الاول نوصل للقمة يعني. لكن رقم 35 النهاردة رسالة ونصيحة ودعوة برضو لحفظ العلاقات، اني لما اوصل للقوة واوصل للقمة واوصل للنجاح واوصل لقمة الحاجة اللي انا عايز اوصل لها او اللي انا بسعى لها، انا محتاج منساش اولا ابص لفوق ابص لله كده علشان يثبت اقدامي في نجاحي او في القمه اللي انا وصلت لها، وفي نفس الوقت ما انساش ابص لتحت لورا، مين شجعني، مين زقني، مين ساعدني اوصل، مين كلامه هو اللي خلاني اوصل، مين تشجيعه هو اللي خلاني اصدق في نفسي. فما انساش كده ابص ورا واشوف علاقاتي مين كان ليها اثر او مين كان ليها بصمه. طيب كمان جمال بيقول لنا الله يسلمك ويسعدك ليليان، انا بختار بيت بسيط وسط الخضره. جمال طلع له سؤال من الصندوق، هيختار ان هو يكون لو عنده اوبشن اختيار يختار يعيش في بيت ذكي او اللي بنقول عليهم النهارده سمارت هوم، بيعمل كل حاجه لوحده، ولا هيعيش في بيت بسيط وسط الخضره؟ فبيقول لا هعيش في بيت بسيط وسط الخضره. طب خليني اسالك سؤال تاني يا جمال، هل انت مجرب الموضوع دوت؟ يعني هل مثلا سافرت مكان كده واستمتعت بوجودك وسط الطبيعه، او جربت تعيش في بيئه كده بسيطه وعايز ترجع لها، ولا لا ما جربتش وحابب كده ان انا اجرب كده واكتشف وواثق انه الوسع والخضره دي من الحاجات اللي هتكون مريحه بالنسبه لي؟ هو علميا ونفسيا دي من الحاجات الحقيقيه، الوسع، المساحات الواسعه، خصوصا لما بتبقى لون واحد الاخضر او الازرق بالنسبه للبحر، بالنسبه لمجموعه قليله من الناس الصحاري، لكن اللون الواحد والمساحات المفتوحة الواسعة دي من حاجات المهدئة للنفس والمريحة للأعصاب. ففي ناس كتير فعلا بترتاح بدوت. طيب كمان نانا بتقول العلاقات الصحية تحتاج إلى مشاركة من الطرفين حتى لو اختلفت الطريقة كل شخص في التعبير عن اهتمامه. طيب احنا اتفقنا على ان هي فعلا هتكون متبادلة والاهتمام متبادل، والمبادرة من وقت للتاني محتاجة برضو تكون متبادلة. وهقولكم على حاجة يا جماعة، انا بحس قوي ان خصوصا وسط مجموعات الاصدقاء لما نكون كده شلة صحاب، مع الوقت يمكن الايام تاخدنا، لو عايزين نحافظ كده على ان علاقتنا تفضل متينة، يمكن عارفين كده الشلة اللي بتطلع بيها من الجامعة، لو عايز علاقتك بالمجموعة دي تفضل متينة، الحياة ما تاخدكوش من بعض، لان كده كده الحياة بتاخدنا، هنشتغل، هنتجوز، هنسافر، هنخلف، هيبقى عندنا التزامات، مسؤوليات، فطبيعي ما بقيناش بنفس الفضاء والإتاحة اللي كنا فيها واحنا صغيرين. فبحس ان واحدة من الحاجات اللي بتنجح المجموعات دي ان نخلي عملية المبادرة متبادلة، فيبقى في كل مرة او بعد كل مقابلة بنختار واحد، احنا المرة الجاية مسؤولية فلان دوت، هو اللي هيتابعنا، هو اللي هيتصل بينا، هو اللي هيهتم انه يدور على يوم يكون متاح للكل، فنقدر ان نكون بنحافظ على مقابلتنا دي. لكن لو سبناها كده لما نفضى هنتقابل، اراهنكو ان كنتوا هتتقابلوا يمكن كل 10 سنين مرة. لكن فكرة ان المبادرة في الاهتمام تكون متبادلة، متبادلة بالاتفاق، متبادلة بالفطرة كده يعني بالاحساس، لكن هي تكون متبادلة. قوليلي يا نانا ايه اللي ما كانش عاجبك، ايه اللي كنت بتتسألي عليه، قوليلي كده، ولا ده كان اعتراض، ولا ده كان تساؤل، ايه الموشي ده بيعبر عن ايه، قوليلي. كمان جمال بيقول نعم مجرب وما زلت في نفس الطبيعة. لا ده انت تحكي لنا بقى، طب ايه المميزات يا جمال، احكي لنا كده وغرينا، غرينا نجرب احنا كمان. طيب علشان الوقت معاكم بيجري بسرعة، عايزين نحكي اكتر كده ايه تاني من انواع الصفات، او ايه تاني ممكن يكون بيخليني انا شخص ساري كعلاقة الاخرين يكونوا بيحافظوا عليها. واحدة من الحاجات المهمة قوي اللي تعتبر برضو فخ لو ما عملتهاش بحكمة، هي ان انا اكون ببادر بالمساعدة. لو حسيت انه حد في دايرة علاقاتي محتاج للسند، محتاج للمساعدة، محتاج للدعم، ما تستناش ان هو يكون بيطلب، بادر انت بالمساعدة قبل ما يكون بيطلب، بادر انت تمدله ايدك، لكن من غير ما تكون بتقتحم حدوده، او من غير ما تكون بتقتحم مساحته الشخصية، او بتتعدى على خصوصياته. وده فخ، مش دايما هقول انه انا كل

انا قررت ان انا اساعدك. مين قالك تساعدني؟ مين قالك تساعدني؟ انا كنت هعرف اساعد نفسي بنفسي. فانا محتاجة اخلي بالي، انا هبادر بالمساعدة بس من غير ما اقتحم، او انا هبادر بالمساعدة وفلان هيقبل مني المساعدة، بس هل انا فعلا بساعده ولا انا فعلا بضره؟ انا ممكن اكون متخيل ان انا كده ايه، عارف كده زي ما انا هغشش صاحبي في الامتحان ده، انا بساعده. انت بتساعده ولا انت بتديله مجهود مش مجهوده، بتديله نتيجة مش نتيجته، بتديله تقدير مش تقديره، فانت بتضره مش بتساعده. كمان انا محتاج اخلي بالي لو هقول لا بس خلاص انا مش هساعد حد غير لما يطلب مني، عشان ما اقعش في الفخ دوت ان انا هأذي او هقطع حدوده. ما هو مش في كل الاوقات الاخر او صديقك او حبيبك او الشخص اللي انت عايز تحافظ عليه ده هيكون قادر يطلب المساعده. تخيل كده واحد قاعد بيغرق، انا بحاول انقذ حياتي دلوقتي، مش مركز ادور مين قادر ان هو يكون بيساعدني. فانت لو قدامك حد بيغرق هتمدله ايدك. فهي حتى عمليه المساعده او تقديم المساعده محتاجه حكمه، محتاجه حكمه. مين اللي هقدم له المساعده؟ هل هو محتاج لها فعلا ولا لا؟ هلا انا دلوقتي هكون بقتحمه، او انا دلوقتي هكون بتعدى حدودي. ايه تاني؟ طيب نانا بتقول هل تعتقدي انا فهمت الموضوع او لا؟ موضوع ايه؟ موضوع الحلقه؟ لو قصدك على موضوع الحلقه فانا حاسه لا، احنا مع بعض على الخط يعني. ولا موضوع ايه؟ قولي عشان ما انتوش من بعض. اوعي انتوه من بعض يا نانا. لا انا معاكي، انا معاكي وانت معايا، احنا مع بعض تمام زي الفل. ويعني مستنيكي كده عشان برضو نتاكد ان احنا مع بعض على الخط. تشاركيني اكتر كده ايه الصفات اللي شايفه ان هي محتاج انا اكون بتمتع بيها انا كشخص، علشان انا بسبب الصفات دي اكون بحافظ على العلاقات دي. يمكن زي ما انت قلتي الاهتمام، المبادره، ههتم وهبادر وهسال وهساعد. ايه تاني؟ كل دي حاجات تخليني انا كمان مكسب لعلاقاتي، انا كمان مكسب للناس اللي حوالين مني. هقول لكم على حاجه يا جماعه، في حاجه كمان انا بحس ان هي يا سلام لو انا في دايره علاقاتي حد بالمواصفات ديت. مين فينا ما يحبش انه يكون في حياته كده الشخص اللماح، الشخص كده اللي بيلقطها وهي طايره، بيفهمها كده، بيفهمني من غير ما احتاج ان انا اتكلم، او من غير ما اضطر ان انا اكون بشرح نفسي بادق التفاصيل. صحيح الوضوح في العلاقات افضل وسيله لبناء العلاقات، ان انا اكون واضح في طريقه كلامي معاك وتعاملي معاك، دي احسن حاجه تساعدنا كده ان احنا نبني علاقه صحيه ومتينه. بس انا برضو عمري ما هقدر افهم اللي جوه قلب وفكر الشخص اللي قدامي لو فضلت مستني ان هو يعبر عن نفسه بالكلام بالتفصيل. لان احيانا كتيره قوي احنا كمان نفسنا، مش بس العلاقات اللي حوالين مننا، اوقات كتيره بنبقى جوانا افكار ومشاعر مش قادرين او مش عارفين نصغها بكلمات. يعني ايه؟ مثلا تخيل كده واحد من اصدقائك او واحد من حبايبك اتصل بيك قال لك ان انا مخنوق قوي، انا مضغوط قوي في الشغل، انا الدنيا مش احسن حاجه معايا والدنيا ملخبطه معايا. هل هو قالك ان هو محتاج مثلا ان هو ينزل يتمشى شوية، يخرج يغير جو؟ بس انا لو انا شخص لماح وشخص ذكي، طب ايه رأيك انت فاضي مثلا النهاردة بالليل كده ننزل نحكي شوية، ندرتج، نفضفض، نتعشى مع بعض؟ ففكرة الشخص اللماح انا يمكن اتكسف اقولك انا محتاج اخرج لاني خايف مثلا احس ان انا بفرض نفسي عليك، او انا معرفش انت ايه مواعيدك فمش عايز احرجك واحرج نفسي وانا اوريدي اساسا مضغوط. فيسلام لو انا في دايره علاقاتي الشخص اللماح، الشخص اللي يقدر يقراني او يفهمني من غير ما اضطر ان اقول كلمه. فانا كمان لو انا الشخص اللماح دوت في دواير اللي حواليا هيبقوا مستمتعين بوجودي، هيبقوا مستمتعين بالعلاقه معايا. عباقره العلاقات، الناس الذكيه وحكيمه في العلاقات، هم اللي بيعرفوا يقروا اللي ما بين السطور، اللي الشخص اللي قدامي عايز يقوله بس مش عارف يقوله او مش قادر يقوله، من غير ما يضطروا ان الشخص اللي قدام ده ان هو يفضل يلف حوالين نفسه كده عشان يدور على الكلمات اللي يشرح نفسه بيها. عشان كده حاول ان انت تكون الشخص اللماح دوت، الشخص اللي بيفهم اللي قدامه من غير ما اللي قدامه يضطر ان هو يكون بيفسر نفسه بكل كلمة. انا قادر افهمك انت محتاج ايه او عايز تقول ايه من غير ما اضغطك انك تدور على المصطلحات او الكلمات. فخليك الشخص اللماح ده. يعني انا احب ان يكون في حياتي كده الشخص اللي يعرف يقراني من غير ما

ما اقعد حوالي الف حوالين نفسي كده يا ترى انا هو فهمني ولا ما فهمنيش. كمان هي تقول اذا يعني انا فهمت فهمتي يا نانا انتي معانا جدا على الخط، كملي بقى كملي بقى ايه تاني محتاج ان انا اكون بتمتع بيه انا علشان انا اكون شخص مهم في دوائر علاقات الناس اللي انا امبارح حكيت عنهم كده ان هم مهمين في دوائر علاقاتي. هستناكي كده تحكي معايا اكتر. هقول لكم على حاجه برضو يا جماعه، ودي انا عشتها على ارض الواقع ولمستها جدا على ارض الواقع. واحده من الحاجات اللي بتفرق قوي لما يكون في حياتك حد بالشخص ده، الشخص اللي بيهتم ان هو يفتكر مناسباتك، عارف كده اللي هو يفرق معايا قوي. الشخص اللي يجي يقول لي كل سنه وانت طيب، انا افتكرت عيد ميلادك، انا مش عايزه يجيب لي هديه، انا مش عايزه يجي يزورني، انا مش عايزه يعمل لي حفله فظيعه. لكن الشخص اللي يجي يقول لي يتصل بيا كده او يبعت لي مسج مخصوص يوم عيد ميلادي يقول لي انا فاكر عيد ميلادك كل سنه وانت طيب، اللي مش مستني مثلا ريمايندر على الفيسبوك او على السوشيال ميديا عشان يقول له النهارده عيد ميلاد فلان، او اللي هو انا عارف انه انت فرحك الاسبوع اللي جاي، ها الاخبار، انت جاهز، محتاج اي مساعده، اي مشاوير اخلصها لك. الشخص اللي فاكر مناسباتك، اللي فاكر الاحداث المهمه في حياتك. ولاننا طبيعي اننا نكون بننشغل، وطبيعي ان الحياه تكون بتاخدنا، وطبيعي ان انا مخي مش دفتر، انا ما بفتكرش مناسباتي الشخصيه عشان افتكر مناسبات الاخرين. ف حلو قوي ان انا اكون بظبط كده في النتيجة عندي المناسبات المهمة للناس المهمة في حياتي، يعني اخواتي، اصحابي، زمايلي. ابسط حاجة هعمل كده زي الارم كده او منبه ينبهني قبل عيد ميلادهم عشان انا بكرة عيد ميلاد فلان، افتكر اتصل عايد عليه. بكرة مثلا مناسبة مميزة عند فلان، افتكر اتصل هني او عايد عليه او اطمن عليه. انا مش مخي دفتر انا مسجل ده، بس انا اهتميت كفاية ان انا اسجل حاجة خارجية تفكرني علشان اكون بتصل بفلان دوت او بكلم الشخص دوت اعايد عليه او ابين له ان انا مهتم بيه، سواء الاهل بقى، الاصدقاء، المعارف، الزمايل، الناس المهمة، الناس اللي انا اخترت في حلقة امبارح كده اللي انا قلت ان الناس دي مهمة في حياتي وعايز ان هما يكونوا بيفضلوا موجودين، عايز ان انا اكون بقتنيهم. حدد المناسبات المهمة في حياتهم وافتكر ان انت تكون بتتواصل معاهم. ده اكيد اكيد بدون نقاش بدون تفكير، ده من الحاجات اللي هتكون بتسيب اثر في نفسهم ان انت شخص جميل، انت شخص مهتم، انت شخص مبادر رغم انشغالاتك. ورغم ان اكيد طبيعي كلنا فاهمين ان مفيش حد فينا بالفضة دوت اللي هو قاعد فاكر عيد ميلاد فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، بس في حد فينا كيرنج كفاية او مهتم كفاية انه يسجل كده عنده في الـ في الـ في الـ في النتيجة، او يظبط منبه كده يفكره ان هو يعيد على حبايبه واصدقائه في مناسباتهم الخاصة. اعتقد ان لما يكون في دائرة علاقات الشخص دوت دي هتبقى حاجة لطيفة جدا. فيا سلام بقى لو انا كمان الشخص دوت في دوائر الناس اللي انا حابب ان انا اكون بهتم بيهم او بحافظ عليهم في علاقاتي، بعيد عليهم في اعياد ميلاد، في اعياد احتفالات، ايا كان، لكن بهتم ان انا كمان ببادر معاهم. فاهمين فكرة؟ يعني حاسة ان دي حاجة لذيذة قوي. انا شفت في دايرة علاقاتي الشخص دوت وحاسة انه ايه ده، الله، يعني حلوة قوي انه رغم انشغالك ورغم ان انت مش متاح طول الوقت، لكن انت مهتم كفاية ان انت تثبت حضورك بشكل او باخر في حياة حبايبك، حتى لو مش قادرين نتقابل، حتى لو مش قادرين نشوف بعض، بس انا في مناسباتك الخاصة المهمة انا افتكرت ان انا اكون بعلن وجودي في حياتك، ان انا فاكرك وانا مهتم ان انا اكون بعيد عليك وان انا اكون متواجد معاك. على الهامش كده برضو يا سلام لو الشخص ده يكون شخص مرح وكوميدي كده، مين فينا ما يحبش انه يكون في دائرة علاقاته كده الشخص اللي عنده روح دعابة، روح بنهزر وبنضحك وروح دعابة كده. فيش حد ما يحبش الشخص المرح، لكن مرح بحكمة، يعني مش اللي هو هيقلب يعني أراجوز القعدة كده. ايه تاني؟ طيب خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع جدا جدا جدا جدا، ونرجع بعد الفاصل دوت نكمل كلامنا ونختم وقتنا مع بعض، ما تروحوش في اي حته.

0: بنسمع كل الدوشة اللي حوالينا، يا ترى جواك هدوء ولا دوشة وزحمة؟ اسمع نفسك.
1: راديو سما معاك طول السنة.
2: وبنرجع كده لنانا كانت بتقول ربنا يقربنا من الناس الطيبين والناس مع علاقات صادقة. ربنا يحمينا من يلعبون بقى بشعورنا ويبتعدونا بسبب غرورهم وكبريائهم. بتعلق على الترنيمة اللي فاتت، بتقول ترنيمة لذيذة، ترنيمة المفضلة بالنسبة لي مزمور 150. طيب خلينا كده قبل ما وقتنا يكون بيخلص، لسه مكملين كده أنواع شخصيات مهمة قوي إن أنا أكون بحتفظ بيها في حياتي. لكن لو أنا عايز بقى أكون الشخص دوت، الشخص اللي الآخرين بيحتفظوا بيه في حياتهم، فأنا محتاج إن أنا أكون بقى الشخص دوت، الشخص اللي عنده مواصفات حلوة. يمكن قلنا صفات كتير، أخيرها يمكن المرح، المهتم، المبادر، اللي بيقدر يميز مين محتاج للمساعدة ومحتاجها إمتى. يمكن قلنا صفات كتيرة جدا، لكن بحس إن على رأس الصفات دي كلها في صفتين أساسيتين أنا محتاج إن أنا أكون بتمتع بيهم. أولهم إن أنا قادر فعلا أوصل لك إيه اللي أنا عايز أقوله وإيه اللي أنا حاسه وإيه اللي أنا شايفه وإيه اللي أنا متخيل إن إحنا فاهمينه مع بعض، اللي هي إيه؟ يعني بشكل أو بآخر، ما بقاش مثلا أنا بتكلم مثلا أو أنا متخيل إن أنا كده بشجعك أو إن أنا كده بنصحك أو إن أنا كده بوصل لك معلومة أو بعلمك حاجة معينة، وإنت رؤيتك لكلامي أو معنى كلامي اللي أنا فعلا بقوله إن أنا كده بنتقدك أو إن أنا كده بوجعك أو إن أنا كده بحاول أخوفك أو بخليك تتراجع، فأنا ممكن يكون هنا مش بس إن المعلومة مش واصلة أو هو في سوء تواصل أو هو مش فاهمني صح، لكن هو ممكن كمان أنا بقى عندي مشكلة، أنا ما بعرفش أوصل للمعلومة، أنا ما بعرفش أكون واضح كفاية إن اللي قدامي يفهمني. انا متخيل ان احنا على نفس الخط، انا متخيل ان احنا فاهمين بعض، وعلى الارض الواقع احنا مش فاهمين اي حاجه، احنا مش فاهمين اي حاجه، هو مش فاهمني، انا بتكلم هو مش فاهمني. فانا محتاج اطور كده مهاره التواصل مع كل حد حسب طريقته. في حد بيفهم، في حد من نظره عينها هيفهم انا عايزه اقول ايه، وفي حد تاني انا محتاج ادور على الكلمات الواضحه والمظبوطة المحددة علشان يفهم أنا قصدي إيه. فدي حاجة. تاني حاجة إن أنا أكون فاهم وحاسس بيه حتى لو حصل سوء تواصل أو سوء تفاهم. ففكرة إنه أنا حاسس بيه فيها نوع من أنواع التعاطف. غالبا كلنا بنحب الشخص اللي عنده نوع من أنواع التعاطف. وجود العاطفة أساسا في تعاملاتنا بحس ان هي من البنود او من الجوانب الاساسيه، لازم يكون في نوع من انواع المشاعر، مشاعر اهتمام، مشاعر حب، مشاعر موده. فاغلب الناس بتحب الشخص اللي يحسوا معاه بالراحه ويحسوا معاه بالرضا عن نفسهم. العاطفه شيء مهم جدا على فكره في علاقاتنا، ما هيش كماليات، لانها بتساعدنا اننا نفهم بعض بشكل اوضح وبشكل افضل ونقدر على فكره دي من الحاجات العاطفه من الحاجات اللي هتساعدنا اننا نفهم احنا بنفكر في ايه. يعني اقدر افهم كده اللي قدامي بيفكر في ايه وحاسس بايه، فده هيدينا فرصة اننا نكون بنبني علاقات اعمق وعلاقاتنا تكون منسجمة اكتر. الوقت معاكم بيجري بسرعة جدا يا جماعة. طيب خلينا متفقين كده واحنا في نهاية رحلتنا ان اكيد محدش فينا يحب ان هو يكون بيعيش لوحده وبيقطع علاقاته كده مع الناس، ويمكن احنا اساسا ما اتخلقناش اننا نكون لوحدنا. يمكن زي ما قلنا قبل كده احنا اتخلقنا عشان نكون بنعيش كجماعه. بس العلاقات ايا كان شكل علاقاتك وايا كان نوع العلاقه اللي انت هتختار تكون بتعمقها، فالعلاقات عامله زي الزرع، البذره كده اللي انا بحفر كده وازرعها. لو ما سقتهاش بالحاجات او بالعوامل اللي تخليها تنجح، باهتمام، بكلمه حلوه، بمبادره، بتعاطف، بمساعده، بدعم، بضحكه، باحتواء، لو ما راوتهاش هتدبل، هتنشف، هتموت. السلوك السائد النهارده يمكن زي ما كنا بنقول في بدايه حلقتنا كده، هو لو عايزني هو اللي هيسعى لي، هو لو محتاجني هو اللي هيكلمني، بس ده مش ذكاء وده مش تقل وده مش ثقة بالنفس، ده غرور بيدمر أجمل علاقات ممكن نكون بنقتنيها في حياتنا. فلو عايز النهاردة كده علاقاتك تكون حقيقية مثمرة تعيش، محتاج كده أنزل من برجي العالي وأبادر وأسأل وأهتم، وأنا واحد من الناس وأنا واحد من دوائر العلاقات، إن أنا انا المسؤولة عن دايرتي، بس انا كمان فرد في دوائر علاقات لناس تانية. فقبل ما تشتكي ان الناس بتبعد او ان الناس مش حلوة، اسأل نفسك كده سؤال حقيقي: هل انا سبت لهم مساحة يقربوا؟ هل انا اديتهم حاجة يقربوا عشانها؟ ولا انا كنت دايما مشغول بانا؟ جرب تقرب

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الله القدير ده أول اسم أعلنه الرب لأبونا إبراهيم في كلمة الله. الرب القدير، القادر على كل شيء، اللي يقدر يعمل كل حاجة، الذي لا يعثر عليه أمر. أوقات كتيرة مش بنبقى مصدقين للآخر أنه ربنا يقدر يعمل حاجات كتيرة في حياتنا، فبعض المرات بنحس أنه لا، المشكلة زيادة، أو أنا في أزمة ضخمة، أو أنا بجتاز في أمر صعب جدا، وكأنه الله مش قدير، حاشا، يعني كأنه ربنا مش قادر يتدخل في مشكلتي. لكن الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمني أنه الرب خالق كل الكائنات الحية. الرب القدير ده هو أبي. خليني أروح معاك لآيات موجودة في سفر أيوب أصحاح 12 وعدد 7 و8 و9. بيقول كده: فاسأل البهائم فتعلمك، وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك ويحدثك سمك البحر. من لا يعلم من كل هؤلاء أن يد الرب صنعت هذا؟ تخيل أنه الكتاب بيتكلم في الجزء ده وبيقول كده أنه لو أنت مش مدرك أنه هذا الخالق العظيم يستطيع كل شيء، فبيقول كده تخيل أنه ممكن مين يجاوبك لو في إمكانية أنه الحيوان يتكلم، لو في إمكانية أنه الطير يتكلم، لو في إمكانية أنه السمك اللي بيعوم في البحر يتكلم، لو في إمكانية أنه حتى الأرض تتكلم. يقول كده: اسأل البهائم فتعلمك، وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك ويحدثك سمك البحر. من لا يعلم من كل هؤلاء أن يد الرب صنعت هذا؟ في معلومة عند هذه الكائنات، في معلومة عظيمة، في حق معروف يمكن غايب عني وعنك مرات، أن الرب هو اللي صنع كل ده. الرب هو القدير اللي صنع الكل حسنا في وقته. الرب اللي اتقال عنه أنه في البدء خلق الله السماوات والأرض. هذا الإله القدير أحبائي اللي يجي النهاردة ويعلن في قلبي وقلبك أنه حتى الحيوان عارف هذه المعلومة، حتى الطير، حتى المخلوقات البحرية، حتى الأرض لو أتيحت لها الفرصة هتتكلم وتشهد عن الرب. الرب القدير اللي يجي النهاردة ويتمجد في مشكلتك. هل تعلن إيمانك؟ هل تثق في الرب أنه يستطيع أن يتدخل في أمور حياتك الصعبة؟ هل تعلني أنه رب أنا جاية قدامك بمشكلتي، جاية قدامك بأزمتي، جاي قدامك بالوجع اللي في حياتي، جاي قدامك بالأزمة الكبيرة، وبقولك أيوة أنت الله القدير يا رب، سامحني على كل مرة، كل مرة ظنيت أني أقدر أنقذ نفسي، كل مرة أكرمت الناس وعليت قيمتهم أكتر من جلالك يا رب، كل مرة على فكرة اتكلنا فيها على الناس إحنا ما أكرمناش الرب. الرب اللي مكتوب عنه أنه لا يعثر عليه أمر يجي يتدخل في مشكلتك النهاردة، يجي يتدخل في الأزمة ويقول لك أنا الله القدير. ربنا النهاردة جاي يشجع ناس كتيرة فينا ويقول لك أنا موجود، أنا جاي النهاردة أنقلك نقلة جديدة من الوجع ومن التعب، وجاي أعلن عن ذاتي ليك أني أنا الله القدير، أنا اللي فوق مرضك، أنا اللي فوق تعبك، أنا اللي فوق ديونك، أنا اللي فوق الأزمة الصعبة، أنا اللي فوق التهديد اللي يمكن جاي على حياتك بقوة. أنا الله القدير، أنا الله القدير. المخلوقات يا أحبائي عارفة كده، الطبيعة عارفة كده، الحيوانات والسمك والطير والأرض عارفين إنه الرب اللي صنع من العدم كل هذه الأمور، وهو نفسه الإله اللي يجي من العدم ويتدخل، اللي يجي من ولا شيء ويتدخل، اللي يجي في إناءك الخزفي ويتمجد عشان ترفع قلبك بعد كده وتقول زي ما بولس قال: ليكون فضل القوة لله لا مني. لما يجي الرب ويحل الأزمة بعد ما أعلنت فشلك، هتعرف كويس جدا، يبقى عندك شهادة اسمها يد الرب صنعت هذا. الرب عبر بيا، أنا حاولت بدراعي لكن الرب خرجني لأنه الله القدير.
أنا حاولت أتكل على الناس وخزلوني، حاولت أتكل على قوتي وتعبت، لكن عملها الرب، صنعها الرب لأنه القدير، عملها الرب وعبر بي من الأزمة ونقلني ونقل بيتي ونقل نفسيتي المنحنية وعبر بي من وضع مرير ونقلني لمجد غير عادي. يا رب شكرا من كل القلب لأنك إله كل نعمة، شكرا لأنك موجود تتداخل بقوة في حياتنا، يا رب شكرا لأنك الله القدير. بنستسلم ليك النهاردة ونقول لك مبارك اسمك يا رب، تعالى أيها القدير نخضع ليك، تداخل في حياتنا، تداخل في أزمتنا، تداخل في ظروفنا، مجد اسمك، اكرم اسمك في حياتنا. شكرا ليك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير، صباح الفرح الإلهي. والنهاردة أقول معايا كده أمين، إنه يوم مقدس للرب، لأن فرح الرب هو قوتي. وهقرأ معاك الأعداد دي، بيتقال كده في نحمية: لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. افرح بالرب النهاردة. عارف إن أنت أوقات كتير بتفتح فيديوهات كتير، بتفتح تأملات كتير، وبيتقالك فيها افرح بالرب وأنت مش عارف تفرح. أوقات كتير لو نزلت للمترو، نزلت للمواصلات، نزلت للشارع، هتلاقي كمان كل الناس حزينة. يمكن أوقات كتير الضغوط العالمية بتقول إن العالم مليان حزن، مليان ضيق، لكن لما تسمع صوت الرب هو بيقولك افرح بي أنا لوحدي، استجيب للصوت ده عشان خاطر فعلا الفرح يملى حياتك. عايز أقولك لو عايز تفرح النهاردة، اتكل على الرب. زي ما داود كده في مزمور من المزامير ابتدى فيه: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ لكن في آخر المزمور، مش في مزمور تاني ولا في حالة تانية، في نفس المزمور قال له كده: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن لي. في نفس المزمور وبعديها بكم آية، اتكل على الرب النهاردة، سلم يومك للرب واتكل عليه وقول النهاردة أنا ابتهج بالرب. كان عايز أقولك لو عايز تفرح اتشدد بالرب، برضو داود في وقت من الأوقات قال: انتظر الرب ليتشدد ولا يتشجع قلبك، وانتظر الرب. عايز تفرح النهاردة، ما تستناش حاجة تفرحك، لأن العالم ما بيرميش غير حزن، وما بيرميش غير ضيق، وما بيرميش غير كآبة. لكن النهاردة لو نفسك تفرح، قول يا رب أنا منتظر مش حاجة من يومي، لكن حاجة أنت تعملها في يومي. عايز أقولك كمان زي ما بولس قال كده، لو عايز تفرح بالرب اثبت في الرب. في رسالة فيليبي كده في أول إصحاح قال كده: إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. وبعديها الآية المشهورة اللي كلنا بنشوفها بثلاث أعداد بس: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. عايز تفرح اثبت في الرب. مش يوم للرب بأيام كتيرة هو منسي في حياتك، لكن هو سبب الفرح الحقيقي. اثبت في الرب النهاردة، امسك فيه بإيدك وسنانك، امسك فيه بكل عواطفك، بكل ذهنك، بكل عقلك، بكل قلبك، امسك الرب. عشان كده كانت الوصية الأولى: نحب الرب من كل قلبك، عشان خاطر يكون ليك فرح، مش بس عشان خاطر تكون بتقدم عبادتك ليه، مش بس عشان خاطر هو ده اللي المفروض يتم، لكن عشان حياتك تكون مليانة بالفرح. طبعا انت ممكن تقولي، او انت ممكن تقولي لي انت مش عارف حاجة، ده الدنيا خربانة. حتى لما بيطلع اغاني دلوقتي بتطلع حاجات تقول باظت خالص. لكن انا عايز اقولك لو دي الحقيقة، في ايات كده في حبقوك عايز اقراها معاك ورددها معايا، ومن فضلك ما تسمعهاش بس، لكن تعالى النهاردة هات الكلمة بتاعت ربنا، حطها قدام الحلقة دي وقولها كلمة كلمة. وبتتقال كده في حبقوك: فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي. أبتهج بالرب، الرب السيد قوتي. ردت الكلمات دي معايا مع إن الدنيا بايظة، مع إن حياتي متلخبطة، مع إن اللي أنا فيه يقول الحزن والاكتئاب والموت والانتحار، لكن النهاردة أبتهج لأن الرب السيد قوتي. قوم اتشدد وافرح بيه. اتأكد ان الرب وانت بتقرأ الكلام ده، وانت بتقول مع ان الدنيا كلها ما بتقولش غير حزن، اقرأ كلام الرب على حياتك وهو النهاردة يفرحك، يفرح قلبك. هتلاقي نفسك فرحت حتى لو الظروف ما تغيرتش، فرحت حتى لو ما فيش حاجة في يومك اتعدلت، لكن الحاجة الوحيدة اللي اتعدلت هي عينيك اللي بصت على الرب ففرحت. افرح النهاردة بالرب، افرح بالرب.

صلي كده معايا، وزي ما داود كده قال: إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ من النهاردة يبقى مش كل يوم، لكن النهاردة تعمل زي ما داود كده عمل: أنر عيني لألا أنام نوم الموت، وقول له كده في نفس الكلام: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، ابتهج بالرب، افرح بالرب، انبسط بالرب، انبسط بعمله معاك، وانبسط بأنه موجود في حياتك، وانبسط بأنه قادر أنه يغير حياتك من الحزن والاكتئاب للفرح والشدة.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين والمستمعات من سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. الأحباء المستمعين والمتابعين من راديو السما، أهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: توقف عن كونك ما أنت عليه وابدأ في أن تصبح ما تريد. توقف عن كونك ما أنت عليه وابدأ في أن تصبح ما تريد. صلاتي أن يتعامل الرب من خلال هذه الكلمات ويصل إلى قلوب الكثيرين والكثيرات من الأحباء المستمعين. التغيير الحقيقي لا يبدأ حين تتحسن الظروف، بل حين تواجه نفسك. هل شعرت يوما بأنك أسير أفكارك القديمة؟ ما الفكرة السلبية التي قررت أن تحرر نفسك منها اليوم؟ هل تنظر إلى نصف الكوب الممتلئ أم الفارغ؟ تعكس كيفية إجابتك لهذا السؤال العتيق عن التفكير الإيجابي نظراتك إلى الحياة وسلوكك تجاه نفسك، وأيضا ما إذا كنت متفائلا أم متشائما، بل إن هذا الأمر يمكن أن يؤثر في صحتك. تظهر بعض الدراسات بالفعل أن سمات الشخصية مثل التفاؤل والتشاؤم يمكن أن تؤثر في عدة مناطق من صحتنا وعافيتنا. يعد التفكير الإيجابي الذي يصحب التفاؤل عادة جزءا أساسيا من التحكم في التوتر الفعال، ويصحب التحكم في التوتر الفعال العديد من المزايا الصحية. إذا كنت تميل إلى التفكير المتشائم فلا داعي لليأس، لأن بإمكانك تعلم مهارات التفكير الإيجابي. إن أغلب مشاكلنا في العالم ليست من العالم حولنا، بل في عقولنا. في هذه الحلقة سنتعرف كيف نأخذ الخطوات لنواجه أنفسنا وأفكارنا وقناعاتنا، أن نتخلص من البرمجة الداخلية التي تعيقنا، ونبدأ في كتابة سيناريو جديد لحياتنا. تعالوا نخرج لفاصل أول معنا في هذه الحلقة مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة أبوابك مفتوحة ليا، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، هنا إذاعة صوت الأمل، معكم حنين عبيد. في حلقة اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد نتحدث عن موضوع: توقف عن كونك ما أنت عليه وابدأ في أن تصبح ما تريد. إن أغلب مشاكلنا ليست في العالم من حولنا بل في عقولنا، وذكرنا أيضا قبل الفاصل سنذهب في رحلة لنواجه أنفسنا، لنواجه أفكارنا وقناعاتنا، أن نتخلص من البرمجة الداخلية التي تعيقنا ونبدأ في كتابة سيناريو جديد لحياتنا. هل أنت غير متأكد مما إذا كان حديثك إلى نفسك إيجابيا أم سلبيا؟ تشمل بعض الأشكال المعروفة للحديث السلبي مع النفس ما يلي: تضخيم النواحي السلبية لموقف ما وتجاهل جميع النواحي الإيجابية فيه. فعلى سبيل المثال، كان يومك في العمل رائعا، أكملت جميع المهام قبل الوقت المحدد وتمت مجاملاتك على إنهاء المهمة بسرعة، لكنك في المساء تركز فقط على خطتك لتنفيذ مهام أكثر وتنسى المجاملات التي تلقيتها. شخصنت الأمور: عندما يحدث شيء سيء تلوم نفسك تلقائيا. على سبيل المثال، سمعت أنه ألغيت أمسية الخروج مع الأصدقاء وتفترض أن الخطط تغيرت لأنه لا أحد يريد وجودك. اختلاق كوارث: تتوقع الأسوأ تلقائيا دون أن تكون هناك حقائق تدل على أن الأسوأ سيحدث. يتلقى المقهى طلبك وأنت في سيارتك وتحصل على طلب غير الذي تريده، ومن ثم تظن أن بقية أحداث يومك ستكون كارثية. اللوم: تحاول أن تقول أن شخصا آخر مسؤول عما حدث لك بدلا من مسؤوليتك أنت، وبهذا تتجنب تحمل المسؤولية عن أفكارك ومشاعرك. قول: كان يجب عليك فعل شيء ما. تفكر في كل الأشياء التي تعتقد أنه كان يجب عليك فعلها وتلوم نفسك لعدم فعلها. تضخيم الأمور: تختلق الكثير من المشكلات البسيطة. البحث عن الكمال يعرضك الحفاظ على المعايير المستحيلة ومحاولة أن تكون أكثر مثالية للفشل. القطبية: ترى الأمور إما جيدة وإما سيئة ولا يوجد حل وسط. التفكير الإيجابي بالمقارنة مع الحديث السلبي مع النفس: الذي يفكر إيجابيا يقول إنها فرصة لتعلم شيء جديد، أما الذي يفكر في طريقة سلبية يقول لم أفعل ذلك أبدا من قبل. إنسان يفكر بشكل إيجابي يقول سوف أتعامل مع الأمر من زاوية أخرى، بينما الذي يفكر بطريقة سلبية يقول إنه أمر معقد للغاية. الذي يفكر بإيجابية يقول الحاجة أم الاختراع، والذي يفكر بسلبية يقول ليس لدي موارد لازمة. الذي يفكر بإيجابية يقول سأتمكن من إدراجها في جدولي، ولكن يمكنني إعادة تقييم بعض الأولويات. والسلبي يقول أنا كسول جدا ولن أتمكن من القيام بذلك. الإيجابي يقول أحاول القيام بذلك. السلبي: لن ينجح هذا بأي طرق. الإيجابي يقول أعط الأمر فرصة. السلبي: إنه تغيير جذري للغاية. الإيجابي: سوف أرى أن أمكنني فتح قنوات التواصل. السلبي يقول لا أحد يبالي بالتواصل معي. الإيجابي يقول سأحاول مرة أخرى. والسلبي يقول ليس بوسعي ما هو أفضل من ذلك. إن كنت تميل إلى أن يكون لديك نظرة سلبية فلا تتوقع أن تصبح متفائلا بين عشية وضحاها، لكن مع الممارسة سيتضمن حديثك الذاتي نقدا ذاتيا أقل وقبولا أكثر لنفسك، وقد تصبح أيضا أقل انتقادا للعالم من حولك. عندما تكون حالتك الذهنية متفائلة بشكل عام تزيد قدرتك على التعامل مع التوتر بطريقة بناءة أكثر. قد تساهم هذه القدرة في الفوائد الصحية للتفكير الإيجابي الملحوظ على نطاق واسع. يمكنك أن تتعلم كيف تحول التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي، وهذه العملية بسيطة لكنها تحتاج إلى وقت ممارسة أيضا لتكتسب عادة جديدة في نهاية الأمر.

سلبية فحاول إيجاد طريقة لوضع لمسة إيجابية عليها. كن منفتحا للمزاح، أعطي نفسك الإذن للابتسام أو الضحك خاصة أثناء الأوقات العصيبة. ابحث عن المرح فيما يحدث كل يوم، حينما تضحك من الحياة ستشعر بتوتر أقل. خالط الأشخاص الإيجابيين، تأكد من وجود أشخاص إيجابيين وداعمين يمكنك الاعتماد عليهم لتزويدك بالنصائح والملاحظات المفيدة. وعلى الجانب الآخر، قد يرفع الأشخاص السلبيون مستوى التوتر لديك ويجعلونك تشك في قدراتك على التعامل مع الضغوط بطرق صحية. جرب الحديث الإيجابي مع النفس، ابدأ بهذه القاعدة البسيطة: لا تحدث نفسك بأي شيء لم تكن لتقوله للآخرين. كن رفيقا بنفسك وشجعها. إذا خطرت لك فكرة سلبية، قيمها بطريقة عقلانية واستجب للتأكيدات بشأن ما تتميز به من صفات جيدة، وفكر في أشياء تقدرها في حياتك. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق قصر الدبارة ونرنم ترنيمة رائعة: أنت أبرع جمال من كل بني البشر. نتأمل بالرب يسوع المسيح فادينا ومخلصنا الأبرع جمال من كل بني البشر. نتأمل بجماله وصفاته لنكتسب لأنفسنا أيضا قوة وثبات عندما نتأمل به. فاصل ونعود، ابقوا معنا وتابعونا.

مالكي وسيدي يسوع. عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم أينما كنتم وانضممتم إلينا في هذه الأثناء. أرحب أيضا بكل المستمعين والمتابعين الأحباء من راديو السماء، أهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: توقف عن كونك ما أنت عليه وابدأ في أن تصبح ما تريد، كن ما تريد أن تكون عليه. بعض الأفكار في هذا الموضوع، بعض الأفكار الرئيسية: أولا، أنت تعتقد عن نفسك، أنت ما تعتقده عن نفسك، أنت لا ترى الحياة كما هي بل كما أنت. إن أفكارنا السلبية عن أنفسنا مثل: أنا لست كافيا، أنا فاشل، الناس الآخرين أفضل مني، هذه الأفكار هي الحاجز الأول أمام أي إنجاز، ويجب أن تكسر عنا بالوعي والتحدي الذاتي. ثانيا، لا تصدق كل ما تفكر فيه، عقلك ليس دائما صادقا، بعض أفكارك مجرد ثرثرة ذهنية من الماضي، من الطفولة، من تجارب فاشلة، لكنها لا تمثلك اليوم. التحرر يبدأ عندما تفصل بين أنت الحقيقي وأفكارك الموروثة. اعترف وتحرر. ثالثا، أقوى لحظة تواجه فيها نفسك هي حين تقول: أنا المسؤول عن هذا الوضع، سواء كان علاقاتك، عملك، صحتك النفسية، كل ما لا يعجبك في حياتك أنت لك دور فيه، والاعتراف هو أول خطوة للتحرر. رابعا، كن صادقا مع ذاتك، مشاعر الإحباط أو الضعف ليس دليلا على الضعف بل دليل أنك إنسان، لكن الهروب منها هو الضعف الحقيقي. توقف عن تجميل الحقيقة، كن شجاعا وواجه نفسك. خامسا، تصرف الآن، التغيير لا يحتاج شعورا مثاليا، التحفيز الحقيقي لا يسبق الفعل بل يأتي بعده. ابدأ بأي خطوة صغيرة حتى لو كنت لا تشعر بالحماس، الفعل يولد الحافز وليس العكس. سادسا، الحياة لا تنتظر المثاليين، الواقع لا يهتم بما تستحقه بل بما تفعله. لا تنتظر بأن تصبح جاهزا، الحياة تبدأ حين تتحرك رغم عدم الجاهزية. أنت أكثر من أفكارك السلبية، التغيير يبدأ من الداخل وليس من الظروف. المسؤولية الذاتية حرية حقيقية. لا تؤجل الحياة، عشها الآن، اكتب قصة جديدة بيدك لا بيد ماضيك. حرر نفسك ليست مجرد فكرة تبعث الراحة بل نهضة حقيقية داخلية. وتذكر أن ليس كل فكر شرير يجول بذهنك يحسب خطية، فهناك فرق بين حرب الفكر والسقوط بالفكر. حرب الفكر هو أن يلح عليك فكر شرير وأنت غير قابل له، وتعمل بكل جهدك وبكل قلبك على طرده، ولكنه قد يبقى بعض الوقت وبقاءه ليس بإرادتك، لذلك لا يحسب خطية بل إن مقاومتك له تحسب لك برا. أما السقوط بالفكر فهو قبولك الشرير والتلذذ به واستبقاؤك له وربما اختراعك لصور جديدة له. السقوط بالفكر قد يبدأ من رغبة خاطئة في قلبك أو شيء مختزن في عقلك الباطن، أو قد يبدو بحرب العدو من الخارج، تقاومها أولا ثم تستسلم لها وتسقط وتتطور في سقوطك. أو قد تسقط في الفكر إلى لحظات وترضى به ثم تعود فتستيقظ لنفسك وتندم وتقاومه فيهرب. على قدر ما تقاوم الفكر تأخذ سلطانا عليه فيهرب منك أولا ولا يجرؤ على محاربتك، وعلى قدر ما تستسلم له يأخذ سلطانا عليك ويجرؤ على محاربتك. بيدك دفة الحرب وليس بيده. الفكر يجس نبضك وعلى حسب حالتك يحاربك. قال الرب يسوع المسيح: رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. أما أنت فهل عندما يحاربك الشيطان يمكنه أن يجد فيك شيئا له؟ إن الفكر يختبر قلبك، هل يوجد فيه ما يشابهه؟
أحبائي دعونا نخرج لفاصل مع زياد شحادي ومنال سمير وترنيمة بتسبيح الرب ينطق فمي، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمعزية بتسبيح الرب ينطق فمي. إن الفكر يختبر قلبك، هل يوجد فيه ما يشابهه؟ وشبيه الشيء منجذب إليه، أو هل يمكن إيجاد هذا الشبيه؟ فإن كان قلبك من الداخل أمينا جدا، لا يخون سيده مع هذه الأفكار، ولا يفتح لها مدخلا إليه، ولا يتعامل ولا يقبلها، حينئذ تهرب منه الأفكار وتخافه الأرواح الشريرة. أما إن تساهل القلب مع الأفكار فحينئذ تجرؤ عليه. هناك أفكار شريرة تدخل إلى القلب النقي لتساهله معها، وهناك أفكار شريرة تخرج من القلب الشرير لعدم نقاوته، أي أن هناك أفكارا شريرة تأتي من الخارج وأخرى من الداخل. الأفكار الشريرة التي من الخارج مثالها محاربة الحية لحواء، وكانت حواء نقية القلب، لكن بسبب تساهلها مع الحية دخلت الأفكار إلى قلبها وتحولت إلى شهوة وإلى عمل. أما الأفكار الشريرة التي تأتي من الداخل فعنها قال الرب يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح السادس: الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. قد تأتي الأفكار من القلب من شهوات مختزنة، وقد تأتي من العقل الباطن من صور وأفكار وأخبار مختزنة. من هذا المكنوز في الداخل تخرج الأفكار لأية إثارة لأية سبب، فاحرص أن يكون المكنوز فيك نقيا، على أن الأفكار التي تخرج من العقل تكون أقل قوة، إنها أقل قوة من الأفكار التي تخرج من القلب، لأن الخارجة من القلب ممتزجة بالعاطفة أو بالشهوة، ولهذا فهي أقوى. وهكذا بإمكان وبسهولة أن يطرد الفكر التي أو الذي يخرج من العقل، لكن إذا بقي أو تساهل الإنسان مع هذا الفكر قد تتحول إلى القلب وتنفعل هذه الأفكار بانفعالات الإنسان فتقوى. لذلك كما يجب على الإنسان أن يحفظ قلبه، كذلك يجب عليه أن يحفظ عقله ويحفظ الخط الواصل بين العقل والقلب. قال الحكيم في سفر الأمثال الأصحاح الرابع: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. إن حرب الأفكار إذا أتتك وأنت نقي القلب حار ستكون حربا ضعيفة، وبإمكانك أن تهرب منها. أما إذا أتتك وأنت في حالة فتور روحي أو من كثرة الإثم قد بردت وبردت محبتك للرب، فحينئذ تكون الحرب عنيفة والهروب صعبا. لذلك صلوا صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. احفظ فكرك لكي لا يدخله شيء يعكر نقاوتك، واحفظ أيضا حواسك، لأن الحواس هي أبواب الفكر. احفظ نظرك وسمعك وملامسك وباقي الحواس، لأن ما تراه وما تسمعه قد لا يمنع ذهنك من التفكير فيه، من الانفعال به. لذلك فالاحتراس أفضل. إن دخل إلى سمعك أو بصرك أو فكرك شيء غير لائق فلا تجعله يتعمق داخلك، وليكن مروره عابرا. إن الأشياء العابرة لا تكون ذات تأثير قوي، أما إذا تعمقت فإنها تترسب في العقل الباطن وتمتد جذورها إلى القلب، وقد تصل إلى مراحل الانفعال. إن النسيان هو من نعم الرب على الإنسان، به يمكن أن تمحى الأفكار العابرة وما تعبر به الحواس. أما الأفكار التي تدخلها إلى أعماقك فإنها تستقر في باطنك وتتصل بالشعور وباللاشعور، وقد يكون نسيانها صعبا، تكون سببا في حرب من الأفكار والظنون والأحلام، ومصدرا للرغبات والانفعالات، ومبدأ لقصص طويلة. بعض المقترحات الكتابية للسيطرة على أذهاننا والتخلص من الأفكار الخاطئة: أولا، التشبع بكلمة الله. حتى حينما يأتي فكر شرير إلى الذهن تستطيع أن تميزه وتعرف كيف تتصرف حياله. أجاب الرب يسوع وهو في البرية على كل تجربة من تجارب إبليس بآية كتابية تنطبق على الاتجاه الذي عرف أنه يجب أن يوجه ذهنه إليه، بدلا من الانحدار في طريق الفكر الشرير. عندما جربه إبليس باحتياجه الجسدي بتحويل الحجر إلى الخبز، أجابه بمقطع يتحدث عن أهمية الاتكال على الله. وعندما جربه بخدمة إبليس لكي يحصل على أمجاد العالم، أجابه بالمقطع
الذي يقول أننا يجب أن نخدم ونعبد الله وحده، يتحدث عن الأمجاد التي يمتلكها هو من ينتمون إليه. إن الكتاب المقدس وقت التجربة سلاح مهم جدا، يساعد أذهاننا على التركيز في طريق الله، ولكن يجب أن نكون عارفين الكلمة قبل أن تأتي التجربة لكي يتحقق هذا. يجب التعود على دراستها يوميا والتأمل فيها. ثانيا، عش متكلا على الروح القدس، وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة. إذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل. ثالثا، لا يجب أن نغذي أذهاننا بما يشجع أفكار الخطية، هذا ما يقوله سفر الأمثال الأصحاح الرابع. علينا أن نحفظ قلوبنا، أي أن نلاحظ ما الذي نسمح لدخوله وما الذي نفكر به. يقول في سفر الأمثال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك. يجب علينا أن نتجنب أي مصادر تقودنا إلى السقوط. علينا أن نتجنب قضاء الوقت مع أولئك الذين يشجعون على السير في تلك الطرق الخاطئة. رابعا، علينا أن نسعى جاهدين في طلب الله، وأن نضع الأهداف والأفكار المقدسة بدلا من الأفكار الخاطئة. هذا هو مبدأ الاستبدال. عندما تجرب بكراهية شخص ما، استبدل أفكار الكراهية بأفكار مقدسة. اصنع خيرا معه، تحدث عنه بالخير، صلي من أجله، وأيضا بدلا من اللجوء للسرقة لكسب المال، صلي لكي يفتح لك الرب بابا للعمل. خامسا، الشركة مع المؤمنين مهمة جدا. تقول رسالة العبرانيين: لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. وأخيرا وليس آخرا، هذه الطرق ليست ذات قيمة ما لم نكن قد وضعنا إيماننا في الرب يسوع المسيح مخلصا لنا من خطايانا، وهذه هي نقطة البداية الحقيقية. فبدونها لن تكون النصرة على الأفكار الخاطئة أو التجربة، ولن تكون لنا موعد الله. أحبائي، دعونا نخرج لفاصل، نطلب أن يشرق الرب على حياتنا مع فريق السفراء. أشرق بمجدك على حياتنا، ونعود لنختتم الحلقة. ابقوا معنا.

0: برنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عودة من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع توقف عن كونك نفسك وابدأ في أن تصبح ما تريده أن تكون، وذكرنا قبل الفاصل طرق من الكتاب المقدس لكي نحفظ أذهاننا نقية. طرق مثل عدم تغذية الذهن بما يشجع أفكار الخطية، وأيضا أن نسعى جاهدين في طلب الرب وأن نضع الأهداف والأفكار المقدسة بدلا من الأفكار الخاطئة. وكما ذكرنا أن هذا هو مبدأ الاستبدال، عندما تجرب بكراهية شخص ما استبدل أفكار الكراهية بأفعال مقدسة، اصنع خيرا مع هذا الشخص، تحدث عنه بالخير. وأيضا استخدام الشركة مع المؤمنين الآخرين بالطريقة التي قصدها الله. وذكرنا أيضا أن هذه الطرق ليست ذات قيمة إن لم تكن لنا علاقة حقيقية مع الرب يسوع المسيح ووضعنا إيماننا به. وضعنا إيماننا به، فهذه هي النقطة للبداية الحقيقية. بدون هذه النقطة لن تكون لنا النصرة على الخطية والنصرة على الأفكار الخاطئة وعلى التجربة، ولن تكون لنا مواعيد الله، ولن تكون لنا قوة الروح القدس المتاحة. دعونا نصلي في النهاية: أنرني يا يسوع الصالح، أنرني بسنا نورك الداخلي، أزل من مسكن قلبي جميع الظلمات، أزل من مسكن قلبي جميع الظلمات باسم الرب يسوع المسيح. اكبح تشتتاتي الكثيرة واحتم تجاربي المرهقة، حارب عني حروبي ببأس وقوة، واخدع كل فكر لك، فيسود السلام بقوتك ويدوي تسبيحك العظيم في دارك المقدسة، أي في الضمير الطاهر. مر الرياح والعواصف وقل للبحر أسكن، فيكون هدوء عظيم في أفكاري. آمين. يا رب أصلي مع كل مستمع ومستمعة عزيزة وعزيز، صلوا وطلبوا هذه الكلمات أن تبارك وتختم بروحك القدوس على عملك فينا اليوم، تغير أذهاننا، تحررنا من كل سلبية، تحررنا من كل مشاكل في الفكر والذهن، وتحررنا من كل ضعف، وتعطينا أن نستبدل كل فكر سلبي بل ونستأسره إلى طاعتك. يا رب أعطنا أن نمتلئ بكلامك ونعلن المكتوب أمام كل تجربة وأمام كل صعوبة. لك المجد لأنك تغيرنا دائما وتعمل فينا. احفظنا في بقية هذا اليوم في مشيئتك، أعطنا نعمة في كل أعمالنا وفي كل أمورنا باسم الرب يسوع المسيح. أحبائي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. مع هذه الكلمات أختتم وإياكم هذه الحلقة، وأترككم مع ترنيمة أحبك معنا كل وجود مع فريق الوعد. أطلب من الرب أن يملأك بمحبته الكاملة التي تطرح كل خوف وتحررك من كل عبودية، ونلتقي مجددا ضمن برنامج نهاركم سعيد. هذه محبتي وتحياتي من إذاعة صوت الأمل، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء.

0: يا سرب،
1: اهلا،
0: اخبارك يا اخي؟
1: تمام،
0: الصحة والامور
1: والله تمام.
0: شنو المحاضرة كانت كيف؟
1: المحاضرة كان جميل شديد
0: يا زول. انت شكلك الليلة رايق، قاعدين محاضرتك ما زي محاضرتنا الليلة.
1: كان كيف حقتكم
0: يا زول؟ انت بس محاضرة طويلة، وين الشباب دل؟
1: الشباب دل هناك قدام
0: راتب.
2: اوه شباب كيفكم؟
0: ايمن طبعا، انت الليلة شكلك
2: الله. انا الليلة بس اسكت، كان عندي رسم هندسي، اي حاجة في راسنا طار.
0: مبروك.
2: تعبان زهجان بس جعان جعان بس دار اكل.
3: لا لا لا، انت قاعد تتهرب الليل عشان ما تعمل الفته.
2: الله،
0: لا لا، الليل الفته مع اخونا سرب، ولا رايكم شنو؟
2: هذا فكره كويسه.
0: الناس دي مش تفطر، واثناء الفطار احنا نخش في موضوعنا.
1: خلاص انا جاي تراهم
0: اراكم. طيب يلا يا شباب. يا اخوانا الزيت ده كترتوه في ولا الجبنه ذاته ناقصه ولا شنو يا اخوانا؟ في شنو الحاصل بالظبط كده؟
3: أهم حاجة الحاجات مظبوطة. يلا يا جماعة،
2: حاجة نشكر ربنا عشانها كل مرة، مرات كثيرة بنس. شنو حاجة إن احنا نشكر ربنا عشانها؟
3: على النعمة دي الهسي بناكل فيها.
0: دي واحدة من الحاجات الجميلة، نعمة الحلوة دي. وغير كده كمان الموية، واحد بيجي طالع من جوه بس نفسه إنه يشربها. دي الحياة ذات يعني، نشكر الله غير. الحمد لله
3: الحمد لله.
0: ها أخوانا، بعد آخر موضوع احنا تكلمنا فيه، لكن الذي عندنا موضوع جميل، موضوع شيخ حنكمل فيه الليلة وكلام جديد ولا شنية هذه؟
3: تمام أكيد طبعا.
2: ظاهر عليك أنت مذاكر كويس يا هيثم.
0: أبتقني يا أخي ما ذاكرت، لكن شنو يا هو غايت الحمد لله.
3: تمام، ورينا عسى قول لنا شنو الليلة.
0: أبتقني يا هادية ونشوف. إحنا هنقرأ من تكوين 8 من عدد 15 ونشوف الحاصل شنو.
3: تمام
0: تمام. وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك والنساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدوب على الأرض، أخرجها معك ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كانوا كأنواعها، خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقة على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض ذرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. ها هيكمل لنا أيمن؟
2: أنا بكمل لكم أيه. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا وأملوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر، دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياته دمه لا تأكلوا، وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط. من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، ومن يد الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض، أغيم ميثاقي معكم، فلا ينغرق كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي وضع بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت غوصي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتصهر القوس في السحاب حتى أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفسة حية كل جسد، فلا تكون أيضا مياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت الغوص في السحاب أبصرها لأسكن ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أغمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
0: يا سلام، كلام جميل جدا. ودي أخوانا بنسميها شنو يعني، لأنه يعني كثير فيها بتلقى نقطة ميثاق، يعني زي كأنه في عنوان هنا بتاع عهد، صح؟ يعني زي القصة دي، النقطة بتاعت العهد بتاع الله ونوح بعد الخراب، بعد الحياة اللي حصلت دي كلها، الله بيقطع عهد مع نوح. إنه وأجمل حاجة فيها يعني دي لمستني أكتر حاجة، قال الوقت اللي بيلقى فيه يعني قوس قزح، قال أنا بتذكر. تخيل اللحظة اللي بتكون فيها خريف تقيل ومطر صابة تقيلة، قال الله بيتذكر اليوم اللي قطعت فيه عهد مع نوح. يعني الوقت اللي انت بتشوف فيها العلامة بتحس إنه الله شعر إنه أنا قطعت عهد مع نوح، إنه أنا ما أخرب الأرض. دي واحدة من الحاجات اللي جميلة جدا يعني، زي خلاص يعني الأرض نشفت والله بيسمح لنوح إنه طلع الحيوانات الموجودة كلها والبهائم وكل الموجودة في الأرض. وفي القصة دي كمان بنشوف الله هنا بيدي الصلاحية للإنسان وللحيوانات إنه تتكاثر وتتوالد في الأرض وتكون موجودة. يعني قصة كلها كده جميلة وزي بسيطة كده الليلة اللي احنا بنتكلم فيها، ولا رأيكم شنو؟
2: بالضبط.
0: أنا ما كنت داري أقول كمان الحتة بتاعت إنه في عدد 22 قال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. يعني الترتيب زي ما هو الآن بتديه ترتيب الآن أديته لآدم في البداية.
2: زيادة على الكلام اللي أنت قلته هيثم، إنه نوح طلع وتاني هذا الشخصية يعني نتمنى، أنا عن نفسي أتمنى إنه أبقى زي نوح. أول حاجة فكر فوق أنا عشان إنه بنى مسبح لله. يعني هو نزل من الفلك، ما أول حاجة الكتاب المقدس ذكر إنه نوح بناها زي جاب وبنى مسبح لله، زي دار إنه يشكر الله أو زي دار إنه يعبد الله. دي برضو يعني في قصة مذكورة.
3: طبعا من أخطر الحاجات اللي ممكن نعملها إنه ما نوفي بالوعد بتاعنا. ظاهر هنا في وعد إلهي، ما يعني وعد أي كلام لأي زول. يعني ممكن هو يمشي مع الله زي ما أنت قلت، إنه حتى لما انطلع من الفلك بنى مسبح لله. يعني بدل على إنه قدر شنو عايز أمشي معاك يا الله. والله كمان بيأكد ليه وبديه تاني وعد إنه حيحصل شنو وحيعمل ليه شنو وحيكون الحاصل شنو. يعني الله في وعده ثابت ما بتغير.
0: كمان إضافة هذه لنفس النقطة بتاعت المسبح، يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حاجات كثيرة، ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان تاني. لكن تخيل إنه مجرد ما طلع من هناك الشيء العجيب، السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة، كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة، الوقت ده كله يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال على طول يقدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض اللي نتعلمها كبشر، إنه نقدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعمله معانا في حياتنا وكده.
3: كثير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر،
0: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
1: هاي طبعا في الإنسان يعني بات النون من ترى يتولك أمر شنو يعني المحل بتاعت عبادة. عشان الناس بعد ده يعني برضو عشان ما يرجعوا الأشياء اللي كان ناس التانين بيفعلوا عشان هم يبدوا بالعبادة للرب.
3: طب الله هنا وين بيصهر لنا؟
2: ما أقول ندم، لكن إنه وضع خلاص بعد تاني ما حيبيد الأرض. يعني قال إنه بعد تاني هو الإنسان كل شر، لكن أنا تاني وح أعمل حاجة زي دي، ما حيبيد الأرض ولا حيبيد الإنسان ولا حيبيد البهائم.
0: اللعنة كمان
2: والحاجة كان برضو عجبتني، الله برضو وضع ميثاق، وضع عهد، وضع علامة إنه كل ما يشوف العلامة دي يتذكر إنه تاني ما حيكون.
0: حاجة تاني بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير، وقت زراعة، وقت بتاع صيف والشتاء. يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه، بيكون في ولادة، بتكون في تكاثر، بتكون في خير على الأرض.
3: ده يعني بدل على إنه الله الأمر.
0: بالضبط كده.
3: أخرج أثمر أكثر
0: أزرع
3: أزرع كده.
0: وفي عهد يعني أنا قاعد يعني كمان بيستمر، بيقول لي أخي أنا معك في العهد، يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعتي إنه الميثاق على هذا القليخ أنا حتذكر.
3: وكمان لو وصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت، يعني أديتكم، أديت كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. فده بيدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان، اديه يعمل، اديه يحصد، اديه يزرع، اديه يعمل كل عمل الخير، يعني افتح له درب تاني معه من اول جديد.
0: وبدي هنا في عدد 6 هنا بيصر الله سافك دم الانسان، بالانسان يسفك دمه لان الله على صورته عمل الانسان. يعني هنا كمان بنص بيصر هنا في عداله بتاعت الله هنا،
2: او زي شريعه جديده، شريعة او قانون جديد الله وضعه. يعني حتى نقلم ذاته حيوان تأكل حيوان شنو، ما تأكل شنو، تأكل كيف، وما لو زوج سفك دم زول.
0: يعني
2: زي الله زي بدأ يضع لنوع الشريعة وأولاده
0: قوانين
2: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
1: بالضبط. برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا.
2: بالضبط.
1: وبكون ناس مثمرين وبكون بثمار يعني تقدم كده.
0: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حرجع أو ما حك ما يعني كأنه أنا ما حأكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
3: والدليل على كده إنه مهما كانت عواصف وبنسمع أشد الأرض كلها ما بتغرق، ممكن حتة معينة بس، لكن مش يعني كل
0: كأنه هذا داري ورينا إنه بينديك وبيندي ما في مقارنة. يعني إحنا بنشوف الكوارث الموجودة والحياة بتحصل
3: ولا حاجة،
0: ولا بالنسبة للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل ديك أعلى قيمة ممكن تكون القيمة الموجودة بنسمع عنها في دول مختلفة، بنسمع عن أعلى القيمة الليلة يعني ما بتصل مرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي نتكلم فيه.
2: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده، وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيسكن لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
0: المسبح
2: نوح والمسبح. صح؟
0: نوح والمسبح.
3: خلينا نقول الإنسان الصالح البار. تاني كمان لو تعمقنا في الكلام ده انه ظهر

0: بالضبط تمام جدا. يعني حسنا نحن شفنا الله في المقطع وشفنا الإنسان في المقطع، وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمني شيء جديد عن الله، أو نظرتي عن الله كيف ممكن تتخيل تتغير من خلال المقطع.
1: يعني من خلال المقطع دي أنا ممكن أقول بأنه الله يعني مسامح.
2: الله مسامح جميل.
1: مسامح يعني أنه البشر ده يعني عمل الأشياء كثيرة، لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له الطوفان، وده ده الرحيم يعني ربنا عنده رحمة.
3: برضو بوريني أنه يدرشنا أنه الله عميق في تفكيره، يعني ما محدود. يعني لو كنت أنا البشر حصل لي موقف زي ده، لا تاني خلاص أنا ما برجع لا لهيثم ولا لسرة ولا خلاص مهما كان. لكن تعلمت أنه الله وياريت أنا أقدر أشيل الحاجة دي برضو منه، إنه في حاجات أنا ممكن أسقطها، يعني ممكن بالحب اللي أنا أتبادله مع الناس ديل أو أنا أقدمه للناس ديل، أو يكون في جواي ليهم بيخليني إنه في حاجات أنا ما أشوفها، أو حتى لو توضعت عقابات أو أعرف أعمل حدود وأقدر أتحرك بعد كده كيف. يعني نظرتي تتغير حتى لأنه أنا صنعة الله، والله قال لي في بداية التكوين إنه أنا شبهه، فأنا لازم أسعى إنه أنا أكون زيه، أسامح وأغفر وحتى أضع قوانين. بس القوانين دي ما معناته أنا ما عايزك، لا، معناته أنا برضو بحبك وعايز أواصل معاك.
0: صديقة هذه نقطة دي جميلة جدا. يعني يعني في كلامك أنت قلت ولا عجبني إنه زي محبة الله ضغط. يعني رغم يعني انا اخوي لو غلط لي مره واحده
3: خلاص
0: مدى الحياه بخسر، لكن الله رغم ده كله يشوف محبته تاني رجع للانسان، وتاني اضاوا السلطه، وتاني وتاني وتاني. يعني فعلا نتمنى انه يكون في محبه زي دي في قلوبنا. يعني الله قدر كيف جواه في هو اله محب واله قافر، فعلا بيغفر.
2: دي الحقيقه اله بتاع فرص، اله الفرصه الثانيه برضو رغم انه حصل، لكن بيرجع وبيتأن على الإنسان وبيرحم، زي ما قلت بيدي فرصة تانية كمان.
3: يعني خلينا نقول يعني زمنه ووقته أفكاره ما زي أفكارنا
2: بالضبط،
3: إحنا محدودين بس هو مطلق يعني ويعرف يتعامل معانا، يعني مهما الجبروت اللي إحنا والأفكار الشريرة اللي بنصنعها لنفسنا ونضربها كمان باقي الخليقة، يعني طبيعة والحيوانات الحاجات دي كلها.
0: كويس. شنو الإنسان، شنو الحاجة اللي نستفيدها، أو شنو الحاجة اللي ممكن يتعلمناها من المقطع ده عن الإنسان؟
3: ممكن نقول الإنسان الطائع. يعني
0: ده في نوع،
3: ده في نوع يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها. يعني قدر يطلع من الجودة وقدر يطلع معاه ناس، وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله، يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم. والدليل على كده المسبح اللي بناه.
0: أنا برضو برجع للنقطة بتاعت المسبح هادية. يعني أنا قاعد أحس كنت وأنت بتتكلم بسرح، لو أنا محل نوح مارق من الفلب، الواطة كلها مدمرة، الفيضان ما أعرف كم مغطي، شنو الفكرة اللي يجي في بالي؟
3: أول فكرة
0: ترجع لها سأقعد يا أخي نزل،
3: أنا أقعد وين؟
0: أجيب طورية من وين؟ أجيب شنو من وين؟ أعمل شنو؟ لكن نوح الكتاب ورد لحظة ما نزل من الفلك طوالي ذكر عنه بنى مذبح لله. وطبعا المذبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح، زي أنه داري يقول الله أنت مكانتك الأولى، حتى لو كل شيء مدمر أنا بشكرك، أنا دار أعبدك. يعني أنا نيتي إنه زي ما قلت لكم، أنا من مثال بقول لكم إنه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني أثرت فوق شديد جدا شخصية نوح. أنا دار أدى الله المكان الأولى في حياتي، أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة، حتى لو كان كل شيء، أنا دار أكون زي نوح. يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده، لكن هو برضو دار يخضع لله، حس كل الدنيا مدمرة برضه هو دار يعبد عشان يبني المذبح أول شيء ويعبد الله.
2: تقريبا كل الملخص الشخصية، بس يعني الإنسان بيصير

0: يعني ما في نقطة ثانية، لكن كلهم يعني زي ما أنتوا قلتوا بيتفقوا فيها إنه الشكر. الإنسان هنا برضو في طبعه وحياته لابد يكون في شكر لربنا في حاجات كثيرة، مش بس لما مجرد تكون الحاجات كلها كويسة نشكر الله فيها. لكن زي ما قال أيمن إنه كله كان يعني ما في شيء في يده يعمله غير إنه أول حاجة فكر فيها في حياته إنه أقدم شكر لأجل كل ما الله صنعه معي في الرحلة الطويلة.
1: أنا برضه داير أقول بأنه الإنسان بيكون العمل يعني بيكون زول بيشتغل يعني بدأ يعني بعد ما انطلوا في حياة جديدة أنه بدأ بالعمل، والإنسان يعني ما يقعد يعني مثلا ساقط لازم الإنسان يشتغل، يعني ده بورينا بأنه هم لما طلوا لازم يبدأوا بالعمل لإعمار الأرض. ده لنا يعني
0: حقيقة يدل قال في 22
2: في نفس الوقت يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي. أنا خد يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل يعني يتقال أو يتخطط عليه وعلامات ده كذا كذا كذا، يعني بعد كذا أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي مفروض أنا أنتبه لها، مفروض أنا أواصل لها. زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قوس قزح يعني دي بتذكرني العهد الوعد اللي يتعمل
0: بالضبط كده. حلو جدا يعني نقاط جميلة
3: بالضبط. معلش هيثم أنا دار أنت قلت دي قال زي ذكرها في الآية 22 ذكر شنو هو في الآية 22
0: مدة كل الأيام أرض يعني زرع حصاد وورد وحرف
3: الفصول
0: يعني هما كان بيقول الزراعة وما الزراعة الإنسان حيعمل بعدنا، لأنه من هناك زي الإنسان ظهر لإنه حتوكل له الزراعة أو
2: بترجعنا للعهد والميثاق، لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان إنه يعمل يزرع يحصد وقال إنه هيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين. وبالفعل هو العهد رجع نفسه هو ده بيديني إنه الله صادق في عهده
0: ما بتغير.
3: شنو الحاجة كويسة أنا هعملها يعني أنا عرفت الله كده وعرفت ده الإنسان كده، أنا كيف الكلام ده أطبقه في حياتي أو شنو الشيء أنا أعمله فعلا أبين النقاط اللي قلناها عن الله والنقاط اللي قلناها عن الإنسان؟
2: أولا أنا أعلم نفسي أنه أنا أسمع أنه ده الله
3: بالضبط كده،
2: ده كلامه ده وصيته، أتعلم أنه أنا أمشي بيها زي ما قال جبريل هيثم في أحلك الظروف أو في أحسنها أنا أكون ماشي معه، أتعلم أشكره، أتعلم دايما يعني ألجأ ليه، أتعلم دايما أنه هو نظري في الأول وفي الأخير، وأكيد حياتي بعد كده هتمشي أحسن وهعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس اللي حولي، وأنا بطلب مش بتمنى بطلب من الله أنه يساعدني عشان أنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده. يعني
0: جميل يا هادي. الحاجة الثانية نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات، لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا أنه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير. عندي الآن تعلمت الليلة في نقطة من النقاط مهمة جدا في حياة نوح والله، لما الله يقطع معنا عهد العهد بتاعه ما بيتغير، الكلام بتاعه بيفضل زي ما هو.
1: حجر أنا بسبب بأنه يعني الله هو المعرفة، يعني كل ما يعني عقد ممكن أذكر الله، وبرضو يعني زي ما قال هيثم العهد، لأن الرب هنا عمل لنا عهد، فالإنسان يعني يطيع الله بكل أشياء اللي هو عمل له يعني، وده اللي أنا داير أقوله يعني.
0: جميل جدا يا
2: سرق.
3: أنا الشيء داير أقوله برضه تاني برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها هذه، إنه أنا أطيع الله ما بس أطيع الله يعني الحاجة دي الأزيدة ما بس في الظروف الكويسة، لكن حتى لو الناس كلها ضدك لو أنت واثق إنه ده كلام من عند الله أنا لازم أطيعه، ما حاول إنه انشغل بالظروف من حولي عشان إنه تبعدني عن الله. الشيء الثاني فعلا فعلا أنا متمنى بكل صراحة إنه أنا داير أدي الله المكانة الأولى في حياتي، إنه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح إنه أنا فعلا أدي الله المكانة الأولى في حياتي، إن الله هو مكون مسيطر على كل شيء. الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا إنه الله محب لكن في نفس الوقت الله عادل. يعني أنا ما بس أمسك الله محب لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطيئة هيحصل لي شنو في عقاب. مرات كثيرة جدا إحنا يمكن أنا بس يقول لك الله محب ربنا بيحبك لكن ما بيتكلموا لك في النقطة إنه ربنا بيعاقب. يعني الطوفان ده ليه حصل؟ ربنا عاقب الناس زين أبادم لأنه هم عملوا الشر. إنه أنا برضو محتاج إن أذكر نفسي طول الوقت أنا ما أعمل الشر، أنا بحاول إنه دائما هاي الله محب استمتع بالمحبة بتاعته لكن برضو أخاف الله ما أحاول أعمل الخطيئة. يعني دي النقطة اللي أنا
2: هيا سرب. ما عندك لنا ترنيمة الليلة؟
1: عندي ترنيمة.
2: طب سمعنا يلا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنسى بس جبت لنا ترنيمة كده ولا شنيا يا
1: شباب؟ أكيد طبعا أكيد
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا. شكرا لك كثير أخونا سرب. والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب نردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة.
0: نشارك الناس التانية.
2: يعني أي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي أنت الليلة تعلمتها ونشجع الناس التانين كمان يمشي للشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعة يا ريت لو تصل لنا وأنت الليلة عليك يا هادي إنه لو ممكن تصل لنا وإنه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: تمام خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاة. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب. بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها يا رب. باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديته وتكلمت معاه، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعال احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا وانك تغير نفوسنا يا رب، رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متاكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحه بتاعه شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب الليلة ما في الدك، انتهينا بدري،
0: نستمشي المحاضرة
2: المحاضرة بتاعته،
0: نتلاقى بكرة يا أخونا إن شاء الله كده.
2: إن شاء الله
1: تمام.
2: شكرا
1: مع السلامة.
2: الله مع السلامة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا

0: وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطاراً في المدن وأخطاراً في البراري وأخطاراً في البحر وأخطاراً من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي، والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
1: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإن كان المسيح مقام، فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإذا كان المسيح مقام، فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا. وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول: إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين: تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم: كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر، الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء، ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الصباح الرابع عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية، وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم، فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة، ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ، أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين، على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبأوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقعوا في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن. وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه،

0: ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
1: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
0: وجاء أيضا:
1: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
0: وأيضا:
1: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
0: وقال إشعيا:
1: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
0: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان، حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصاً أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
1: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
0: وهذا ما منعني مراراً من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مروري بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين، فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم. وليكن إله السلام معكم أجمعين، آمين.
2: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.

0: صباح الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقطوا إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود، حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود، فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع، وكنت أنت زيتونة برية، فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبتت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق، فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة، فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله، لا لكي يعرف ما بداخلنا فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب، ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان. كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمدتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهرموا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: 28.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء،
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم، لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سما.

0: السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الـ21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
1: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
7: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
8: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:
9: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
1: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهب إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: الصباح السابع عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: الصباح السادس عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مكدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك. وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمد هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
0: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
1: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت ليديا، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم، يا إلهي. آمين.
1: راديو سمك، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة. وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الصباح الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج.

0: ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
1: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟
0: أجابت:
2: نعم بهذا الثمن.
0: فقال لها بطرس:
1: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
0: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار. وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
3: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
0: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
4: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
0: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
5: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
0: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
6: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
0: فأجابهم بطرس والرسل:
1: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
0: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
7: يا بني إسرائيل، إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم: اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
0: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
8: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده ينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركدوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. منبلش قعدتنا الحلوة اليوم بالكافيتيريا بلقاء مع ميشلين أخصائية التجميل. شو رأيكن نروح نقعد سوا مع عالطاولة؟ اهلا وسهلا فيك ومبسوطين انك تكوني معنا اليوم ببرنامجنا كافيتيريا.
1: ليش اخترتي هيدي المهنه؟ ليش حبيتي انك تفوتي بهيدا الدومين؟
2: فتت بهيدا الدومين لانه انا بحبه. يعني قبل ما اتخصص فيه او ادرسه كانت هوايه، حبيت انا اطورها واتمكن منها اكثر، وبالدراسه والشهاده هيدا الشيء كمان بيساعدني تضل ملاحقه التطور، كل شيء جديد عم بينزل بالسوق، مشان هيك يعني اشتغلت.
1: من انت وصغيره بتحبي تحطي مكياج؟
2: من انا وصغيره.
1: جربتي بصبايا الحي؟
2: ايه كنت مع رفقاتي مع اصحابنا، اذا حدا تجوز كنت انا كمان اعمل له مكياج، اذا حدا عنده مناسبة.
1: شو اللي لقيتي مشجع انك تفوتي؟ هل لانه الاسعار مرتفعة او لانه فيها ناحية ذوق وفن مع التكنيك؟
2: لا، بالحقيقة هو انا حبيتها لانه بحسها مثل نوع من الفن، كيف اللي بيرسم كتير كتير بنبسط، يعني لما كيف بيبقى الرسام عم بيحضر تابلو، يعني بيبقى عم بيشتغلها من قلبي. ما فكرت فيها كبزنس.
1: بالاول ما فكرتي يعني انه تجارة، فكرتي انه شيء حلو.
2: يعني بلشت يعني فكرة انه اول شيء انا بقدر اهتم بحالي، بعدين لما صرت لقي انه انا بقدر طبق هالشي على الحوالي، واكتر شيء بنبسط لما يخلص الشغل ولاقيه شغل كامل وحلو.
1: يعني بتحسي بالرضا انه
2: هيدا الشيء بيسعدني.
1: مثل الرسام يعني رسم لوحة وطلعت حلوة.
2: وبيهتم بكل تفاصيلها من اولها لاخرها. يعني ببلش اوقات ما بعرف وين بدي اخلص، بس بيطلع معي شيء كتير حلو ببقى انا يعني راضية عنه.
1: هلا انا بشوف شغلي، بشوف انه مكياجك ولا مرة بيكون هو زيته، لانه كأنه بتراعي شخصية الست. هل شخصيات الستات اللي بيجوا لعندك عائق يعني ولا مشجع؟
2: لا، هيدا تحدي. لانه بيسعدني اكتر لما بشتغل كل مره وجه مختلف عن الثاني، وكل وجه بعطيه حقه، لانه اكيد في اختلاف بالاعمار، بالشخصيات، بالمناسبه، كله هيدا بيرتبط بهذا الموضوع. بس بالعكس هالشي بيسعدني، يعني انا قلت لك مش بشتغلهم، يعني مش نظام بتبعه.
1: اكيد هيدي المهنه فيها متعبه.
2: أكيد فيها متاعب، لأنه كل ست يعني شخصيتها مختلفة عن الثانية، ويعني مع احترامي لكل ستات البلدان العربية، بس الست اللبنانية تحديدا شخصيتها قوية وما بترضى إلا أنها تكون تقريبا واصلة للكمال. سو مشان هيك بتعرف على شخصيات مختلفة، وبدي أقدر أرضيها بس بطريقة أنا كمان أكون راضية عن شغلي. مشان هيك يعني بتعرف على كتير ناس ممكن يكونوا شوي سهلين، وفي ناس كتير كمان بلاقي كتير صعوبات معهم يعني تقدر اقنعهم او تيكونوا هني مبسوطين.
1: بالنهاية هل كل شيء بدل زبوني بتعملي لا او بتجربي تنصحيها او بتجربي؟
2: ايه اكيد بجرب انصحها، لانه في اوقات ستات يمكن بيتأثروا بالفنانين او بيتأثروا بالناس اللي بيكونوا مشاهير، يعني بتجيب الصورة بدها مثل هيدا المكياج. بالوقت يلي المكياج مثلا ما بيتناسب مع شكل وجهها او مع عمرها او مع المناسبة.
1: كيف بتحلي هالمعضلة؟
2: ما هو مع الوقت أي. والخبرة بتصير تقريبا تفهم الناس من عناية، ولما أنا بتواصل معهم بطريقة أنه نحن يعني في مواد بيناتنا مش قصة شغل أو بزنس، بقى باخد وبعطي أنا وياها وبوصل لمطرح أنه أنا بشتغل شغل يكون راضي عنه وبتكون هي ممنونة ومبسوطة.
1: في كوتي علم نفس يعني بالشغل
2: شوي
1: في شوية علم نفس
2: شوي.
1: بالنهاية هل بتشوفي حالك بعد 5 سنين بهيدي المهنة؟
2: أكيد، لأنه أنا معتبرتها هواية. أي.
1: لما
2: بتكون
1: هيدا المفتاح أنا بعتقد.
2: أي. وبتضل يعني تشتغليها بشغف، مش عم تشتغليها بس لتشتغلي. بتخيل بإذن الله يعني بعد 5 أو 10 سنين أنا بضل فيها لأنه بحبها.
1: والمصادر لتجديد معلوماتك من وين بتجيبيها؟
2: أكيد أنا بضل متابعة يعني بالمجلات على الإنترنت، دايما يعني بشوف برامج بتهتم بهالمواضيع، مشان هيك بضل مطلعة على كل شيء جديد من ألوان من رسمات من كل شيء يعني بينزل جديد بالسوق.
1: قديش بتاخد من وقتك من اهتمامك بعائلتك وبولادك؟ بتعرفي ليش أنا عم بسأل هالسؤال؟ لأنه حيدا واحد من الأشياء المواضيع الصعبة اللي الست العربية عم توجهها، لأنه الست العربية انطلقت لميدان العمل ما عادت مثل الأول، لكن مسؤوليات البيت مرات بتشدها لورا. كيف أنت قدرت تخطيتي هالتحدي؟
2: بدي أقول لك شيء كتير مهم، إنه من أصعب المهمات إنه الست تكون أم وتقدر تربي عائلة وتنتبه لكل
1: أصعب من أي مهنة.
2: أنا بالنسبة لي هي أصعب مهنة، سواء ما بتقدري أنت تعملي كنترول وتتحملي هالمسؤولية ما بيقعد في شيء يكعاكي، يعني بضل تقدري تعدلي يعني بين شغلك وبيتك
1: تعملي توازن.
2: إيه صحيح.

المظهر الخارجي لكل ست هو نافذة بيطل منها جمال الروح والنفس للخارج. مشان هيك النظافة والترتيب والطلة الحلوة لازم يكونوا مؤشرات على جمال أرواحنا ونفوسنا. مهما تكون الهدية حلوة، إذا كانت مغلفة بغلاف موسخ ومهمل ما رح تكون جذابة كفاية لقلنا حتى نفتحها ونشوف شو في جواتها. مشان هيك العناية بالمظهر لازم تكون مكمل لسعينا كسيدات انه نعتني بالانسان يلي فينا من جوا. نحنا منطور اللي بداخلنا بالعلم والثقافة وكمان بقراءة كلمة الله والامتلاء كل يوم من روح الله القدوس. لكن مع الأسف في كتير سيدات حوالينا اهملوا جمال الروح والنفس وركزوا بس على جمال الخارج، الشيء يلي بيخليهم عايشين حياة مزيفة مبهرجة من برا وفاضية من جوا، وكمان بيخليهم يفشلوا بعلاقاتهم مع الجنس الآخر. رح قلك عزيزتي المستمعة ليش. الرجال اللي ما بيهمه إلا المظهر الخارجي رح يمل من هيك ست بعد وقت ويفتش على مغامرة جديدة، والرجال يلي بيهمه الداخل مثل ما بيهمه الخارج رح يحس إنه انخدع وانغش لما يكتشف انه تقرب من ست هي بالواقع بشعة وفاضية من جوا، وهيدا الشيء كمان بيفشل العلاقة. فاذا الداخل هو الاهم والاسمن والابقى، مع اهمية العناية بالخارج تيكون افضل دليل ومؤشر على جمال الداخل.

خبرية الكافيتيريا. الستات بالكافيتيريا عم يتشادلوا بخصوص موضة الفساتين. الشائع انه الفستان بيخبي العيوب، خصوصا اذا كانت الست عندها وزن زايد، ولكن الحقيقة انه افضل شي ممكن يخبي الوزن الزايد هو اللباس من قطعتين، بلوزي وتنورة او بلوزي وبنطلون، لانه القطعتين على الجسم بيخلوا المجال اوسع لتمويه الحجم الحقيقي لبعض الاماكن بالجسم. بس كمان عنا بالكافيتيريا خبرية او نصيحة للسيدات اللي عندهم وزن زايد: ما تلبسوا تياب واسعة وتفكروا انه التياب الواسعة بتبين الوحدة منها نحيفة. هيدا خطأ شائع ومش صحيح. التياب اللي على قد الجسم هي يلي بتوحي انه الجسم انحف من ما هو فعلا، مع التشديد على اهمية القطعتين، يعني مع البنطلون او التنورة بلوزة طولها بيوصل لتحت الخصر شوي، كافية انه تخبي البطن والوركين من دون ما تكون طويلة كتير حتى ما تعطي الايحاء بانه الجسم حجمه كبير. ونصيحتي خلي الفستان الواسع لبعد الرجيم.

آية اليوم: لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. هيدي الآية بالتأكيد ما بتعني إنه نحنا مش لازم نهتم بمظهرنا الخارجي. هيدي الآية بترد للمرأة الاعتبار والكرامة، لأنها بتكشف حقيقة إنه المرأة منا لعبة حلوة بيمتلكها الرجل، بل هي كائن غالي على قلب الله يلي بيطلع على روحها مثل ما بيطلع على روح كل إنسان من رجال ونساء. وهيدي الأرواح الغالية هي يلي خلته يضحي بأغلى شي عنده تيرد أرواحنا لإله ويرجع علاقتنا فيه. حلقتنا اليوم خلصت. إذا كان عزيزتي المستمعة عندك أفكار أو اقتراحات أو أسئلة بخصوص برنامجنا أو بخصوص حلقة اليوم، بتمنى عليك ترسليني على العنوان يلي رح تسمعي بآخر الحلقة. أنا نغم مضيفة البرنامج وكل فريق البرنامج، نتمنى لك أسبوع سعيد. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد، من Reach for Life، الرسالة الثانية إلى تيموثاوس.
1: بولس بيكتب رسالته الثانية لتيموثاوس، وهي أكتر الرسائل الشخصية والحميمية اللي بولس بيكتبها، وبولس بيكتبها وهو في نهاية حياته. دي رسالة اللي بولس بيقول فيها إن أنا خلاص أكملت السعي وحفظت الإيمان، خلاص أنا وقت حياتي هنا على الأرض قرب ينتهي. فكروا معايا في شخصية بولس اللي اتكلمنا عنها في أكتر من حلقة. بولس الشخصية اللي اديت حياتها كلها لأجل المسيح، ودلوقتي هو في آخر سجن ليه. ده مش السجن اللي بنقرأ عنه في سفر الأعمال إصحاح 28 اللي كان سجن بيتي مفتوح. لو تفتكروا احنا اتكلمنا على السجن ده أكتر من مرة حوالي سنة 60 أو 62. ده سجن التاني ليه في روما، والسجن التاني لبولس في روما كان سجن مؤلم جدا. السجن الأول كان سجن بيتي، ممكن الناس تيجي تزوره فيه، وكان حتى بيكتب رسائل كتير منه، وكان بيبشر بملكوت الله وهو فيه. لكن السجن التاني عايزكم تتخيلوا أنه هو زي أوضة مظلمة. بولس الرسول الشيخ الكبير في السن قاعد في الأوضة دي لوحده، الريحة في السجن مش كويسة، الشعور بتاعه مش كويس، متألم جدا جسديا، وفوق ده كله بيقول لنا ان كل الناس اللي انا خدمتهم تركوني. قبل ما ندخل في التفاصيل هفكركم ان كاتب الرسالة هو بولس الرسول المرسل اليه تيموثاوس. وراجعوا الكلام اللي احنا قلناه عن بولس وعن تيموثاوس في الحلقات اللي فاتت، خاصة تيموثاوس الاولى. وبولس كتب الرسالة دي سنة حوالي 64 او 65 في سجنه الاخير في روما. هنبص على بعض الخطوط العريضة مع بعض قبل ما نسأل بعض الأسئلة ونحاول نشوف الرسالة بتجاوب علينا إزاي. تقسيم الرسالة أو الخطوط العريضة بتاعتها، إصحاح واحد بولس بيقول لتيموثاوس أنا أصلي إن الرب يملأ قلبك بالثقة. إصحاح اتنين بولس بيقول لتيموثاوس يا تيموثاوس افتكر اللي أنا علمتهولك. إصحاح تلاتة من عدد 1 لـ13 بولس بيأكد لتيموثاوس إن سواء الخدمة أو الحياة بشكل عام فيها صعوبات وتحديات، لكن الرب بمعيته هو اللي بيدينا القوة علشان نعيش وسط الصعوبات والتحديات دي. إصحاح 3 من عدد 14 لإصحاح 4 عدد 5 بولس بيأكد إنه كلمة الرب لا يمكن تقيد. إصحاح 4 من عدد 6 لـ22 بولس بيقول لتيموثاوس إن أنا مشتاق أشوفك قبل ما أموت، فمن فضلك حاول تيجي تزورني بسرعة. ينفع نقسم تقسيمة تانية ونشوف فيها إزاي بولس بيحاول يقول لتيموثاوس في كلماته الأخيرة عن الأمانة في الخدمة. فصح واحد أول 18 عدد بولس بيقول له عن الأمانة في الخدمة. صح 2 من 1 لـ13 بولس بيقول له عن الأمانة في وقت الصعوبات. صح 2 من عدد 14 لصح 4 عدد 5 بيقول له عن الأمانة في مواجهة المعلمين الكذبة. صح 4 من عدد 6 لـ22 بولس بيتكلم عن الأمانة اللي مصدرها الرب الأمين نفسه. لأن احنا اتكلمنا عن شخصية بولس وعن تيموثاوس قبل كده، فأنا عايز أبص مباشرة على محتوى الرسالة وأشجعكم افتحوا معايا الكتاب المقدس، لأن أنا هبص كتير جدا في حاجات بولس قالها لتيموثاوس. السؤال اللي أنا عايز أسأله، وأنا اتأثرت جدا بشخص اسمه أندرو كويجلي وعظ عدة وعظات عن تيموثاوس التانية، وسأل سؤال أو اتنين من اللي أنا هقولهم ونحاول نفكر فيهم مع بعض. السؤال الأول هو نتوقع إيه في حياة بولس الخادم اللي خدم عشرات ومئات وألاف من الناس، نتوقع إيه يكون في نهاية حياته؟ يعني لو حد خدم النهاردة كنايس كتير وناس كتير، قال لهم رسالة الإنجيل، سدد احتياجاتهم، صلى لأجلهم، بكى معاهم وفرح معاهم، نتوقع الشخص دوت في آخر أيام في حياته هيبقى الوضع بتاعه إيه؟ الشخص اللي أنا ذكرت اسمه بيقول أكيد أنا أتوقع أنه يبقى في فندق مستريح، وكل الناس اللي خدمهم بيجيبوا له أكل وشرب، بيروحوا يزوروه، يصلوا معاه، يشجعوه، يقدموا له كل أنواع الراحة وكل المساعدات اللي يقدروا يقدموها ليه. لكن الحقيقة ولو في شخص خادم يستحق أنه يتعمل معاه الحاجات الحلوة دي في نهاية حياته، هيبقى هو بولس الرسول، أهم مبشر في تاريخ المسيحية. لكن لما بنقرأ تيموثاوس الثانية وفكركم إن دي كلمات بولس الأخيرة في كل حياته، ونشوف وضع بولس في نهاية حياته كان عامل إيه، هنلاقي الوضع مختلف خالص. بصوا كده في إصحاح 1 وعدد 15، بولس بيقول لتيموثاوس: أنت على علم بأن كل الذين في مقاطعة آسيا، كل الناس اللي خدمهم في رحلته الأولى، ومنهم فيليجوس وهرميجانوس، قد تخلوا عني. صح 4 عدد 10، لأن ديماس إذ أحب الحياة الحاضرة تركني وذهب إلى مدينة تسالونيكي. ديماس ده شخص بولس ذكره قبل كده، كان مؤمن حقيقي، وبولس بيقول أحب العالم وساب الإيمان وتركني. إصحاح 4 عدد 14، إن اسكندر النحاس قد أساء إلي إساءات كثيرة، سيجازيه الرب حسب أعماله. واحد بولس خدمه وبدأ يسيء إلى بولس. 4:16، اقروا معايا 4:16، بولس بيقول: عندما دافعت عن نفسي في محاكمتي أول مرة، لم يقف أحد بجانبي، بل تركني الجميع، لا حاسبهم الله على ذلك. بولس الرسول اللي خدم كل الناس دي وهو واقف في المحاكمة بتاعته، يقول كلهم تركوني، محدش جه يقف معايا. مفيش شك إن في بعض الناس في سجن بولس الأخير دوت حاولت تساعده، وبولس بيذكر اسم شخص واحد اسمه أنيسوفوروس في إصحاح 1:16-17. شخص دوت سافر وحاول يدور على بولس في السجن بتاعه، وعرض نفسه للخطر. إنك تدور على حد وهو في السجن في روما، ده أنت بتعرض سمعتك واسمك للخطر. واضح إنه أنيسوفوروس أراح بولس وحاول يساعد بولس. وبيذكر بولس كمان عن لوقا في إصحاح 4:11 إنه لوقا وحده جاله أو زاره، كان معاه. لكن بشكل عام معظم الناس اللي بولس خدمهم تركوا بولس. وفي واحدة من أهم المحاكمات بتاعت بولس، الكل خجل من بولس، الكل قال مش عايزين نلبس اسمنا مع اسم بولس قدام المحاكمة في روما. ونفس الوعظ اللي حكيت لكم اسمه بيقول إيه اللي نتوقع بقى بولس يقوله لتيموثاوس في رسالة أخيرة بعد ما كل الخدمة اللي خدمها بولس كل الناس سابته. تتوقع لو أنا مكان بولس أو لو أنت مكان بولس، هتقول إيه لتيموثاوس؟ هتقول له بص يا تيموثاوس، اخدم الرب، عيش عشان الرب، ادي نفسك للخدمة وادي نفسك للناس وحب شعب الرب، لكن خلي بالك ما تعملش ده وكل قدرتك، ما تديش نفسك للناس للآخر، لأنك ممكن تحب الناس قوي قوي قوي ويخنوك ويسبوك زي ما عملوا معايا. لو بولس قال كده هيبقى الكلام منطقي جدا، لأن بولس هيبقى بيقول لتلميذه حبيبه ابنه الروحي تيموثاوس: أنا مش عايزك تعدي بالألام اللي أنا عديت بيها، أنا عشت عشان الرب وديت حياتي للكنيسة ولشعب الرب وفي الآخر تم خيانتي. لكن الحقيقة بولس ما قالش كده خالص، قال حاجة لا نتوقعها. في عدد 6 في إصحاح 1 بولس بيقول لتيموثاوس: لهذا السبب أنبهك أن تلهب نار موهبة الله التي فيك بوضع يدي عليه. بولس بيقول لتيموثاوس: اتأكد أنك ملتهب للخدمة للرب طول الوقت. وفي عدد 7 يقول له: فإن الله قد أعطانا لا روح الجبن أو روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والبصيرة. وكأنه بيقول لتيموثاوس: اوعى يا تيموثاوس تخلي ظروفي ان انا مسجون ومتألم في السجن تخليك جبان وخايف من الخدمة، لانه اي فكرة عن الجبن والخوف في خدمة الرب هي فكرة مش من الرب. اي قلق هتقلقه عليا يعيقك انك تستمر في خدمة الانجيل، دي فكرة مش حقيقية من الرب، لانه الله بيعطي روح القوة، الله بيعطي روح المحبة، والله بيعطي روح ضبط النفس، وهنا يقصد ضبط العقل، إن العقل ما يبقاش قلقان طول الوقت. عدد 8 في نفس الإصحاح، بولس يقول لتيمساوس: اوعى تخجل بيا وانا في السجن، واوعى تخجل من الإنجيل اللي البعض هيقول ده السبب الرئيسي لوجودي في السجن، او ده بالفعل كان السبب الرئيسي للمشقات والألام بتاع بولس. عدد 8: فلا تخجل إذن بالشهادة لربنا، ولا تخجل بيا أنا السجين لأجله، بل شاركني في المشقات لأجل الإنجيل متوكلا على قدرة الله. فبدل ما يقول له من فضلك، من فضلك اوعى تعدي باللي أنا عديت بيه، المشقات اللي أنا عديت بيها، بيقول له ما تخجلش، اتقوى بقدرة الله، وأنا نفسي يا تيمساوس تعدي بنفس المشقات اللي أنا عديت بيها، لو ده لأجل المسيح ولأجل الإنجيل. وده يجيبنا لسؤال ثالث في غاية الأهمية: هو إزاي كده؟ يعني إزاي بولس بعد ما اترك واتباع والناس أنكرته وسابته يقول لتيمساوس الوصايا دي؟ بولس نفسه بيجاوبنا هو إزاي كده. في إصحاح 1 عدد 12 بولس بيقول الكلمات دي: من أجل ذلك أيضا أقاسي الآن هذه الألام، ولكني لست أخجل، لأنني أعرف من أنا مؤمن به، ولي تمام الثقة بأنه قادر أن يحفظ لي الأمانة التي أودعتها عنده سالمة إلى ذلك اليوم. بولس بيجاوبنا إزاي يقول لتيمساوس في وسط الألم اللي هو بيعدي بيه دوت: كمل، الهب موهبة الله اللي فيك، كمل، احتمل المشقات لأجل الإنجيل. الإجابة ببساطة إن بولس كان عارف شخص يسوع المسيح معرفة شخصية. بولس ما كانش عارف عن المسيح، بولس كان عارف المسيح، بولس كان عنده شركة شخصية مع المسيح، زي ما حد فيكم أو واحدة فيكم أو واحد فيكم عارف صديق كويس قوي ليه، أنت عارفه شخصيا، أنت تقدر تقول هو بيتضايق إمتى، بيفكر في إيه، إيه اللي بيتعبه، إيه اللي بيفرحه، هو مين أو هي مين. بولس يقدر يقول أنا عارف المسيح معرفة شخصية، ولأني عارفه، لأني عالم بمن أمن، أنا أعرف أحتمل مشقات لأجله. بولس في حتة تاني بيقول: لأنه المسيح مش بس مخلصي، ده هو حياتي، ليه الحياة هي المسيح. مش بس أنه بولس عارف المسيح، لكن بصوا في إصحاح 4 بعد ما قال في محاكمتي في الأول مفيش حد وقف معايا، يقول في عدد 17 بعد ما قال ولا واحد وقف معايا، يقول: إلا أن الرب وقف بجانبي وأمدني بالقوة لكي تتم بي المناداة بالبشارة فيسمعها جميع من هم من الأمم. بولس كان عارف المسيح وكان مختبر أنه الله معاه. عارف كام مرة حد فيكم قال لحد ربنا معاك؟ بنقولها البعض على طول، صح؟ ربنا معاك، ربنا معاك. مش عارف كام حد فينا مدرك الحقيقة دي، إنه ربنا معايا. بولس وهو في السجن اللي هو في أعماق الألم فيه بيقول الرب وقف معايا، وهو في المحاكمة اللي كل الناس تركته فيها بيقول الرب وقف معي. فبولس عارف المسيح، بولس عارف معية الله، لكن بولس كمان عارف قوة قيامة المسيح. لو سألنا بولس هو أنت إيه القوة اللي عندك دي تخليك تكمل المشوار المؤلم دوت، بولس هيقول دي مش قوة من عندي، ودي مش قوة أرضية أصلا، دي قوة الأرض ما اختبرتهاش، دي قوة بتعكس أكبر عدو في الأرض. أكبر عدو في الأرض هو الموت، في قوة انتصرت على الموت، قوة قيامة المسيح. بولس بيقول دي القوة اللي أنا بعيش بيها. ففي بداية الرسالة الأخيرة لي، بصوا في عدد 1 في أول إصحاح يقول: من بولس وهو بمشيئة الله رسولا للمسيح يسوع في سبيل الوعد بالحياة التي هي في المسيح. يبدأ الرسالة يقول أنا عارف أن أنا عندي وعد بالحياة، وفي عدد 10 من نفس الإصحاح وهو بيتكلم عن المسيح يقول المسيح سحق الموت وأنار الحياة والخلود بالإنجيل. فبولس فاهم كويس إنه الموت سحق وإنه الخلود الحياة ما بعد الموت المسيح أخبرنا بإيه الموجود فيها. شباب وبنات، الجيل بتاعكم زي الجيل بتاعي بيخاف من الموت، لأن إحنا ما نعرفش بعد الموت فيه إيه. ولو حد ما بيخافش من الموت ده يبقى مريض، دي تبقى مريضة. لكن بولس بيقول في حاجة تخليني ما بقاش خايف من الموت وأنا مش مريض، هو لو أنا عارف إيه اللي هيحصل بعد الموت. ومفيش حد يقدر يقول لي إيه اللي هيحصل بعد الموت إلا اللي زار المكان دوت ورجع تاني. والمسيح زار المكان ده ورجع تاني، المسيح زار الموت ورجع. عشان كده بولس بيقول المسيح أبطل الموت وأنار إيه اللي بعد الموت؟ أنار الحياة والخلود. وبولس بيقول ده الإله اللي أنا عارفه، وده الإله اللي ثقتي فيه، وده الإله اللي بيقف معايا لما كل الناس بتسيبني. فيقول لتيميساوس في صحاح 2 عدد 8، بص يا تيميساوس أنا عايز كل التعليم اللي بتعلمه تذكر يسوع المسيح المقام من الأموات، لأنه مفيش أجمل وأهم من أنك تذكر وتعرف شخص المسيح وقوة قيامته من الموت. ويقول له كمان يا شباب حاجة جميلة جدا في إصحاح 1 عدد 9، وده بالنسبة لي من أسرار خدمة بولس، من أسرار اللي شكلت الشخصية دي. بصوا في إصحاح 1 عدد 9 يقول إيه عن الله، يقول إن الله قد خلصنا ودعانا إليه دعوة مقدسة لا على أساس أعمالنا بل بموجب قصده ونعمته التي وهبت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ركزوا في الكلام اللي بولس بيقوله. بصوا في عدد 9 بيقول إنه الله لما أنقذني وخلصني ودعاني أكون مقدس ودعاني يبقى ليه ما كانش على أساس أعمالي،

بقول لها بس دي صدمة كويسة. قالت له هي صدمة كويسة بس مش كويسة، لأنه لو هو اداني كل حاجة بالمجان بالنعمة، ده معناه أن أنا أديله كل حاجة في حياتي كلها كلها. لو هو اداني نفسه بالكامل بالنعمة، ده معناه أنه رد فعل الوحيد المقبول أن أنا أديله نفسي بالكامل بالكامل. وده بولس الرسول، بولس كان عارف أنه لو الله اداني نفسه بالكامل أنا هديله نفسي بالكامل. عشان وقتنا هختم معاكم بفكرة أخيرة صغيرة. بولس بعد ما اتكلم عن الصعوبات اللي واجهها في الخارج والتي مساوس هيواجهها من الخارج من الألام والمشقات لأجل الإنجيل، بولس كمان قال لتيموثاوس في الرسالة دي إزاي الصعوبات اللي من الداخل من المعلمين الكذبة يواجهها. فبولس يقول له في أكتر من مكان مبادئ إزاي يواجه المعلمين الكذبة في الكنيسة. هقول لكم المبادئ سريعاً. أول حاجة في صحة 2 بنقرأ إنه تيموثاوس بص في تعليم كاذب أنا مش عايزك أصلاً تدخل تتناقش فيه، هتضيع وقت. فبالإنجليزي بنقول choose your battles، اختار المعارك، إيه اللي تحارب فيه من التعليم الكاذب وإيه اللي ما تحاربش فيه، في مجادلات سخيفة سيبك منها. المبدأ الثاني بولس يقول له أكتر حاجة يا تيموثاوس تساعدك تتعامل مع التعليم الكاذب هي أنك تشرح التعليم الصحيح مرات ومرات ومرات. فلو أنت عندك 10 ساعات يا تيموثاوس، قضي منهم 8.5 ساعات اشرح التعليم السليم، و1.5 ساعة هاجم التعليم الغلط. اوعى تعمل العكس، لكن فصل كلمة الحق باستقامة. يقول له دوت في عدد 15 من الإصحاح الثاني، اجتهد أنك تقدم نفسك لله وأنك تفصل كلمة الحق باستقامة. ويقول له كده كل الكتاب موحى بيه من الله، ذكره ووعظه يا تيموثاوس. ذاكر الكتاب المقدس عهد قديم وجديد واشرحه للناس، ودي هتبقى أكتر حاجة بتساعد في مقاومة التعليم الكاذب. تالت حاجة ودي مهمة قوي وهختم بيها، بصوا معايا في صحاح 2 عدد 24، لأنه بصوا شباب ويا بنات، لو حد فيكم بدأ يحب الكتاب دوت ويذاكره ويغرق فيه، أوعدكم أنك هتشوفوا وضع الكنيسة مختلف كتير عن الوضع بتاع الكتاب. هتلاقوا الواقع غير اللي الرب بيقوله. وأكبر تحدي بيواجه أي حد يشوف أنه الواقع غير اللي الرب بيقوله هو أنه لما يعرف كتير من كلمة الله يتكبر على الناس اللي حواليه، والناس اللي بيقولوا تعليم غلط يبقى طول الوقت إيه، عايز يطحنهم ويبهدلهم. وبولس بيدي نصيحة لتيموثاوس ولينا، لما نعرف كلمة الحق ونعرف رسالة الرب ونلاقي الوضع مختلف حوالينا، بصوا بيقول له إيه في صحاح 2 عدد 24، بيقول له وعبد الرب يجب ألا يتشاجر بل أن يكون مترفقا تجاه الجميع، قادرا على التعليم، يتحمل المشقات. وهنا بيتكلم مشقات وهو عمال يعلم صح والناس عايشة غلط، يفتكر أنه أنا كمان الرب كان عمال يعلمني حاجات الصح وأنا مش بتعلم بسرعة، الرب صبر علي، فأنت كمان تصبر على الناس وأنت بتعلمه، يتحمل المشقات بصبر. عدد 25 في غاية الجمال، ويصحح بالوداعة المقاومين، عسى أن يمنحهم الله التوبة فيعرفوا الحق بالتمام فيعودوا إلى الصواب ناجين من فخ إبليس الذي أطبق عليهم ليعملوا إرادته. فبولس بيقول بص يا تيموثاوس، افتكر إنه اللي بيدي التوبة والرجوع عن التعليم الغلط والسلوك الغلط الله، الله هو اللي بيدي التوبة، عسى أن يعطيهم الله التوبة فيعرفوا الحق. وبص يا تيموثاوس، الناس اللي بتعلم تعليم غلط أو بتسلك بعيد عن المسيح دول في قبضة إبليس، في قبضة إبليس، وانت لوحدك ما تقدرش تطلعهم من القبضة دي، بس دورك تكمل توعظ برسالة الإنجيل وتطلب إنه الرب يفوقهم عشان يستفيقوا من فخ إبليس. تعمل ده ازاي يا تيموثاوس؟ بوداعة وبتواضع وبمحبة. عايز أقول لكم حاجة يا شباب، الرسالة اللي أنا قلتها لكم النهاردة دي أنا أكتر واحد محتاجها. أنا محتاج أعرف يسوع المسيح أكتر، محتاج أعرف قوة قيامته، محتاج أعرف أنه معايا، محتاج أدرس الكتاب دوت، محتاج أتكلم بالكتاب دوت، محتاج أعمل ده بوداعة. وأي تلميذ للمسيح محتاج يغرق رسالة تيموثاوس الثانية.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما أنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعاً ناسياً بل عاملاً بها، فهنيئاً له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جداً. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعاً في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذي

0: يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب، وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول، أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم، إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
1: كنت وبقيت، كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة، وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل، كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الله القدير ده أول اسم أعلنه الرب لأبونا إبراهيم في كلمة الله. الرب القدير، القادر على كل شيء، اللي يقدر يعمل كل حاجة، الذي لا يعثر عليه أمر. أوقات كتيرة مش بنبقى مصدقين للآخر أنه ربنا يقدر يعمل حاجات كتيرة في حياتنا، فبعض المرات بنحس أنه لا، المشكلة زيادة، أو أنا في أزمة ضخمة، أو أنا بجتاز في أمر صعب جدا، وكأنه الله مش قدير، حاشا، يعني كأنه ربنا مش قادر يتدخل في مشكلتي. لكن الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمني أنه الرب خالق كل الكائنات الحية. الرب القدير ده هو أبي. خليني أروح معاك لآيات موجودة في سفر أيوب أصحاح 12 وعدد 7 و8 و9. بيقول كده: فاسأل البهائم فتعلمك، وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك ويحدثك سمك البحر. من لا يعلم من كل هؤلاء أن يد الرب صنعت هذا؟ تخيل أنه الكتاب بيتكلم في الجزء ده وبيقول كده أنه لو أنت مش مدرك أنه هذا الخالق العظيم يستطيع كل شيء، فبيقول كده تخيل أنه ممكن مين يجاوبك لو في إمكانية أنه الحيوان يتكلم، لو في إمكانية أنه الطير يتكلم، لو في إمكانية أنه السمك اللي بيعوم في البحر يتكلم، لو في إمكانية أنه حتى الأرض تتكلم. يقول كده: اسأل البهائم فتعلمك، وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك ويحدثك سمك البحر. من لا يعلم من كل هؤلاء أن يد الرب صنعت هذا؟ في معلومة عند هذه الكائنات، في معلومة عظيمة، في حق معروف يمكن غايب عني وعنك مرات، أن الرب هو اللي صنع كل ده. الرب هو القدير اللي صنع الكل حسنا في وقته. الرب اللي اتقال عنه أنه في البدء خلق الله السماوات والأرض. هذا الإله القدير أحبائي اللي يجي النهاردة ويعلن في قلبي وقلبك أنه حتى الحيوان عارف هذه المعلومة، حتى الطير، حتى المخلوقات البحرية، حتى الأرض لو أتيحت لها الفرصة هتتكلم وتشهد عن الرب. الرب القدير اللي يجي النهاردة ويتمجد في مشكلتك، هل تعلن إيمانك؟ هل تثق في الرب أنه يستطيع أن يتدخل في أمور حياتك الصعبة؟ هل تعلني أنه رب أنا جاي قدامك بمشكلتي، جاي قدامك بأزمتي، جاي قدامك بالوجع اللي في حياتي، جاي قدامك بالأزمة الكبيرة، وبقول لك أيوة أنت الله القدير يا رب، سامحني على كل مرة، كل مرة ظنيت أني أقدر أنقذ نفسي، كل مرة أكرمت الناس وعليت قيمتهم أكتر من جلالك يا رب، كل مرة على فكرة اتكلنا فيها على الناس إحنا ما أكرمناش الرب. الرب اللي مكتوب عنه أنه لا يعثر عليه أمر يجي يتدخل في مشكلتك النهاردة، يجي يتدخل في الأزمة ويقول لك أنا الله القدير. ربنا النهاردة جاي يشجع ناس كتيرة فينا ويقول لك أنا موجود، أنا جاي النهاردة أنقلك نقلة جديدة من الوجع ومن التعب، وجاي أعلن عن ذاتي ليك أني أنا الله القدير، أنا اللي فوق مرضك، أنا اللي فوق تعبك، أنا اللي فوق ديونك، أنا اللي فوق الأزمة الصعبة، أنا اللي فوق التهديد اللي يمكن جاي على حياتك بقوة، أنا الله القدير، أنا الله القدير. المخلوقات يا أحبائي عارفة كده، الطبيعة عارفة كده، الحيوانات والسمك والطير والأرض عارفين إنه الرب اللي صنع من العدم كل هذه الأمور، وهو نفسه الإله اللي يجي من العدم ويتدخل، اللي يجي من ولا شيء ويتدخل، اللي يجي في إناءك الخزفي ويتمجد عشان ترفع قلبك بعد كده وتقول زي ما بولس قال: ليكون فضل القوة لله لا مني. لما يجي الرب ويحل الأزمة بعد ما أعلنت فشلك، هتعرف كويس جدا، يبقى عندك شهادة اسمها يد الرب صنعت هذا. الرب عبر بيا، أنا حاولت بدراعي لكن الرب خرجني لأنه الله القدير.
أنا حاولت أتكل على الناس وخزلوني، حاولت أتكل على قوتي وتعبت، لكن عملها الرب، صنعها الرب لأنه القدير، عملها الرب وعبر بي من الأزمة ونقلني ونقل بيتي ونقل نفسيتي المنحنية وعبر بي من وضع مرير ونقلني لمجد غير عادي. يا رب شكرا من كل القلب لأنك إله كل نعمة، شكرا لأنك موجود تتداخل بقوة في حياتنا، يا رب شكرا لأنك الله القدير. بنستسلم ليك النهاردة ونقول لك مبارك اسمك يا رب، تعالى أيها القدير نخضع ليك، تداخل في حياتنا، تداخل في أزمتنا، تداخل في ظروفنا، مجد اسمك، اكرم اسمك في حياتنا. شكرا ليك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا ناضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير، صباح الفرح الإلهي. ونهاردة أقول معايا كده أمين، إنه يوم مقدس للرب، لأن فرح الرب هو قوتي. وهقرأ معاك العادات دي، بيتقال كده في نحمية: لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. افرح بالرب النهاردة. عارف إن أنت أوقات كتير بتفتح فيديوهات كتير، بتفتح تأملات كتير، وبيتقالك فيها افرح بالرب وأنت مش عارف تفرح. أوقات كتير لو نزلت للمترو، نزلت للمواصلات، نزلت للشارع، هتلاقي كمان كل الناس حزينة. يمكن أوقات كتير الضغوط العالمية بتقول إن العالم مليان حزن، مليان ضيق، لكن لما تسمع صوت الرب هو بيقولك افرح بي أنا لوحدي، استجيب للصوت ده عشان خاطر فعلا الفرح يملى حياتك. عايز أقولك لو عايز تفرح النهاردة، اتكل على الرب. زي ما داود كده في مزمور من المزامير ابتدى فيه: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ لكن في آخر المزمور، مش في مزمور تاني ولا في حالة تانية، في نفس المزمور قال له كده: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن لي. في نفس المزمور وبعديها بكم آية. اتكل على الرب النهاردة، سلم يومك للرب واتكل عليه، وقول النهاردة أنا ابتهج بالرب. كان عايز أقولك لو عايز تفرح اتشدد بالرب، برضو داود في وقت من الأوقات قال: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. عايز تفرح النهاردة، ما تستناش حاجة تفرحك، لأن العالم ما بيرميش غير حزن، وما بيرميش غير ضيق، وما بيرميش غير كآبة. لكن النهاردة لو نفسك تفرح، قول يا رب أنا منتظر مش حاجة من يومي، لكن حاجة أنت تعملها في يومي. عايز أقولك كمان زي ما بولس قال كده: لو عايز تفرح بالرب اثبت في الرب. في رسالة فيليبي كده في أول إصحاح قال كده: إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. وبعديها الآية المشهورة اللي كلنا بنشوفها بثلاث أعداد بس: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. عايز تفرح اثبت في الرب. مش يوم للرب أيام كتيرة هو منسي في حياتك، لكن هو سبب الفرح الحقيقي. اثبت في الرب النهاردة، امسك فيه بإيدك وسنانك، امسك فيه بكل عواطفك، بكل ذهنك، بكل عقلك، بكل قلبك، امسك الرب. عشان كده كانت الوصية الأولى: نحب الرب من كل قلبك، عشان خاطر يكون ليك فرح، مش بس عشان خاطر تكون بتقدم عبادتك ليه، مش بس عشان خاطر هو ده اللي المفروض يتم، لكن عشان حياتك تكون مليانة بالفرح. طبعا انت ممكن تقولي، او انت ممكن تقولي لي انت مش عارف حاجة، ده الدنيا خربانة. حتى لما بيطلع اغاني دلوقتي بتطلع حاجات تقول باظت خالص. لكن انا عايز اقولك لو دي الحقيقة، في ايات كده في حبقوك عايز اقراها معاك ورددها معايا، ومن فضلك ما تسمعهاش بس، لكن تعالى النهاردة هات الكلمة بتاعت ربنا، حطها قدام الحلقة دي وقولها كلمة كلمة. وبتتقال كده في حبقوك: فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي. أبتهج بالرب. الرب السيد قوتي. ردت الكلمات دي معايا مع ان الدنيا بايظة، مع ان حياتي متلخبطة، مع ان اللي انا فيه يقول الحزن والاكتئاب والموت والانتحار، لكن النهاردة أبتهج لان الرب السيد قوتي. يقوم تشدد وافرح بيه. اتأكد ان الرب، وانت بتقرا الكلام ده وانت بتقول مع ان الدنيا كلها ما بتقولش غير حزن، اقرا كلام الرب على حياتك وهو النهارده يفرحك، يفرح قلبك. هتلاقي نفسك فرحت حتى لو الظروف ما اتغيرتش، فرحت حتى لو ما فيش حاجه في يومك اتعدلت، لكن الحاجه الوحيده اللي اتعدلت هي عينيك اللي بصت على الرب ففرحت. افرح النهارده بالرب، افرح بالرب.

صلي كده معايا، وزي ما داود كده قال: إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ من النهاردة يبقى مش كل يوم، لكن النهاردة تعمل زي ما داود كده عمل: أنا رعيني لألا أنام نوم الموت. وقول له كده في نفس الكلام: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. ابتهج بالرب، افرح بالرب، انبسط بالرب، انبسط بعمله معاك، وانبسط بأنه موجود في حياتك، وانبسط بأنه قادر أنه يغير حياتك من الحزن والاكتئاب للفرح والشدة.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: ندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. اهلا وسهلا بمستمعينا بحلقه جديده من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: اهلا فرح، كمان انا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقه جديده بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم اخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاه. شو هي الصلاه؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبدايه مثل العاده يلي بيحكي عن الصلاه، بعدين بنعلق الموضوع.
0: خليكم معنا بنسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني اسئلة من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها قلتيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: ايش ولك كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. الحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا ام نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك صدقيني عم بحاول يا ام نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو اجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه قنينة الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيئ لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان وبس سمعت أنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكره يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاه؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبه بفوت بمصيبه تانيه.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحه شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شيء كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة؟ هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
1: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديكي، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: طول عمري أجرودي كبرت ودقني وبار، أكيد ما رح تطول أكتر من هيك.
0: لكن أنا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، أنا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: أخي أنت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك، شو بك متعبة ومالي قدة؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعي لي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا. يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، أبسط الأمور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس أنه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت أعرف أنه هو اللي حماني من أخطار كتيرة من أنا وصغير لحتى ما كبرت. كنت أعرف أنه كل ما طيب من أي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا أبو نبيل أنا مثلك بالضبط، بس بحس أنه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني أنه شو ما عملت ما رح أرضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا بالمدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله من كلمة ومنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، وهو بيكون عم بيصغي لصلواتنا أصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن وبخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرضي بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وقت بعرف لعند مين رايح صلي ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو اساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح وبنمجد الله، ومرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والايام العادية ببيتنا، بيت اصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس اهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه اذا كنت عم بحكي فصحى او عامية، لانه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما اقول وقبل ما احكي.
0: امين امين. واخر شيء اخوتنا المستمعين، حابة اقول انه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد و3 بنات. قصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا. لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر اتوفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها. لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد، تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا، يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي

مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لأنه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل، بيبقى حاسس بأنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي. حرام إن احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، إنه الناس بتقول له أنت تبت ولا ما تبتش، طب أنت عملت إيه عشان تبقى في الحالة اللي أنت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده إنه طب الله قال إنه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو أمين إنه يطهر من كل خطيئة، فإزاي أنا برجع قديم، ماضي قديم قدام واحد وأقول له إن اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. أنا مش من حقي إني أنا أحكم على حد تعبان ولا أحكم ليه اللي حصل فيه، لأنه هو في علاقة بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معه إزاي، وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا إزاي. فأنا يعني نفسي قوي لو إحنا بنتعامل مع حد مريض ياريت نخلي بالنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنطبطب وإحنا بنقول، لأن كلامنا ده كله بيأثر يا إما سلبي يا إما إيجابي. أنا أشكر ربنا أنا ما فقدتش ثقتي فيه إنه هو موجود، إنه صالح، إنه أنا عارفة أعيش، أنا عارفة أتأقلم. أنا يمكن أدتني قوة أكتر إن أحاول أجمع أخواتي أكتر اللي باقيين، أقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض، نقرب من بعض أكتر، إن ما بقاش في جوايا حتة إنه أدق على أي كلمة بتتقال، لا يا جماعة إحنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت إن إحنا لنزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص إنه هو موجود، هو موجود وبيسندني.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: الثاني.
2: فأطلب قبل كل شيء أن تقيم الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وأصحاب السلطة، حتى نحيا حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وكرامة. فهذا حسن ومقبول عند الله مخلصنا الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغ إلى معرفة الحق، لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع الإنسان الذي ضحى بنفسه فدا لجميع الناس، والشهادة على ذلك تمت في وقتها. ولها جعلني الله مبشرا ورسولا أقول الحق ولا أكذب، ومعلما لغير اليهود في الإيمان والحق. فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيديا طاهرة من غير غضب ولا خصام، وأريد أن تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء يعشن بتقوى الله. وعلى المرأة أن تتعلم بصمت وخضوع تام، ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء، لأن آدم خلقه الله أولاً ثم حواء، وما أغوى الشرير آدم، بل أغوى المرأة فوقعت في المعصية، ولكنها تخلص بالأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة والرصانة.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، أشكرك من أجل الأيام والسنين، فهي جميعها من عندك. أشكرك لأنك تعرفني معنى الحياة، فالحياة ليست هي الأيام لكنها وجودك في القلب، فأنت سبحانك روح الحياة وروح البقاء وروح الخلود. الحياة بدونك هي الفناء والضياع، والحياة فيك هي الوجود والأبد. يا الله، أشكرك لأنك تظهر لي حبك وتوجهني إلى طريق الحياة، فقد كنت أظن أن الحياة هي امتداد العمر والأيام، فعرفت أن الحياة هي وجودك في العمر وفي الأيام. فاكشف لي ما خفي عني من حبك وقصدك، وامنحني حياة جديدة والمسني لمسة مغيرة. طهر قلبي يا الله من كل غش، وطهر عقلي من كل زيف، وطهر أيامي من كل خداع. يا رب، إنني أفتح لك كل أبواب قلبي، فادخل حياتي وامنحني حياة جديدة تمتد إلى أعماق الأبد. يا الله، آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن إحنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-965-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب التكوين الأصحاح 46.

0: ورحل يعقوب وكل ما له، ولما وصل إلى بئر سبع قدم ضحايا لله إله أبيه إسحاق. ونادى الله يعقوب في رؤيا في الليل وقال: يعقوب يعقوب. فأجاب: لبيك. فقال: أنا الله إله أبيك، لا تخف من الذهاب إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أذهب معك إلى مصر، وأنا أرجع نسلك منها، وحين تموت يغمض يوسف عينيك بيديه. فخرج يعقوب من بئر سبع، وأخذ بنو إسرائيل أباهم وأولادهم وزوجاتهم في المركبات التي أرسلها فرعون لنقله، وأخذوا معهم مواشيهم والممتلكات التي اقتنوها في كنعان. فذهب يعقوب وكل نسله إلى مصر، بنوه وأحفاده وبناته وحفيداته، أخذ كل نسله معه إلى مصر. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين ذهبوا إلى مصر: يعقوب وأبناؤه، رؤوبين بكر يعقوب، بنو رؤوبين حنوك وفلو وحاصر وكرمي، بنو شمعون يمؤيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشؤول ابن الكنعانية، بنو لاوي جرشون وقهات ومراري، بنو يهوذا عير وأنان وشيلة وفارس وزارح. ومات عير وأنان في بلاد كنعان، وأما ابنا فارس فهما حاصر وحامول. بنو يساكر تولاع وفوة ويوب وشمرون، بنو زبولون سارد وأيلون وياحلئيل. وهؤلاء هم أبناء ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في سهل آرام، بالإضافة إلى دينا بنته. فكان عدد بنيه وبناته من ليئة 33. بنو جاد صفيون وحجي وشوني وأصبون وعيري وأرودي وأرئيلي. بنو أشير يمنة ويشوى ويشوي وبريعة وأختهم سارح. أما ابنا بريعة فهما حابر وملكيل. هؤلاء هم أولاد يعقوب من زلفة التي أعطاها لابان لبنته ليئة، وعددهم 16. ابنا راحيل زوجة يعقوب هما يوسف وبنيامين. وأنجب يوسف في مصر منسة وأفرايم من أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون. بنو بنيامين بالع وباكر وشبيل وجيرة ونعمان وإيحي وروش ومفيم وصفديم وأرد. هؤلاء هم بنو راحيل الذين ولدتهم ليعقوب، وعددهم 14. وابن دان هو حشيم. بنو نفتالي يحصائيل وجوني ويصر وشليم. هؤلاء هم بنو يعقوب من بلها التي أعطاها لابان لبنته راحيل، وعددهم 7. فكان عدد الخارجين من صلب يعقوب الذين ذهبوا معه إلى مصر 66 شخصا، ما عدا زوجات أبنائه، بالإضافة إلى الابنين اللذين أنجبهما يوسف في مصر، فيكون عدد أفراد أسرة يعقوب الذين ذهبوا إلى مصر 70 شخصا. وأرسل يعقوب يهوذا أمامه إلى يوسف ليرشده إلى الطريق إلى جاسان. فلما وصلوا إلى منطقة جاسان أعد يوسف مركبته وذهب إلى جاسان لاستقبال إسرائيل أبيه. فلما رآه ضمه يوسف إلى صدره وبكى وقتا طويلا. وقال إسرائيل ليوسف: أنا الآن مستعد أن أموت بعدما رأيت بنفسي أنك حي. ثم قال يوسف لإخوته وعائلة أبيه: سأذهب الآن وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وعائلة أبي الذين كانوا مقيمين في بلاد كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم ورعاة مواش، وأحضروا معهم غنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فعندما يدعوكم فرعون ويسألكم ما حرفتكم، قولوا: عبيدك رعاة مواش من صغرنا كما كان آباؤنا، لكي تسكنوا في منطقة جاسان، لأن المصريين يكرهون رعاة الغنم.
1: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، منستفيد منها في حياتنا الروحية، منستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، فابقوا معنا.
2: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. هلا وغلا أعزائنا المستمعين الغاليين وايد على قلوبنا، وإن شاء الله تكون حلقة اليوم حلقة مميزة مفيدة لكل واحد فينا. عزيزي المستمع، اليوم في برنامج تأملات خليجية راح أتكلم عن حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. شنو معنات هالكلام؟ علشان أكون مستعد لازم ما أرتبك أو أنشغل بأمور العالم لتضيع من راسي أفكار الله، واللي تشتتني أحياناً بعيد عن هدفي الأول وأولوياتي في علاقتي بالله. وإذا أكو جندي قاعد يواجه العدو في معركة، ما يصير إنه يهد المعركة وينشغل في أمور ثانية، لأن العدو راح يلحقه ويدمره بكل بساطة. في قصة العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات اللي كانوا خير مثال للحكمة والتصرف الصحيح، تعالوا نقرأ ويا بعض في كلمات الإنجيل المقدس اللي هو كلمة الله الحية، في رسالة الإنجيل متى إصحاح 25 وعدد 1. ويشبه ملكوت السماوات 10 عذارة حملنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 عاقلات أو حكيمات. فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذنا معهن زيتا. ديروا بالكم، ما أخذنا معهن زيتا معناته إن هم هذيل العذارة الجاهلات ما كان وياهم الزيت الكافي اللي يخلي المصباح يضيء طول الليل. فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذنا معهن زيتا، وأما العاقلات أو الحكيمات فأخذنا مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس فنعسنا جميعا ونمنا. وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فأخرجنا للقائه. قامت العذارة العشر وهيئنا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للعاقلات أعطينا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات أو الحكيمات ربما لا يكفي لنا، ولكن ذهبنا إلى البياعين واشترينا حاجتكن. راح أكتفي بالقراءة هني، ممكن أنتوا كلكم تقرون بقية القصة في إنجيل متى إصحاح 25 من عدد 1 وتقرونها كلها. فاصل ونرد لكم.

الحكيمات أعزائنا المستمعين كانوا أذكياء إنهم يحافظون على الزيت أو الوقود اللي يزود مصابيحهن بالقوة أو الوقود اللي يخليه مشتعل دائما، علشان لما العرس يبلش يقدرون يستانسون وتكون المصابيح مشتعلة. أما الجاهلات فكانوا للأسف أغبياء، إنهم استخدموا كل الزيت اللي عندهم وما كان عندهم زيت كافي إنهم يقدرون يشعلونه وسط الظلام لمن يجي العريس أو المعرس. ما كانوا صحيين أو منتبهين أو مستعدين بالقدر الكافي اللي يخلي كل واحدة فيهم تستانس بالعرس. هذا الفرق بين شخص يبي يكون مستعد لكل عمل صالح، مستعد إنه يسوي أعمال سلام، إنه مكتوب بالكتاب المقدس طوبى لصانعي السلام، مستعد إنه يواجه عدو الخير في التحديات والمعارك اليومية بقوة الله. وقوة الله مثل الزيت، الزيت يرمز للروح القدس. كلنا ندري إن الروح القدس إن اللي يمسحه الله مسحة خاصة، مسحة الزيت مثل ما مذكور في العهد القديم. هذه المسحة هي مسحة الزيت، يعني مسحة الروح القدس. عزيزي المستمع، أحب أشاركك بشيء وايد مهم جدا لحياتك. لازم يكون قلبك مشتعل بنار الروح القدس في كل وقت. ليش؟ لأن إبليس يجول ملتمسا من يبتلعه هو، يبي يطيحك في الفخ، يبيك مو مشتعل بالروح، يبيك تنام، يبيك تهدى، يبيك تبعد عن الله، عن مصدر قوتك. اللي يميز أولاد الرب يسوع وتلاميذه وأتباعه من غيرهم، أولا المحبة، وعقبها إن ريولهم تكون مغسولة، يعني مزهبين نفسهم. غسل الرب يسوع ريول تلاميذه علشان يستعدون لنشر الإنجيل، وكل اللي يبي يتبعه لازم يتقدس. هني ما اتكل على الريول الجسدية، ولكن الأشخاص اللي اختاروا إنهم يتقدسوا بكلامي. كذي قال الكتاب المقدس: أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي فيكم. واختاروا إنهم يعيشوا في العالم تلاميذ، يسلكون يمشون في إثر خطوات المسيح، ويسلكون في المحبة، ويخدمون العالم بكلمة وبشارة الإنجيل. عزيزي المستمع، ركز وياي، فاصل ورح أكلمك.

عزيزي المستمع، قاعد اليوم أكلمك أنت، هذه رسالة خاصة لك، إنك راح تكون تلميذ للمسيح وتكون كلمته وبشارة الإنجيل في حلجك في قلبك قاعد ترددها طول الوقت، وراح تجول العالم عشان تنشر كلمة الله وقصصه وخلاصه للبشرية. لما اقتربت لحظات الصلب قام الرب يسوع يغسل أرجل أتباعه تلاميذه، لأنه كان يزهبهم يجهزهم يعدهم علشان يخرجون للعالم ويكرزون للمسكونة كلها. عزيزي المستمع، هل تقدست وغسل الله أرجلك؟ هل تدربت بالقدر الكافي تحت قدمي قراءة الإنجيل وكلام المقدس وحفظه وإنك تعيشه؟ هذا شيء مهم جدا، راح تعيش لحظات المعجزات وراح تتجلى في قوة الله، هو معك بكل مكان، هو وياك ما راح يهدك. هل شفته وهو قاعد ينتهر أفكار وتعاليم الفريسيين ويناقش الكهنة في الهيكل والمجمع ورؤساء الدولة بحكمته السماوية؟ هل تتبعته أو مشيت وراه خطوة بخطوة وشفت شلون أعماله وراقبت عينيك طرقه ولاحظت في قلبك شلون قاعد يقول هذا الكلام بسلطان الله؟ ترى العذراء مريم المطوبة ذكر عنها الكتاب المقدس إنها كانت تحفظ كل اللي كان قاعد يسويه المسيح كله في قلبها. ليش؟ علشان تفهم تستوعب تعيش كلمته. الحين حان الوقت إنك تطلب من الله إن يغسل ريولك، إن يزهبك، يجهزك علشان تكون مستعد إنك تمشي في العالم بكلمات الإنجيل المقدس ولا تلتصق بك أفكار وتعاليم العالم. اليوم فرصة لك، شنو اللي يعوق انطلاقك في الهتاف والتسبيح وقراءة الإنجيل؟ تعال نضع كل المشاكل عند الله ونقول له يا رب زهبني وأعدني لأكون هذه أرجلي بإنجيل السلام. يا رب أشكرك لأنك أنت تسمع كل كلمة، كل صرخة داخلي، أبي أعيش لك بالكامل، ما أبي العالم هو اللي يسيطر علي بأفكاره العقيمة والمظلمة، أبي أكون منتج مثمر في عملك، أبي أكون بملكوتك، ملكوت الله، وتكون نفسي بارة ومقدسة في المسيح يسوع. يا رب أشكرك لأنك أنت قاعد تسمعني الحين، وأشكرك لأنك أنت تقدس أفكاري بإنجيلك. علمني شلون أمشي في طريقك، باسم يسوع المسيح أصلي، آمين. عزيزي المستمع، تعال نستمع لهذه الترنيمة ونرد مرة ثانية.

له كل الناس. عزيزي المستمع، الحين انتهت حلقتنا لليوم. أترك معك هذه الكلمات، إنك لابد إنك تقعد ويا إنجيل الله المقدس وكلمته علشان تتقوى في الروح ضد أي شيء مظلم بالعالم. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات خليجية، لكم مني كل تحية وسلامتكم.

يا سلام، شيء رائع وشيء فيه بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنتي لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع، بل كل المجتمع هي المرأة. الأخ العزيز نزار الحسيني مجهز لنا ترنيمة قبل ما نستمع لأنا وأنت ومع أختنا العزيزة سلوى حبيب. نسمع الترنيمة وبعدها نكون مع أنا وأنت.
1: في

صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه أدمى حبيبي مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة معا يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، كتبت كاتبة عربية تحت عنوان زوجي مراهق مقالة نشرتها في إحدى الصحف العربية، قالت: مراهقته ما بعد 40، هل هي حقا مراهقة أم أنها طبيعة الرجل؟ وإن كانت مراهقة فحسب، فما الذي يدفع بالرجل بعد 40 من العمر أن يعود مراهقا من جديد؟ يعيش قصص الحب والمغامرات وكأنه لم يبرح العشرينات من عمره. يقولون الروتين في الحياة الزوجية والملل من الزوجة التي لا تعرف التجديد أو التغيير، وأقول والقول هنا للكاتبة بأنها مسؤولية الزوج والزوجة معا وليس مسؤوليتها فحسب. ويقولون أيضا الفراغ العاطفي الذي يعانيها الرجل بسبب انصراف الزوجة عنه وانشغالها بالأولاد، وقد فاض به الكيل من الانتظار، وهو بطبيعته يحتاج إلى الحنان والاهتمام كلما تقدم بهما العمر. هذا صحيح، ولكن ليست المرأة بحاجة لذلك الحنان أيضا؟ ويقولون بأن بعض الرجال يعيشون في عزلة وانغلاق بسبب تربيتهم أو بحكم البيئة التي عاشوا فيها، فيتحولون على النقيض عندما يتقدم بهم العمر، ويقولون بأن الرجل قد يعاني من معاملة الزوجة وبأنه قد ضاق زرعا بأخطائها وطباعها التي لم تغيرها طيلة سنوات زوجها أو زواجها، ويقولون بأنه قد يعيد النظر في أسلوب حياته بعد مرحلة النضج ويحاول تصحيحها بالتمرد على واقعه. وتعددت المبررات ولكن النتيجة واحدة، هو على النقيض تماما. نجد بأن المرأة يقع عليها ظلم حتى في هذا العمر، فهي عندما تصل إلى سن 40 تكون قد دخلت سن اليأس وبداية العد التنازل للحيوية والانطلاق والأنوثة، بينما يبدأ الرجل في حياة جديدة، حياة مراهقة برأيي، أي برأي الكاتبة، هي أخطر من مرحلة العشرين، حيث أنه في حين يجب عليه أن يثبت بأنه دخل إلى مرحلة النضج والاتزان، نراه يتصرف بتصرفات صبيانية طائشة لا تمت للعقلانية والنضج بأي صلة. وهكذا تصبح مراهقة ما بعد 40 منعطفا خطيرا في حياة كثير من الأسر، وللأسف لا يدفع ثمن هذا الشذوذ إلا أفراد الأسرة بالدرجة الواحدة. والأدهى أن يتصرف الأب بتصرفاته اللامسؤولة هكذا أمام أبنائه، وعليه فهم أيضا سينحرفون في تيار الطيش ذاك ولا يمكنه أن يلومهم.

وتكمل الكاتبة مقالتها لتقول: لا أعني جميع رجالنا بكلام هذا، لكنني أقصد تلك الفئة التي يعتريها اللا اتزان مع الشعرات البيض التي تخط طريقها في رؤوسهم، ويصيرون كالطواويس التي تختال في مشيتها وتتباهى بجمال ريشها دون أن يدركوا للحظة أو يلتفتوا لقول الشاعر: مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه. لذا وبكل بساطة واختصار، ومهما كانت المبررات ومهما كانت أخطاء الزوجة وتقصيرها، فما من شيء قد يبرر لرجل الأربعين سقوطه من نظر الآخرين وفقدانه اتزانه واختلال تصرفاته. لهذا قد يكون من المنطق والموضوعية القول بأن تلك ليست بمراهقة، بل هي طبيعة الرجل. لا يكتفي بزوجته حتى وإن كانت أجمل امرأة في العالم، يهوى المغامرة والتجديد ويتعلق بكل ما يشعره بأنه مرغوب. والدليل أن هناك زوجات يتفانين في خدمة أزواجهن وتدليلهم ولكن بلا فائدة، وزوجات لا يقصرن في مظهرهن أو في إظهار الحب والحنان والاحترام ويعانين ضد الأزواج، وزوجات أخريات كثيرات لم يرتكبن أي خطأ في حق أزواجهن ومع ذلك لا يشعرون بوجودهن. وأخيرا وفي ختام مقالها تقول الكاتبة: يا رجالنا الأفاضل، لا تكونوا طواويس حتى لا يضطر أبناؤكم على الأقل لتقليد مشيتكم واغتراركم الفارغ بأنفسكم، وعيشوا مع سن الأربعين بواقعه كسن للنضج والعقلانية والاتزان.

والآن ما رأيك سيدتي المستمعة بمقال الكاتبة هذه؟ هل تتفقين معها أم تختلفين عنها يا ترى؟ هل الرجل مراهق في سن 40؟ أنا شخصيا أقول بأنني أوافق الكاتبة بأن ليس كل الرجال هكذا، لكن نسبة لا بأس منهم، نراهم يتصرفون تصرفات هوجاء وصبيانية وكأنهم يمرون في عمر المراهقة من جديد. فكيف تشعر المرأة بالأمان والاستقرار إذا ما رأت زوجها يتصرف تصرفات المراهقين، فتراه ينجرف أمام عينيها إلى حب فلانة أو التكلم مع أخرى؟ عندما تراه يتصرف على هذه الشاكلة يدور في خلدها ألف سؤال وسؤال. لكن هل هذا هو ما أراده الله تعالى للعائلة يا سيدتي؟ هل هذا ما علمه الله لأبينا آدم وأمنا حواء منذ أن كون هذان الاثنان العائلة في بداية الخليقة؟ بالطبع كلا، فالله يا صديقتي يكره الشر والخطية، هو بطبيعته قدوس ويريدنا بالتالي أن نكون مثله، أي قديسين. وعندما يتصرف أحد الأزواج تصرفات صبيانية ويركض وراء شهواته كالمراهقين، يكون بذلك يتعدى على وصايا الله وشرائعه تعالى. فاسمعي ماذا يقول الوحي المقدس على لسان النبي والملك سليمان الحكيم، يقول: اتق الرب وحد عن الشر، فيتمتع جسدك بالصحة وعظامك بالارتواء. ويقول أيضا: ليكن أولادك لك وحدك، لا نصيب للغرباء معك فيهم، ليكن ينبوع عفتك مباركا، واغتبط بامرأة شبابك فتكون كالظبية المحبوبة والوعل البهية، فترتوي من فيض فتنتها وتظل دائما أسير حبها. لماذا تولع يا ابني بالمرأة العاهرة أو تحتضن الغريبة؟ فإن تصرفات الإنسان مكشوفة أمام عيني الرب، وهو يبصر جميع طرقه. وفي مكان آخر ينبه الرسول بولس أحد رسل المسيحية الأوائل الشاب تيموثاوس من الشهوات الشبابية، فيقول له: أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. إذن خلاصة القول يا سيدتي هي بأن الرجل والمرأة هما مرتبطان برباط مقدس هو الزواج، والله لا يرضى بأن تصير أي علاقة خارجة عن هذا النطاق. فتصرف الرجل الصبياني واتباعه طريق الشهوات وميوله غير الصحيحة، كل هذه ولو لم تكن مكشوفة أمام الزوجة أو العائلة فهي

0: إذا كان لديك أي سؤال يا صديقتي، أو إذا أردت الحصول على هدية البرنامج، فاكتبي إلى برنامج أنا وأنت على الطريق على العنوان الذي يقدم بعد لحظات. هذه سلوى حبيب تودعك، على أمل أن أعود وألتقي بك مجددا في نفس هذا الوقت في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيه. شيء أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة. بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم، نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف ان احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، اتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة، وتصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير، المزمور الثاني والعشرون.

إلهي إلهي، لماذا تركتني؟ لماذا أنت بعيد عن إنقاذي وعن صوت تنهدي؟ إلهي، أصرخ في النهار فلا تجيبني، وفي الليل فلا راحة لي، مع أنك أنت القدوس الجالس على العرش وشعبك يسبحك. عليك اتكل آباؤنا، اتكلوا عليك فنجيتهم، صرخوا إليك فنجوا، واتكلوا عليك فلم يخيبوا. أما أنا فدودة لا إنسان، محتقر بين الناس ومنبوذ بين الشعب، كل الذين يرونني يهزؤون بي، يشتمونني ويهزون رؤوسهم ويقولون: كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه وينجيه لأنه سر به. أنت أخرجتني من البطن، جعلتني مطمئنا وأنا ما زلت على صدر أمي منذ ولادتي وأنت ترعاني، منذ كنت في بطن أمي أنت إلهي. لا تبعد عني، لأن الضيق قريب ولا معين لي، أعداء كثيرون وأشداء مثل ثيران باشان أحاطوا بي وحاصروني، فتحوا لي أفواههم كأسود مفترسة مزمجرة، إن

ذاتك الماء، انحلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع ذاب في داخلي، يبست قوتي كشقفة من الخزف، لصق لساني بحنكي، في تراب الموت تضعني، أحاطت الكلاب بي، عصابة من الأشرار طوقتني، ثقبوا يدي ورجلي، في إمكاني أن أعد كل عظامي، وهم ينظرون إلي ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم، وعلى ملابسي يلقون قرعة. يا رب لا تبعد عني، يا قوتي أسرع إلى معونتي، أنقذ حياتي من السيف، حياتي الغالية من مخالب الكلاب، أنقذني من فم الأسد، نجني من بين قرون الثيران الوحشية. أعلن اسمك لإخوتي وأسبحك وسط الجماعة، سبحوا ربنا يا كل من يتقونه، أكرموه يا جميع نسل يعقوب، اخشوه يا كل بني إسرائيل، لأنه لم يحتقر ولم ينفر من بؤس المسكين، ولا حجب عنه وجهه، بل استجاب له لما صرخ إليه. أسبحك يا رب في المحفل العظيم، أوفي نذوري أمام الذين يتقونك، يأكل الودعاء ويشبعون، والذين يطلبون الله يسبحونه. تحيا قلوبكم إلى الأبد، كل أنحاء الأرض تتذكر وترجع إلى الله، وكل قبائل الأمم تسجد له، لأن الملك لله، وهو يتسلط على الأمم. كل أغنياء الأرض يأكلون ويعبدونك يا رب، كل النازلين إلى التراب ومن هم إلى الفناء يسجدون لك. نسلهم يعبدك، والجيل القادم يسمع عن ربنا، ويخبر الذين سيولدون فيما بعد عن صلاحه وأعماله.

يا مساء الفل، يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي ومعاكم النهارده في برنامج جوه الشبكه على راديو سما. احنا بنتقابل كل اسبوع الساعه 9:10 يوم الثلاث بتوقيت القاهره. ببقى مبسوط جدا جدا جدا في مقابله كل مره، وبنقعد فيها وبنتكلم وبنفتح مواضيع اكتر واكتر. عدينا بوقت طويل قوي الوقت اللي فات، احنا في الموسم الثاني. خدنا موسم اول كان شوت طويل 13 حلقة بنتكلم في مواضيع مختلفة، وانا دايما بحب جدا جدا في البداية ادي بريف سريع عن ايه هو البرنامج، لألا يكون شخص دلوقتي بيقلب في الفيسبوك شاف ان في لايف قال يخش ياخد كده بصة. فندي كده سريعا، احنا فاتحين لايف والبرنامج بتاعنا بيتكلم عليه. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكة، وجوه الشبكة هو برنامج مخصص للشباب، اوكي، من سن 10-50 براحتك. فاحنا بنتكلم في مواضيع شبابية اكتر، والمواضيع دي هي عبارة عن تحديات، والتحديات دي في وقت كتير قوي بمناسبة ان احنا في وقت يمكن بنكتسب خبرات، يمكن لسه ما عندناش خبرة كافية في ان احنا نكون بنتعامل في بعض المواقف، يمكن في مواضيع شغلة دماغنا او محصورين فيها ومش لاقيين ليها اجابات. وفي نفس الوقت احنا مش جايين ندي اجابات او اعمل ايه وما تعملش ايه او امشي على النصايح الخمسة دول عشان تبقى شخص نجح في حياتك. احنا مش جايين بالظبط نعمل كده، على قد ما احنا جايين نفتح المواضيع دي ونتكلم فيها ونحكي خبرات حياتية. فمن الخبرات الحياتية دي بنقدر نطلع بيه فايدة تنفعنا لبعد كده. فهي عبارة عن ان احنا بنحاول نتكلم مع بعض وندردش، وينفع جدا جدا شاركونا من خلال الكومنتس. انا بيوصل لي انه بيبقى فيه رسائل خاصة برايفت، فببقى برضو مبسوط قوي بالمشاركات دي، ولكن احب اكتر يبقى فيه كومنتس، يبقى فيه تفاعل في الحلقة، لانه ده فعلا بيشجع وفعلا بيخلينا كده ايه زي البنزين كده نكمل ونحب نطلع اكتر واكتر واكتر يعني. فده اللي بنعمله في برنامجنا في جوه الشبكة. طبعا راديو سما هو منصة كبيرة فيها مواضيع كتير بتتفتح، فيها برامج كتير بتتكلم في مواضيع مختلفة. اشجعك واشجعك جدا خش في الصفحة، سكرول كده بيدك وانزل، هتلاقي فيديوهات كتير، لايفات كتير بنتكلم في مواضيع مختلفة، منها روحية، منها اجتماعية زي اللي بنعملها دلوقتي، منها حاجات كتيرة جدا. اشجعك واشجعك خشوا وخدوا بصة سريعة. فأنا بشكركم جدا يعني على المتابعة وإن احنا مع بعض ومكملين، فدي بتبقى حاجة فعلا لذيذة جدا. طيب النهاردة بنتكلم في موضوع مختلف. احنا في الحلقة السابعة دلوقتي، بقالنا 6 حلقات في الموسم الثاني، وانا بحب جدا ادي برضو نظرة سريعة عن المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها الوقت اللي فات. فاول حلقة احنا اتكلمنا عن انا مين وهويتي الاصلية ايه وصورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها، اللي كتير قوي بسبب العالم اتشوهت وبسبب افكار العالم دخلت جوه دماغي، وبقت الافكار دي بتولد مشاعر والمشاعر بتولد ردود افعال، فبقيت اتعامل بطريقة معينة مش دي طبيعتي، مش ده انا. فكلمة انا مين او التعريف بتاع انا مين اختلف ما بين الصورة الاصلية اللي ربنا خلقني عليها وما بين العالم ودخولي في العالم وتأثير العالم فيه. فكأن انا تشوهت، كأن انا ضعت، انا مش عارف انا مين، وبالتالي انا مش عارف انا عايز ايه. وده كانت تاني موضوع نكون بنتكلم فيه، انا عايز ايه، ايه الحاجة اللي انا حاببها، شغفي، الحاجة اللي نفسي أكون بحققها، إيه الطريق اللي أنا عايز أكون بمشي فيه علشان أكون بحقق نجاح معين. كتير قوي أعتقد في سننا، أنا عندي 29 سنة فأنا مش كبير قوي، شباب يعني لسه، ولكن أقصد في سن أصغر شوية لما كان مثلا عندي 20 أو 21 سنة وخلاص يعتبر سن ثانوي وطالع جامعة ومكمل، أكيد كنت داخل في الحتة دي ومش عارف أنا عايز إيه، ولا عارف أكون برسم لنفسي خطة معينة علشان أحقق حاجة معينة. بس يعني زمان كده لما نفسك تطلع إيه، نفسك تطلع طيار، نفسك تطلع مش عارف إيه، الحاجات اللي هي بتبقى في الكلام كده، لكن مش حاجة حقيقية أنا دارسها أو مخطط ليها أن أنا أكون بحققها يعني.
فده كان بيحصل. فافتكر كويس قوي انه انا ما كنتش للامانه هذا الشخص ما كنتش مخطط بالظبط قوي في ايه بالظبط انا عايز اكون بحققه او ايه اللي انا عايزه فعلا بعدين اكون بشتغله او اكمل فيه بقيه حياتي. فكانت فعلا فتره في الوقت ده يعني ما كنتش عارف انا عايز ايه. فاحنا فتحنا الموضوع ايه الحاجه اللي ممكن اكون بحققها قبل ما اكون عايز حاجه معينه. لازم اكون بفكر في نفسي هل الموضوع ده مناسب ليا ولا لا، عندي المؤهلات اللي تخليني اعمل كده، انا شغال على نفسي ولا لا في الموضوع ده. فلو مثلا عايز اطلع لعيب كوره، ما ينفعش اكون حياتي الطبيعيه زي حياه طبيعيه بتاعت اي شخص، لازم اكون بنام بميعاد، بصحى بميعاد، باكل اكل معين، مهتم بنفسي، بنزل جيم، بنزل اجري، مهتم بصحتي، مهتم بنفسي، حاجات كتير. فالاساس ده باهل نفسي لو انا مش مؤهل، ده بالنسبه لانا عايز ايه. فلو دي حاجه انا نفسي جدا فيها وعايز جدا احققها، اكيد لازم امشي شويه خطوات علشان اكون بحقق الحاجه دي، وكاني بستثمر او بحط طاقتي ومجهودي في الحاجه زي كده. فلو مثلا عايز تخش مجال معين، لازم تقعد تذاكر، لازم تدي لوقتك، لازم تعرف توازن ما بين انك انت فعلا تكون بتخرج وفي نفس الوقت بتشتغل وفي نفس الوقت بتذاكر. فتره اكيد صعبه، اكيد فتره مش اسهل حاجه، ولكن انت عشان باصص في حته معينه فانت ماشي في الحته دي. فا اتس اوكي انك تكون كده ايه اخطبوط في وقت من الاوقات، لكن ده ما يطولش قوي. يعني يسعى انك انت تكون حاجه واحده، ولكن دي فتره وفيز بنعدي فيها كلنا. ولكن انت اللي بتعمله دلوقتي انك بتنفست في حاجه، بتستثمر نفسك في حاجه، مفيش احسن من كده. بعدها اتكلمنا فانا بخاف من ايه، واكيد الخوف واحده من الحاجات اللي بتخلينا خايفين ان احنا ناخد الطريق ده فنلبس، ما تخلينا في المضمون اكتر، مع ان المضمون ده ممكن ما يكونش المناسب ليا، ممكن ما يكونش الحاجه اللي انا بحبها ومش عايز اكمل فيها. بس انا قعدت سنين طويله جدا جدا جدا في الكليه، في الخمس سنين او اربع سنين بذاكر في الحاجه دي، اجي بعد ما اخرج اروح واذاكر حاجه تانية علشان اشتغل حاجه تانية، ده ريسك، ابعدني، بلاش ابقى في الحته دي. خوف من المستقبل، خوف ان انا ما اقدرش اادي، اجي في النص وازق فارجع ورا، اول ما الاقي اول يوتر ناخد وارجع، ده مش طريقي. فدي الخوف هو شعور ذو حدين، ممكن يخليني اعرف اكون بكمل بسبب ان انا خايف، واحيانا كتير قوي بيشجع فانا خايف ومقرر ان انا اكمل. فالخوف ده بيخليني حذر اكتر، اذاكر اكتر، قلبي على الموضوع اكتر، بس انا مكمل في نفس الطريق. او بعبارة تانية يخليني فعلا اخد اول لفة وارجع تاني، خليني في الحتة المضمونة اكتر، مع ان انا مش حاببها، ممكن تكمل فيها وممكن تنجح، بس لو وصلت لحتة معينة انا بتستنزف وبتاخد منك، الموضوع كده بيبقى مختلف. فصورتي الاصلية انا عايز ايه، انا بخاف من ايه. بعدها مين مؤثر في قراراتي، اكيد وانا ماشي في طريقي في الحياة بتحط وسط ناس، بتجيلي بعض القرارات المعينة اللي أنا عايز أكون بحققها في حياتي فببتدي أشاركها. فأكيد لما أنت بتشارك بيبقى فيه رد فعل إنه اللي قدامك برضو بيشارك في مشاركتك، فرأيه مؤثر في حياتك. فأديه إحنا ممكن نكون محاوطين بناس سلبية أكتر من إنها تكون إيجابية، أديه ممكن يكون أي حاجة بتفكر فيها عليها علامة استفهام، بس انت هتقدر، طب انت هتعمل ده، طب انت ضامن. انا شايف انه بلاش نخش السكة دي. فبتبتدي انت بعد ما انت خططت وحطيت مجهود وحطيت وقت وبتستثمر ومكمل، حد يجي يضرب زي كرة البولينج كده، بتخش في الحاجة بتكسر كل حاجة. ومدى انا استقبالي للحاجة دي، مدى تأثير الحاجة دي او الكلمة دي على حياتي. انا واحد من الناس اللي الكلمات بتأثر جدا جدا عليا، ودي اللغة بتاعتي. انا بحب حد، بحب اقول له كلام انه انا بحبك، شايف فيك واحد اتنين تلاتة، انا بحب الحتة دي. فانا شخص جاي من حتة انه انا بتأثر بالحاجة دي، لكن على قد ما بقدر، على قد ما بقدر بمشي سكة انه مش اي حاجة تكون بتأثر فيه.
مش اي كلمه اخدها على انها فعلا متطابقه جدا جدا على حياتي وتنفع جدا جدا في الخطه بتاعتي. مش لازم ابدا اكون بعمل كده. صعبه مش سهله خصوصا للناس اللي شبهي، ولكن ايوه نشجع ان احنا ايه نلعبها صح ونكمل، وانا اشجع اللعبه الحلوه يعني. طيب بعدها اتكلمنا في ليه انا بقول ايوه وانا نفسي اقول لا، ودي كانت الحلقه الستة اللي فاتت. انا قاعد كتير قوي ابقى ماشي في طريقي ومركز وبعمل كل حاجه وتيجي مكالمه يلا بينا نعمل الحاجه الفلانيه، فعشان ما اكسفش اللي قدامي فبقول له ايوه يلا بينا. فانا بعمل ايه؟ بضيع وقت، باجي على حاجات انا حاطط لها خطه معينه او وقت زمني معين. فلو انا مثلا حاطط خطه انه انا هعمل الحاجه الفلانيه دي وهتم بصحتي مده 7 شهور دول علشان في اختبارات ان انا ابقى لعيب كوره، فانا في ال7 شهور دول هتم بنفسي جدا، هنزل للجيم، هاكل اكل معين، هنام وهصحى، هتمرن، هشتغل على نفسي في بعض المهارات علشان ادي في الملعب. وادي في الملعب دي على فكره تجوز على ولد وبنت، الحياه دي كلها ملعب احنا جايين نادي فيها او نلعبها صح. وعلى حسب بقى مفهوم كل شخص للتاني انت بتلعب اللعبه دي صح ازاي. موضوع على جنب، ولكن يعني حابب عشان بس ما اكونش ايه عنصري، مني راجل فبجيب كل امثله ليها علاقه بالرجاله، لكن ان العبها صح دي تجوز على ولد وبنت يعني. او بالنسبه للبنات، في بوزيشن معين في شركه معينه انا عايز اكون بنضم ليها، فانا بحاول قد ما اقدر اهتم بنفسي، اهتم بالانترفيو، عارفه انا هقول ايه وما اقولش ايه، عارفه المفروض اكون مؤهلاتي ايه، فالمفروض لو عندي انجليش يبقى الانجليش بتاعي كويس، المفروض مثلا علشان اكون بحقق الحاجه الفلانيه دي فاشتغل على نفسي بناخد مثلا كورس في حته، كل الكلام الحلو ده لحد ما بتحققي ذاتك وبتخشي وبتتقبلي امين يعني لينا كلنا وتمشي ايه السكه بالطريقه دي. فلو انا فضلت في كل فرص بتجيلي اقول ايوه من غير ما اعرف اقول لا، لانه كلمه ايوه الحاجه معناها لا الحاجه، فلو قلت ايوه للصحاب طول الوقت والخروجات طول الوقت فلا لخططي واستثماري وان انا عندي هدف معين امشي عليه، كل قدامها لا الحاجه. ودي معادله في حياتنا كلها لازم، عشان كده ما قلت لك في الاول حاول تكون اخطبوط بس ده ما يكملش قوي، فانت بتحاول تمد ايدك في حاجات كتير بس انك تكمل بالطريقه دي دي صعبه شويتين ثلاثه اربعه تمام. لحد ما بنوصل النهارده تعبت في بدايه الحلقه، لحد ما بنوصل النهارده في ليه انا بحاول اثبت نفسي. ومش الفكره ان انا ليه بحاول اثبت نفسي، انا بحاول اثبت نفسي لمين. انا طول الوقت في محاولات ان انا اثبت نفسي، اثبت نفسي ان انا شخص جدير بالثقه، اثبت نفسي انه انا شخص ناجح. طول الوقت بحاول اثبت نفسي انه انا حاجة كويسة. بتثبتها لمين؟ وده السؤال اللي احنا بنطرحه في الحلقة دي. هل بتثبتها للناس؟ وليه؟ هل بتثبتها للأهل؟ اعتقد في ناس كتير قوي عشان تثبت لأهلها حاجة معينة او تحقق لأهلها حاجة معينة بيقرروا ان هم ياخدوا خطوة، ان هم ياخدوا او يمشوا في سكة الكلية الفلانية اللي الاهل عايزينها وانا مش عايزها ومش حاببها، بس انا عشان اثبت لهم حاجه معينه انه المعادله بتاعتهم ماشيه صح، ان انا نفسي اشوف بنتي كذا او ابني كذا، فانا هقرر ادخل ده عشان اثبت لهم حاجه معينه، او انه انا انجح. وهنا هجيلها تاني، ان انا انجح علشان بس اثبت ان انا شخص ناجح، هل دي الحاجة بحبها ولا لا؟ لا مش فارقة معايا انا بحبها ولا لا، ولكن انا عايز اثبت لك ان انا شخص كويس جدا في الحتة دي. هل دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ للامانة ما عنديش اجابة صريحة، لانه في السكة اللي انت بتقول فيها ايوة بتحاول تثبت نفسك لشخص معين انك انت ناجح وتنجح في ده، بيخليك تتعرف على نفسك. انا شايف ده كويس ليه؟ لانه بيخليك تتعرف على نفسك بطريقة مختلفة.
فانت لو كنت شاكك انك انت تعرف تعمل الحتة دي او تلعبها، لا بقى انا هخش وهعرف العبها وهشتغل على نفسي وهعمل وهعمل وهنجح. فانت بتشوف حاجة فيك انت في شخصيتك مختلفة ما شفتهاش في اي حتة قبل كده، لان دي بتتحداك، حاجة انت عمرك في حياتك ما فكرت انك تعملها بس حد تحداك فيها ونجحت فيها. فده بيبقى شعور من جواك بانه انت حققت فعلا حاجة طعمها مختلف، كأنك أكلت أكلة مختلفة عن أي أكل أنت أكلته تاني، فبتشوف أنك أنت قادر، فبيبقى إحساس حلو قوي. بس لو مفيش حكمة في الموضوع ودخلت ولبست، زي ما بتطلعك حتة فوق قوي بتنزلك الحتة تحت قوي، فالموضوع مش سهل كده وكده، فما عنديش إجابة قاطعة ليه. فده بالنسبة للأهل. لشخص شاكك فيه، شاكك في قدراتي، شاكك في أنه أنا أعرف أعمل ده ولا ما أعرفش، فلا أنا هحاول وهثبت لك. واتكلمنا أن ده ممكن يكون كويس ممكن يكون وحش. الحاجة التانية الحلوة جدا وشايف أن هي في الأغلب حاجة كويسة جدا، أنا بثبت نفسي لنفسي، أنا عايز أثبت أن أنا ناجح مش في كل حاجة. يعني مثلا في الحياة الوحش ما فيش أحسن منه، فمش معنى انك انت بقيت اكتر شخص مش عارف ايه وحش في الحاجة الفلانية فانك انت كده شخص ناجح. النجاح اكيد مش هذا الشكل، يعني اتكلم عن الشكل الايجابي. عايز اثبت لنفسي ان انا شخص امين، فيما معناه في الشغل في وقت كتير قوي، لو اتحطيت في وقت او في وقت الجامعة اكيد بتتحط في وقت انك تعمل حاجة غلط عشان توصل لحاجة تانية، ودي مش مبادئي ومش أخلاقي. فأنا علشان أثبت ده بكرر وأقول إنه لأ، أنا مش هعمل حاجة الفلانية الغلط دي علشان أنا شخص أمين. والأمانة دي قولا. إمتى تبقى حقيقة؟ لما تتحط في موقف بيطلب منك إنك أنت ما تبقاش أمين وتقول لأ أنا مش هعمل ده لأنه أنا شخص أمين، فأنا بثبت لنفسي إن أنا أمين. فبعرف لما بقعد مع حد واتكلم وعنده نفس التحدي ده اقعد معاه واتكلم واقول له واشاركه، بتبقى حاجة حقيقية. والحاجة حقيقي فعلا اللي بتطلع من القلب بتوصل للقلب وبتخبط فيه. دي واحدة من الحاجات. نيجي على الحاجات اللي ممكن تكون سلبية، انه مش هناخد القبول. فعارفين انت المشهد بتاع لا لا انت مش ادهم يا عم، انا ادهم وتاخد وتشرب. بالظبط ده مشهد من فيلم، يعني اللي مش فاهم خلاص اتوكي عدي عدي الحته دي. ولكن اللي بيحصل انه انا ممكن علشان ممكن انا كشخص فاسد علشان توصل انت لحاجه معينه اجي اتحداك في حاجه وحشه، وانا اقول لك لا انا ادي الموضوع واخد الموضوع واعمله، والموضوع ده يصبح إدمان. أعتقد واحدة من الحاجات اللي زي كده اللي شباب كتير ممكن تكون بتقع فيها المخدرات. والمخدرات بتبدأ من إن في شخص عنده إدمان في الحتة دي، فأنت تعرفت عليه فشفته فعرض عليك فجرك، فواحدة في واحدة التحديات بتزيد، والحاجات اللي كنت بتاخدها ما بتش بتجيب معاك فبتحب تاخد أكتر. فأكيد في موقف من المواقف واحد بيتحداك إنك أنت مش قادر، بلاش دي حاجة صعبة عليك قوي، دي حاجة تقيلة. لا تقيلة إيه يا عم، هات ومش عارف إيه، علشان أثبت نفسي للشخص اللي قدامي إن أنا أدك على فكرة وأعرف ومنكو عادي وبحب أهزر واللي أنتوا بتعملوه بعرف أعمله عادي. يعني اللي وراه احتياج كبير قوي إن أنا أبقى مقبول، أبقى ضمن مجموعة بتحبني وبحبها. فلو انا رفضت دلوقتي ممكن يكرفوا لي بعدين، ينزلوا مع بعض وما يكلمونيش لان انا ما بقتش منهم. فالاحتياج ده في حد ذاته مش غلط. فيش انسان الله خلقه علشان يعيش لوحده، ده كان القانون الاول اصلا، انه ما لقاش ادم كويس لوحده، فانا هخلق له معين نظير، حواء تاخد بالها منه وتكون معاه وشركته في الحياه. فده كان التصميم الأصل. حتى الأشخاص الانتروفيرت اللي بتحب تقعد لوحدها
اكيد هتيجي في وقت محتاجة تقعد مع شخص على الاقل واحد تتكلم معاه. دي واحدة من الحاجات علشان اكتسب احترام اللي قدامي. هل دي حاجة وحشة؟ لا، محتاجة تتعامل بحكمة. أيوة جدا جدا جدا. حابب قبل ما اطلع فاصل ابلغ عن نظام جديد ممكن تسمعونا بيه او تتابعونا على راديو سما. فتقدر تتابعنا على الساتلايت على النايل سات على 11354.27500. تاني ممكن تتابعنا على الساتلايت على تردد 11354.27500 رأسي 7. حبيت أكون بشارك لأن احنا بنتوسع، ويعني أمين ربنا مبارك في الخدمة، فأمين ربنا يكون بيستخدم دي في حاجة أكبر وأكبر. حابب نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا في تاني جزء من الحلقة. واحنا الحلقة بتاعتنا دايما دايما دايما بتبقى متقسمة 4 أجزاء. خلصنا جزء، طرحنا الفكرة، نبتدي بقى نتكلم أكتر ونغوط أكتر في الموضوع. إيه اللي خلاني محتاج بقى أثبت نفسي؟ يعني إيه الحاجة اللي استوقفتني فخلتني أنا محتاج أثبت نفسي للشخص ده؟ ايا كان اللي حصل ايه، انا محتاج اكون بثبت نفسي دلوقتي. الحقيقه انه في اوقات كتير قوي بنبقى عاملين اللي علينا وزياده. الحقيقه بنبقى ماشيين في سكه طويله وناجحين في حاجات كتيره جدا في حياتنا، ولكن لما تيجي تتكلم مع الشخص ده تشوفه انه قد ايه هو مش حاسس بالنجاح اللي هو بيعمله، قد ايه هو مش شايف ان في انجاز بيحصل. ليه؟ لأنه طول الوقت بيحاول أنه يثبت نفسه. وراها إيه الحتة دي؟ في الباكستيج أو ورا كده في الدماغ، في الجزئية اللي هنا، وأنا أعتقد مهم جدا جدا جدا أن احنا نكون بنشارك الكلام ده مع شخص أكبر مننا. الشخص دايما هقولها وهفضل أقولها في كل الحلقات بتاعتنا، احنا مخلوقين لبعض، فالله خلقنا كلنا لبعض الأسباب معينة، وعلى حسب اختيار الشخص للمجموعة اللي هو هينتمي ليها هيوصل لحاجة معينة. فبالتالي بنفس المبدأ أنا محتاج يكون في مشير، قائد أكبر مني، عدى بحاجات كتيرة في حياته، يمتاز بالحكمة، شخص هادي بيفكر بيحلل مش بيحكم عليك، حاجات كتيرة قوي نبقى نتكلم فيها بعدين. ولكن لما بتكلم معاه بيبتدي هو يكشف أو يفضح أنا ليه طول الوقت بحاول أثبت نفسي مع إني أوريدي ثابت نفسي في حاجات كتير. فليه طول الوقت الفكرة دي في دماغك أو في دماغك وعمالة تلعب ومش حاسس بإنه أنت قدمت حاجة أو بتقدم حاجة؟ دي تبقى مشكلة. الموضوع ده بيرجع لحاجات كتير، ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. أول حاجة، مقارنة مستمرة طول الوقت. هفضل برضو أقول إحنا في وقت دلوقتي العالم كله اتفتح على بعضه، فلو في واحد عطس في جنوب السودان أنا هعرف إنه هو عطس، في مش عارف إيه اللي بيحصل فمش عارف فين هعرف. فإحنا كلنا بقينا شايفين وعارفين وواعيين باللي بيحصل في كل حتة في أي وقت. وقبل كده كنا بنقول دايما الناس بتعرض الحلو بس ومش عارف ايه، لا دلوقتي بقى في ناس عادي بتطلع ده وبتطلع ده، فانت بتشوف كل حاجة في اي حتة في اي وقت، فبالتالي بتشوف الحلو والانجازات والناس بتتفنن انها تكون بتعمل ده. فلو هو انجاز قد كده فانا عشان اعمل فيديو عن انجاز قد كده لازم ابهر، لازم اعمل حاجات كتير مش عارف ايه علشان اجيب عدد مشاهدات اكتر. فانت طول الوقت احساس جواك انك انت متأخر، طول الوقت حاسس انك انت مش شخص ناجح. فلو انت عندك 2 صحاب بس انت شايف ان من خروجة معينة في 15 واحد محاوطين واحد، انا عندي مشكلة، عندي مشكلة في العلاقات، في الاجتماعيات، انا مش شخص محبوب كفاية. يا ابني ما انت عندك 2 صحاب ومكملين معاك والدنيا زي الفل وبتتكلم معاهم، ووقت ما بينزلوا بيكلموك تعالى نكون بنخرج مع بعض والدنيا في اللذيذ خالص. ليه حاسس ان عندك مشكلة؟ علشان انا عندي 2 صحاب وهو عنده 15، فاكيد في مشكلة. هو مش ميزان، هو مش ميزان برضو، ده هو الرد. يعني مش معنى ان الاتنين عددا اقل و15 عددا اكتر في ان الموضوع عاملة كده، مش بتتحسب بالطريقة دي. ولكن انا عشان بقارن دايما بالطريقه دي والمقارنه ما بتبقاش فير. يعني انا شفت شخص ناجح على السوشيال ميديا قد ايه المجهود وكم الفشل والاخطاء اللي هو ارتكبها كتيره جدا علشان يوصل للحته اللي هو فيه. الكواليس دايما محدش عارف عنها اي حاجه، المطبخ دايما مستور، فبتبقى مقارنة طول الوقت مستمرة وانفير، مش عادلة. فدي دايما بتحطك في حتة انه
انت طول الوقت عندك هذا الشعور بانك انت طول الوقت عايز تكون بتثبت نفسك. حاجة تانية كتير ما كنتش مقتنع بيها خالص، النقد اللي بيحصل من وانا قد كده، من وانا صغير. وللأسف الاهالي ممكن تكون بتقع في الحتة دي، مش جاي هاجم، مش جاي اقول نتمرد، مش جاي اقول اي حاجة من الحاجات دي، جاي اقول ان احنا كلنا بشر. فحتى انا الشخص مع اني واعي للحتة دي، ممكن اجي في وقت من الاوقات لما بقب يعني اقع في نفس الحتة دي، مفيش اي مشكلة خالص. اوكي، ربنا يجعل ايه كلامنا خفيف عليهم. فتعالوا نكون بنكمل. فاللي بيحصل انه نقد من وانا صغير في الطفولة، انا اهلي كان عندهم فكرة انه، مش اهلي انا بس الاهل عامة، ممكن يكون عندهم فكرة انه هشجعك بطريقة سلبية. فانا بدل ما هشجعك بطريقة كويسة، بص انت مش هتعرف، مش هتعرف. طب خلاص اثبت لي انك هتعرف تعمل حاجة فلانية دي. مش قلت لك مش هيعرف. فده ممكن يبقى بالنسبة للأب أو للأم إنه أنا كده إيه بشككه في نفسه، فخليه يعند، فلما يعند يدي، فلما يدي يجيب آخره فيحقق. تبقى كده، واللي هو أنا عملتها، فيبتجي الموضوع بالشكل ده. فقد إيه ده لما بيحصل كتير، للأسف بخسر قدامه حاجات كتيرة جدا. لو انا شخص طفل طول الوقت في حاله من النقد، بطلع مش واثق في نفسي، اي خطوه اخدها في حياتي عارف ان فيها حاجه غلط، مستحيل تكون طالعه مني كده. وعلى فكره الشخص ده ممكن يكون محقق نجاحات كتير قوي في حياته، في ناس بيوصل مع الموضوع لكده، بس هو طول الوقت حاسس ان في حاجه غلط طول الوقت. تالت حاجه، رفض وتنمر. واحد من الحاجات اللي كلنا اعتقد عدينا بيها وكلنا طلعنا على المسرح، إيه لو كنت شخص بتطلع غيرك على المسرح؟ طبعا ده بيبقى ليها لذة تانية مختلفة طبعا اكيد، ولكن اصلي ان مفيش حد يكون بيعمل الحركة دي تاني ابدا. ولكن واحدة من الحاجات اللي دايما بتخلينا نحاول نثبت نفسنا للي قدامنا ان انا مرفوض، فعشان انا مرفوض وانتمي لهذه المجموعة، وده اللي حكيناه في اول جزء من الحلقة قبل الفاصل، عشان انتمي للمجموعة دي فانا طول الوقت بحاول اثبت نفسي ليهم، بهزر نفس الهزار بتاعهم مع اني ما بحبهوش، ضد مبادئي، ضد اخلاقي، مش دي الالفاظ اللي انا بقولها، ولكن ايوه انا هعمل كده علشان احس ان انا ليا اصحاب. هل الاحساس ده وحش؟ بالعكس، ده احساس بريء ومقدر جدا، واحساس مفيش انسان على وجه الارض ما حسوش. انت مخلوق كده اصلا، مخلوق واحد عايش وسط ناس، مش واحد عايش لوحدك. فطبيعي جدا جدا تكون حاسس بده. نقطة تانية، انك انت بتربط القيمة بالانجاز، ودي احنا اتكلمنا عليها في اول حلقة، قيمتك في ايه؟ فانت لو قيمتك في الانجاز، فانت لو انت في وقت في حياتك ما عملتش اي انجاز، هتفضل طول الوقت حاسس انك انت فيك حاجة غلط، وقيمتك قليلة او قيمتك قلت. فاللي بتعمله ايه؟ انت طول الوقت بتحاول تنجز، طول الوقت بتحاول تنجح، طول الوقت بتحاول تثبت نفسك لنفسك او لغيرك، لحد ما تيجي في وقت هتقع وقعة، مش عارف ليه عملت كده، بس هتيجي في وقت تقع وقعة ما تعرفش تيجي طاقة منين تكمل. فأرجوك لو أنت محاط بهذه الفكرة، اقعد مع شخص واتكلم معاه، اوصل النقطة دي لو هي عندك، انتشل نفسك منها بسرعة علشان تعرف تكون بتكمل. لو قيمتي في حاجة تانية غير أنه أنا إنسان محبوب ليا خالق ليا علاقة بيه ونكمل معاه وهو صالح فمش هيسيبني، فأيًا كان اللي بيحصل إيه، دي حاجة مش سهلة. اني طول الوقت مؤمن بده، او مش مؤمن بده، بعمل بيه، انا مؤمن بده بس في وقت كتير قوي، لاني انسان محاط بمشاعر كتير عايش وسط العالم، ممكن انسى الحق ده، بس هو يظل حق، هيظل ان هو موجود. فايا كان انت بتفكر في ايه او ايه اللي في دماغك، ده ما بيتمسش، ده لوحده، ده الحق موجود. تعالوا نكون بنكمل.
حب مشروط. الحب المشروط ده برضو واحدة من الحاجات اللي مش الأهل بس بيعملوها والصحاب كمان بيعملوها، ولكن الأهل برضو بشكل كبير. ليه؟ لأنه علشان أديك حاجة معينة لازم تكون بتعمل لي حاجة تانية، فعلشان أحبك اثبت لي، اثبت لي أنك أنت بتحبني. فلو كان ده هيثبت لك أني أنا فاروح ناطت، هي دي فشل. فأنا طول الوقت، ودي واحدة من العلاقات اللي بيبقى فيها علامة حبرة ما تخشهاش، اوعى تخشها، العلاقة اللي بتبقى مبنية على حب مشروط. فأنت طول الوقت بتسعى أنك أنت تثبت حبك ده لغيرك، وغيرك بيلعب على الحتة دي وما عندوش أي فكرة تاني خالص غير دي. فأنت طول الوقت عايش في حتة أنه تثبت نفسك للي قدامك علشان بس يكون بيقولك كلمة حلوة، يبدلك نفس الشعور، يكون معاك، مع أن في حقيقته ممكن الشخص ده ما يكونش بيحبك أصلا. لأن لو كان بيحبك ما كانش هيبقى في حب مشروط. فواحدة من الحاجات اللي ممكن تخلينا نعرف العلاقة اللي أنا فيها دي هي علاقة صح ولا غلط، لو أنا دايما كل حاجة مشروطة بحاجة، أنا مش مقبول زي ما أنا. فعشان تثبت لي أنك بتحبني أعمل ده. ممكن ده يبقى، ممكن ده يبقى عكس توقعات، عكس أخلاقك، عكس مبادئك، عكس الحاجة اللي تربيت عليها، عكس حاجات كتير قوي. بس للأسف علشان إحساسنا واحتياجنا بأن احنا نكون ناس محبوبة وأنه نحس أن في حد بيحبنا، بنجرف في الحتة دي وبعمل ده. فطول الوقت أنا عايش خاضع لفكرة أنه أنا بحاول أثبت لك أني بحبك، وأنت شخص مجرد مستقبل بتقول أوكي ده كويس، ده مش كويس، ده كويس، ده مش كويس. أكيد دي حياة مأساوية، محبش أنه يكون في شخص بيوصل ليها. حابب برضو قبل ما أطلع فاصل أقول التنبيه ده، لأنه في ناس أحيانا ممكن تعمل حاجة وتكون بترجع لنا تاني في اللايف. إحنا بقى عندنا المنصة بتاعتنا بقت تبع ساتلايت برضو، فممكن تكونوا بالتمعودة على الساتلايت على النايل سات، التردد 11.354.27500 رأسي 7. هقولها تاني مرتين فأرجوكم ما تزهقوش علشان عندنا فواصل تانية، ولكن دي حاجة مهمة جدا نحب انك انتوا تكونوا بتشاركونا فيها. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني علشان نكمل موضوعنا.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل. احنا مش في حلقتنا كتير وعندنا شوية حاجات كده عايزين نكون بنمشي عليها سريعا. تالت جزء من حلقتنا، ايه تمن ان انا اعيش طول الوقت بحاول اثبت نفسي؟ اكيد في تمن، اكيد في حاجة بتدفع، اكيد ده مبدأ عام عامة في حياتنا. اول حاجة، وده اللي باين جدا، انك انت طول الوقت عايش في ساقية، عايش في ارهاق مستنزف، ما عندكش طاقة. عندك طاقة دلوقتي ولكن هتجي في وقت كل حاجة بيبقى ليها نهاية ولازم تشحن تاني عشان تكمل. فأيوة ده اللي بيحصل في حياتنا عامة، انه انا باجي في وقت طاقتي بتخلص فمحتاج اني اريح شوية علشان اكمل، ده الطبيعي. ولكن ده في حد ذاته مش وحش، لكن اللي بيوصلنا ده ايه؟ ده اللي عايزين نتكلم فيه، او ده اللي اتكلمنا فيه، انها طول الوقت بثبت نفسي. فدي فكرة في حد ذاتها مش صح للاخر، فمحتاجين نكون بنغير في الحتة دي، لان انا مش مستعد ان انا اعيش طول الوقت مرهق بسبب انه بحاول اثبت نفسي لشخص تاني بان انا شبهه، بان انا استاهل ان اتحب. انا مش مستعد اعيش الحياة بالشكل ده. وانس انك وصلت للحتة دي واخدت قرار وفي حد بتشاركه وبيساعدك، ربنا هيعرف يكون بيحركك في حتة كويسة جدا، لان هو دايما عينه عليا حتى لما بغلط. افتكر كويس قوي في تكوين ادم لما غلط واتفتحت عينه هو وحواء واكتشفوا ان هما عريانين، وربنا عارف ان هما هيقعوا في الغلط، وربنا شافهم هما بيقعوا في الغلط لانه مديهم حرية ارادة. بس برغم كده جه الله ونادى على ادم قال له اين انت؟ ده مش شخص زعل مني فهرب فخصمني مع ان انا غلطت، ده شخص عينه عليا. فانا مش مستعد اعيش طول الوقت في هذا القرار، في هذا الارهاق، ومحتاج اخد قرار انه انا اطلع بره الحته دي. الخوف من الفشل، زي ما قلت ان انا دايما الموضوع بتاعتنا عامه كلها مرتبطه ببعض. فالخوف من المستقبل، خوف ان انا اكون بفشل، ده في حد ذاته لو وقفك انت وصلت لنفس النتيجة. على فكرة لو انت خايف انك تفشل فما خدتش خطوة، دي في حد ذاتها لو استمرت مش حاجة كويسة، ما وصلتش للنتيجة. فأنا مش عايز اكون بعمل كده. مقارنة مستمرة طول الوقت، انا برهق نفسي ان انا ببص على ده او ببص على دي، ودي احسن مني شكلا، دي فت عني، دي بتهتم بنفسها اكتر، ليه حياتي مش زي حياتها، ليه ارتباطي مش زي ارتباطها، ليه ما عندها الحاجة الفلانية دي اللي مش عندي. فلو عشت طول الوقت عايز اثبت نفسي لمجرد انه اكون شبه حد تاني في حياته، فللأسف انت ما بقاش ليك حياة، ما بقاش ليك شخصية، وبصمتك اللي هي المفروض تكون مختلفة عن كل بصمات العالم دي انت بتاخدها بترميها ولكنها موجودة، مع ان انت لو بقيت شخصيتك وبقيت نفسك في ناس كتير قوي هتبص عليك هتحب انها تكون زيك وشبهك وتتعلم منك، وازاي عملت ده وازاي بتعرف تعمل ده. بس انت مش شايف كده، انت مش باصص عليك، انت باصص على حد تاني. مش عايز اكون يعني زي ما بنقول بنروحن الامور، ولكن مش قصدي، مش عايز اكون بدي نصايح وبتكلم في الزوتوبيا، مدينة المدينة المثالية، ان كل حاجة وردي والنصائح والكلام ده، مش عايز اعمل كل ده. بس دي تجارب انا عشتها في حياتي، انا عشت فترة في حياتي طول الوقت بقارن نفسي بغيري ومش واثق بنفسي في حاجات كتيرة جدا، وبحاول اكون شبه غيري، فطول الوقت انا عندي احتياج ان انا اكون محبوب، ان انا اكون وسط مجموعة، وان هما لما يبقوا مع بعض يكلموني. عشت في اللحظات دي،
وعشت ان انا اكون بثبت نفسي ليهم اني بعرف اضحك زيهم وبعرف اهزر زيهم عشان نبقى اصحاب, عشان لما يخرجوا يكلموني ونخرج مع بعض. عشت كل ده, عشت كل ده. بس انا مش عايز اكون بكمل في ده. قرار خدته بعد وقت طويل وما كانتش فتره سهله, اكدب لاقول لو كانت دي فتره سهله. بس اللي ساعدني جدا جدا ان في حد اتكلمت معاه, سمعني وقدر يفهم واداني واجبات ومشيت معاه سكه. ولازلت بحاول ومحتاجة ان اعمل ده واكمل فيه. على فكرة الموضوع ما بينتهيش, حتى القائد بتاعي محتاج قائد. فدي واحدة من الحاجات, الغيرة. الغيرة من نجاح التاني. يعني انا دلوقتي مش بقيت اوصل لمرحلة انه انا عايز اكون بقلدك علشان اكون نجح منك, ولكن انا عايز اقلدك علشان انا غيران منك. فانت بتحاول تثبت نفسك بدافع الغيرة, فدي حاجة بتبقى أصعب. إحساس بالمرارة, فانت مكمل بتاكل أكلة وطعمها وحش. لو انت مش مثلا بتاكل أي أكلة, انت بتاكل أكلة وطعمها وحش. فدي واحدة من الحاجات. وبتوصل لمرحلة انك انت بتفقد سلامك, ودي الفترة اللي أنا عشتها في حياتي. فقدت سلامي. فحتى لو كان عندي علاقات جميلة جدا, عيني مش بص عليها علشان أنا بص على حاجة تانية. حتى دي بسبب ده أو فعل ده بتروح بتقل, لأن أنا ما عنديش سلام. مش عارف أكون بتعامل طول الوقت, متضايق طول الوقت, في أفكار في دماغي عمالة بتلعب, مش عارف أكون بعمل إيه. فبقي في مرحلة بفقد سلامي وبفقد علاقتي بربنا, لأنه بشوف إنه هو شخص غير عادل. ودي واحدة من المراحل اللي يمكن ممكن تكون توصل لها. إن أنا أبعد عن ربنا وهو مصدر السلام, دي واحدة من الحاجات. وعيشة صعبة جدا جدا جدا. أفتكر كويس قوي واحدة من الحاجات اللي بتفرق معايا جدا ان انا اكون بشاركها لاي شخص, انه لف لف لف ولف ولف بس ارجع له. ف اشطح مع نفسك. عايز تضايق اتضايق, عايز تحزن احزن, بس لف لف وارجع له. وده مبدا انا ماشي بيه, لدرجه انا ما بقتش عارف أبقى مرجع لهوش. فدي واحدة من الحاجات. بوصل لمرحلة أن أنا بدفع الثمن أن أنا مش راضي عن حياتي, مش راضي عن اللي بعمله, رغم أن أنا محقق حاجات كتيرة قوي قوي قوي في حياتي تدعو للفخر وتدعو أن أنا أكون أيوة أنا حققت, أنا أعرف وأنا عرفت أوريدي. فده يشبعني, فبعرف نفسي ايه اللي يخليني اعكس كل ده, او ازاي اعيش من غير ما افضل اكون بجري لاثبات نفسي لغيري, لنفسي, لاهلي, صحابي, كل الكلام ده. اعرف انت مين وارجع للحلقه. اعرف انت مين, اعرف ربنا خلقك ازاي, اعرف ربنا بيحبك ازاي, اعرف انه انت محتاج تختار حد يكون صاحبك ما عندوش فكرة الحب المشروط, فانت بتغلط بس هو بيحكي معاك وبيقف.

القيمة ثابتة رغم أي حاجة بتحصل. أي حاجة تانية بتحصل هي أفعال وردود أفعال واختيارات في الحياة، ولكن كقيمة ثابتة حتى لو أنت مش شايف نفسك حاجة. جدعون واحد من الناس اللي كانت قيمتها عند نفسها قليلة جدا، وقال كده لربنا: أنا أصغر واحد في عشيرتي، وعشيرتي هي أصغر عشيرة، يعني أنا مفيش حاجة فيها مميزة تدعو أنك أنت تكون سايب كل الناس الحلوة دي وجاي لنا. ولكن على عكس كل التوقعات ربنا شايف حاجة تانية مختلفة تماما. فأنت ده يقول كحق كتابي وكشخص تبص له بتتبعه وبتؤمن به، انه بيقولك ان انت قيمتك بصرف النظر عن انت شايف ايه عن نفسك، فمالكش دعوة. ارجوك مالكش دعوة. طبعا بطل تكون بتقارن نفسك بغيرك على قد ما تقدر. محتاج تشارك حد، محتاج حد يشجعك تمشي في السكة دي. محدش كبير على السكة، محدش كبير ان هو يسمع نصيحة من حد، محدش كبير ان هو يتعب لأجل نفسه. مقارنة حاجة للأسف ما فيهاش بقى السلاح ذو حدين، انك بتقارن عشان تبقى شخص كويس او مش عارف، مش كلام ده. مقارنة في حد ذاتها حاجة صعبة جدا جدا جدا. وأيوة لو انت في الحتة دي حاول تشوف اقرب شخص ممكن يكون بيساعدك يطلعك من الحتة دي، يبدل الفكر اللي عندك ده بفكر تاني مختلف ينفعك فعلا لبعدين. ما تحتفلش او ما يكونش عندك فكرة الكمال او perfectionism. perfectionism انك طول الوقت بتحاول تثبت نفسك علشان توصل للكمال. كنت بتفرج على مسلسل كده اجنبي، فبيقول ان الكمال قد ايه حاجة مملة، تبقى حلو في كل حاجة كده. طبعا ده بهزار يعني، ولكن يعني الكمال اكيد حاجة وكده تحفة، بس مش الطبيعي ان في انسان عادي كامل غير واحد بس تجسد على الارض وكان كامل، شخص يسوع المسيح. ده كان الانسان 100% اله 100%، كان انسان كامل 100% كل الجوانب. لكن انا انت مولودين بالخطية، مستحيل ده يكون بتوصله. فإن كلمة مستحيل دي فيما معناها فيش حاجة تصعب على ربنا، بس انت شخص الكمال ده صعب انك انت تكون بتوصلها، صعب انك انت طول الوقت ما تكونش بتغلط، دي حاجة مستحيلة تكون بتحصل. اكيد هتنفعل، اكيد هتفكر في تفكير مش كويس، اكيد حاجات كتير. فلو عايز تحتفل، احتفل بانك انت خدت خطوة، انك طلعت سلمة، انك بتحاول، ومحتاج حد يشاور لك على ده. مش طول الوقت محتاج فيها حد، ولكن ما يعني ما انعم ويهنى الشخص اللي بيلاقي حد يقول له: شاطر، انت بتعرف تعمل حاجه فلانيه. ودي واحده من الجرين فلاجز او من الحاجات الخضره جدا بتقول لك كمل. لو انت في علاقه معينه في حد بيشجع، في حد شايف انك انت شخص اللي انت بتعمله ده حاجه عظيمه، انت مش زي مش واخد بالك انك بتعمل ده، اكيد الكلام ده بيفرق معاك او مع الطرف اللي بيتقاله، اكيد الكلام ده بيفرق. لكن لو فضل طول الوقت ما بيتقالش من جواك، احتفل بانك انت بتتقدم، ودي حاجة في حد ذاتها فعلا تقدر جدا جدا جدا. اسمح لنفسك انك انت تكون بتغلط، انك انت تكون بتتعلم. حدش كبير على غلط، كل الناس اللي نجحت بسبب أخطاء كتيرة في حياتها. فأيوة ده يكون اللي بيحركنا. وصلنا لآخر حلقتنا، احنا خلاص حلقتنا خلصت. متحمس وتحمست جدا للموضوع اللي اتكلمنا فيه النهاردة، ومتحمس اكتر للموضوع اللي هنفتحه المرة اللي جاية. يعتبر احنا في نص السكة، فمبسوط جدا جدا جدا ان احنا مكملين. بحب جدا اسمع مشاركاتكم وبتوصل لي. اتمنى نكون بنكمل بنفس المستوى وبنعلى، ونفسي جدا تجينا كومنتس اكتر ونتكلم ونتشارك مع بعض.

سواء كنت بتسمعنا على راديو، سواء كنت بتفرج على لايف، سواء دلوقتي بقى في ساتلايت، نحب جدا تكون معانا وان احنا نسمعك اكتر ونمشي معاك سكة اكتر. استناكوا الحلقة الجاية يوم الثلاثاء الجاي، برنامج جوه الشبكة من الساعة 9 لـ10 بتوقيت القاهرة. وحابب انوه على اخر مرة على التردد بتاعنا على الساتلايت سريعا جدا جدا. احنا دلوقتي بقينا على منصة، او تقدر تتابعنا على الساتلايت على النايل سات على تردد 11.354.27500 رأسي 7. متحمس جدا اشوفكم الحلقة اللي جاية، ربنا معاكم لحد ما اشوفكم المرة اللي جاية. امين. باي باي.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن تجسد السيد المسيح. تجسد هو حجر الأساس بالإيمان المسيحي وقلب البشارة وجوهر الإنجيل. ولنعرف ليش تجسد السيد المسيح لازم نرجع لحادثة السقوط حتى نفهم ضرورة التجسد. بيقول الكتاب المقدس: لأنه أجرة الخطية هي موت، الله أعطى وصية للإنسان وأعطى حكم بالموت في حال كسر الوصية، والإنسان سقط واستوجب العقاب اللي هو الموت. الله عادل، لا يمكن أنه يناقض نفسه، بس الله أحب الإنسان يلي خلقه على شبهه وصورته وحب أنه يخلصه. فكيف بتتوافق عدالة الله مع محبته؟ الحل الوحيد كان بتجسد السيد المسيح. إذن الغاية الأساسية من التجسد أنه يصنع فداء للإنسان الخاطي ويرجع العلاقة الأولى يلي انقطعت بينه وبين الله. والفداء ما بيكون إلا بالموت، لأنه بدون سفك دم ما في مغفرة، والله هو يلي وضع القانون، فمش ممكن يكسر القانون يلي حطه. الذبائح مثل ما عرفنا كانت حل مؤقت، فكان لابد من وجود حل نهائي بينقض الحائط يلي فصل بين الإنسان وبين الله وبيقدم فداء عن الإنسان. لهيك لابد أنه يجي السيد المسيح بجسد كإنسان، لأنه الله الغير محدود والغير مرئي، كيف بده يتواصل مع الإنسان بنفس الطبيعة الإلهية يلي بتفوق عقل الإنسان؟ لأنه الله الغير محدود والغير مرئي، كيف بده يتواصل مع الإنسان بنفس الطبيعة الإلهية يلي بتفوق عقل الإنسان وإدراكه؟ لهيك كان لابد أنه يجي بالصورة يلي بيفهمها الإنسان. والنقطة الثانية الغاية بالأهمية، كان لابد أنه يجي السيد المسيح بالجسد كإنسان لحتى يدوق الموت ويتم الفداء، لأنه أساس القانون لتحصل مغفرة لازم وجود ذبيحة. وبما أنه تعريف الموت هو انفصال الروح عن الجسد، كان لابد يكون في جسد والجسد في روح ونفس. لهيك مكتوب عن السيد المسيح بالتجسد أنه وضع أقل من الملائكة بقليل، لأنه الملائك روح ما بيموت. مكتوب: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. إذن إجا السيد المسيح ليكفر عن خطايانا ويحررنا من سلطان الشيطان ويقودنا لله ويفتح لنا باب السماء ويعلن لنا محبة الله الآب ويشهد للحق لحتى يكون لنا الدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح. وقبل ما نكمل بموضوع التجسد، خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

المسيح كائن من الأزل، يعني ما إله بداية، وبكتير من الآيات بالكتاب المقدس بأكد هالشي. مكتوب: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. إضافي أن السيد المسيح شهد عن نفسه وقال: وقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وقال كمان أنه هو الألف والياء. وورد بميخا نبوة بتأكد أزلية المسيح قبل 500 سنة من ولادته: وأما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، وما خرجه منذ القدم، منذ أيام الأزل. وهي النبوة عن السيد المسيح بتوصفه بأن مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. المسيح مولود مش مخلوق، بالإضافة إلى ولادته من العذراء ولادة فريدة ما في إلها مثيل بكل التاريخ. لهيك مكتوب عن السيد المسيح أنه من نسل المرأة. كيف كان التجسد؟ الله قرر يدخل التاريخ ظاهرا في جسد إنسان مثلنا، وهالشي منعرفه من بشارة الملاك لمريم، فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. نفهم من قول الملاك هوية المولود القادم لعالمنا، والتجسد كان بواسطة الروح القدس، والسيد المسيح ما أخذ من بشريتنا غير اللحم والدم، يعني ما كان وارث للخطية مثل باقي البشر. مكتوب: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. يعني السيد المسيح بولادته العذراوية ما كان وارث للخطية مثلنا، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. والسؤال اللي بيطرح نفسه: ليش ما تجسد السيد المسيح بعد السقوط مباشرة؟ بيقول الكتاب المقدس إنه المسيح إجا بملء الزمان، يعني الوقت المعين من الله، وبالفترة يلي بين آدم وولادة المسيح كان الله بيهيئ ذهن البشرية لقبول فكرة التجسد. بخبرنا الوحي عن الكثير من الظهورات الخاصة بالسيد المسيح قبل التجسد. مثلا في سفر التكوين ظهوره لهاجر، مكتوب: قومي احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة. مين بيقدر يوعد بهيك بركة غير الرب؟ كمان ظهر الرب لإبراهيم عند بلوطات ممرة، وكان إبراهيم جالس بباب الخيمة لما شاف ثلاث رجال راح يستقبلهم، وميز إنه الرجل يلي بالوسط هو الرب. والرب يلي ظهر لموسى بعلاقة مشتعلي، بس ما كانت عم تحترق، وتكلم مع موسى على جبل مضطرم بالنار. هل صعب عليه إنه يظهر بجسد بشريتنا؟ شو هو مفهوم التجسد؟ التجسد هو أعظم سر عرفته البشرية. مكتوب: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أؤمن به في العالم، رفع في المجد. بيشهد يوحنا الرسول عن المسيح وبيقول: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. كمان برسالة كولوسي مكتوب: لأنه فيه سر أن يحل كل الملء. أحبائي، الرب يسوع أخلى نفسه آخذا صورة عبد حتى يموت عنا ويدفع أجرة خطيتنا، ويكون إلنا حياة، ويكون إلنا أفضل. والتجسد كان مرتبط بموت مخلصنا على الصليب، والسيد المسيح أتم العمل، مات ودفن ونزل للهاوية، وقام من الموت منتصر على الخطية والموت والشيطان. وهو اليوم بينادي كل شخص بعده عايش بالظلمة حتى يجي ويختبر النور بقبوله للرب يسوع مخلص لحياته. خيي واختي، لو كنتوا بعدكم بعيد، ما تأجلوا، لأنه اليوم هو وقت مقبول لنال الخلاص.
وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت اقول لي رب ليه وشمعنا انا وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس انه ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالواحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي ساندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا ما اعرفش استغنى عنه، مش علشان انا في أزمة، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، ويعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجة، بس هي ايه انا مش عارفة. دخلت اوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيرة، وانا عايزة اقول انه دايما ربنا هو ليه الكلمة الاخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جداً علشان يبانوا ان هم مظلومين، والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماماً. بيكونوا هم اللي ظالمين الناس، والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس، اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جه رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم، وقد إيه الراجل ده بيجدف، وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. أحياناً كتيرة قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك أن الموضوع بالمقلوب. أنا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقة اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقة أنك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيلية الهزلية اللي أنت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جداً.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ أنا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بجارتنا الفوق دي،
1: شنو مالها؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيت.
1: طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاعها ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت هتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليكي. خلاص
0: المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: بشنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة، الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلي للرب من أجلهم الرب يسامحهم بواسطة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما أنا بنت الجيران عملت حاجة غلط، أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتيها عشاني؟ عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكر الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: ها جهزتي اي حاجه يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليله غيرت فتره التسبيح علي، فقلت لازم اكون هاديه الليله واخذ وقت الصلاه قبل الكنيسه وما يكون فاضل لي حاجه تربكني.
0: وقدرتي يا ليلى تاخذي وقت في الصلاه؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليله في فتره التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه، ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن آخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس إننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس إنكم حصلتوا الكيك، خصوصا إنه عملوه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعة، خلصنا كلنا الأكل والشراب؟
2: أيوة يا سمير، خلاص أنا حليم الكوبايات معك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، ويا ريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجد لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المدعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.
0: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
3: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
0: آمين.

0: يا رب يا رب، نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض واللي تمتعنا بيه وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي ليك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم، موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتاعنا وساطة بين اتنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبة، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا، تفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنع ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مزبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى لتيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دائما بتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا يا ليلى أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أزعطته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوقا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعطتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطة الشعب عظيمة؟ آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضلي كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانيا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
1: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين؟ أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمو غضبك وأندم على الشر بشعبك،
2: أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوسلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد، واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب ما عارفين شكله كيف، لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجي من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي عن الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
0: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفنى الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسه عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيعنا عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس اللي حولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
1: مننا نحن؟ طيب كيف؟
0: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
2: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخطوا كل الخطط والأوامر عشان تتنفس، والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18 الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
5: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجو للنصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بيتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
2: في ترنيمة كلماتها بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إن الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرفية. والكتاب المقدس بيقول في سفر أجيال النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعملوا الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بتشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها غالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا وقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب: الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك. ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأن خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله اللي ادانا الامتياز العظيم ده إننا نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة رجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها، وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. ليك يا رب كل الإكرام والمجد، آمين.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيف مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن إحنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، أشكرك من أجل الأيام والسنين، فهي جميعها من عندك. أشكرك لأنك تعرفني معنى الحياة، فالحياة ليست هي الأيام لكنها وجودك في القلب، فأنت سبحانك روح الحياة وروح البقاء وروح الخلود. الحياة بدونك هي الفناء والضياع، والحياة فيك هي الوجود والأبد. يا الله، أشكرك لأنك تظهر لي حبك وتوجهني إلى طريق الحياة، فقد كنت أظن أن الحياة هي امتداد العمر والأيام، فعرفت أن الحياة هي وجودك في العمر وفي الأيام. فاكشف لي ما خفي عني من حبك وقصدك، وامنحني حياة جديدة والمسني لمسة مغيرة. طهر قلبي يا الله من كل غش، وطهر عقلي من كل زيف، وطهر أيامي من كل خداع. يا رب، إنني أفتح لك كل أبواب قلبي، فادخل حياتي وامنحني حياة جديدة تمتد إلى أعماق الأبد. يا الله، آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن إحنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو. نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب التكوين الأصحاح 46.

0: ورحل يعقوب وكل ما له، ولما وصل إلى بئر سبع قدم ضحايا لله إله أبيه إسحاق. ونادى الله يعقوب في رؤيا في الليل وقال: يعقوب يعقوب. فأجاب: لبيك. فقال: أنا الله إله أبيك، لا تخف من الذهاب إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أذهب معك إلى مصر وأنا أرجع نسلك منها، وحين تموت يغمض يوسف عينيك بيديه. فخرج يعقوب من بئر سبع، وأخذ بنو إسرائيل أباهم وأولادهم وزوجاتهم في المركبات التي أرسلها فرعون لنقله، وأخذوا معهم مواشيهم والممتلكات التي اقتنوها في كنعان. فذهب يعقوب وكل نسله إلى مصر، بنوه وأحفاده وبناته وحفيداته، أخذ كل نسله معه إلى مصر. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين ذهبوا إلى مصر: يعقوب وأبناؤه، رؤوبين بكر يعقوب، بنو رؤوبين حنوك وفلو وحاصر وكرمي، بنو شمعون يموئيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشؤول ابن الكنعانية، بنو لاوي جرشون وقهات ومراري، بنو يهوذا عير وأنان وشيلة وفارس وزارح. ومات عير وأنان في بلاد كنعان، وأما ابنا فارس فهما حاصر وحامول. بنو يساكر تولاع وفوة ويوب وشمرون، بنو زبولون سارد وأيلون وياحلئيل. وهؤلاء هم أبناء ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في سهل آرام، بالإضافة إلى دينا بنته. فكان عدد بنيه وبناته من ليئة 33. بنو جاد صفيون وحجي وشوني وأصبون وعيري وأرودي وأرئيلي. بنو أشير يمنة ويشوى ويشوي وبريعة وأختهم سارح. أما ابنا بريعة فهما حابر وملكيل. هؤلاء هم أولاد يعقوب من زلفة التي أعطاها لابان لبنته ليئة، وعددهم 16. ابنا راحيل زوجة يعقوب هما يوسف وبنيامين. وأنجب يوسف في مصر منسة وأفرايم من أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون. بنو بنيامين بالع وباكر وشبيل وجيرة ونعمان وإيحي وروش ومفيم وصفاديم وأرد. هؤلاء هم بنو راحيل الذين ولدتهم ليعقوب، وعددهم 14. وابن دان هو حشيم. بنو نفتالي يحصائيل وجوني ويصر وشليم. هؤلاء هم بنو يعقوب من بلها التي أعطاها لابان لبنته راحيل، وعددهم 7. فكان عدد الخارجين من صلب يعقوب الذين ذهبوا معه إلى مصر 66 شخصا، ما عدا زوجات أبنائه، بالإضافة إلى الابنين اللذين أنجبهما يوسف في مصر، فيكون عدد أفراد أسرة يعقوب الذين ذهبوا إلى مصر 70 شخصا. وأرسل يعقوب يهوذا أمامه إلى يوسف ليرشده إلى الطريق إلى جاسان. فلما وصلوا إلى منطقة جاسان أعد يوسف مركبته وذهب إلى جاسان لاستقبال إسرائيل أبيه. فلما رآه ضمه يوسف إلى صدره وبكى وقتا طويلا. وقال إسرائيل ليوسف: أنا الآن مستعد أن أموت بعدما رأيت بنفسي أنك حي. ثم قال يوسف لإخوته وعائلة أبيه: سأذهب الآن وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وعائلة أبي الذين كانوا مقيمين في بلاد كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم ورعاة مواش، وأحضروا معهم غنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فعندما يدعوكم فرعون ويسألكم ما حرفتكم، قولوا: عبيدك رعاة مواش من صغرنا كما كان آباؤنا، لكي تسكنوا في منطقة جاسان، لأن المصريين يكرهون رعاة الغنم.
1: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، منستفيد منها في حياتنا الروحية، منستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، فابقوا معنا.
2: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. هلا وغلا أعزائنا المستمعين الغاليين وايد على قلوبنا، وإن شاء الله تكون حلقة اليوم حلقة مميزة مفيدة لكل واحد فينا. عزيزي المستمع، اليوم في برنامج تأملات خليجية راح نتكلم عن حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. شنو معنات هالكلام؟ علشان أكون مستعد لازم ما أرتبك أو أنشغل بأمور العالم لتضيع من راسي أفكار الله، واللي تشتتني أحياناً بعيد عن هدفي الأول وأولوياتي في علاقتي بالله. وإذا أكو جندي قاعد يواجه العدو في معركة، ما يصير إنه يهد المعركة وينشغل في أمور ثانية، لأن العدو راح يلحقه ويدمره بكل بساطة. في قصة العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات اللي كانوا خير مثال للحكمة والتصرف الصحيح، تعالوا نقرأ ويا بعض في كلمات الإنجيل المقدس اللي هو كلمة الله الحية، في رسالة الإنجيل متى إصحاح 25 وعدد 1. ويشبه ملكوت السماوات 10 عذارة حملنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 عاقلات أو حكيمات، فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذنا معهن زيتا. ديروا بالكم، ما أخذنا معهن زيت معناته إن هم هذيل العذارة الجاهلات ما كان وياهم الزيت الكافي اللي يخلي المصباح يضيء طول الليل. فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذنا معهن زيتا، وأما العاقلات أو الحكيمات فأخذنا مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس فنعسنا جميعا ونمنا. وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فأخرجنا للقائه. قامت العذارة العشر وهيئنا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للعاقلات أعطينا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات أو الحكيمات ربما لا يكفي لنا، ولكن ذهبنا إلى البياعين واشترينا حاجتكن. راح أكتفي بالقراءة هني، ممكن أنتوا كلكم تقرون بقية القصة في إنجيل متى إصحاح 25 من عدد 1 وتقرونها كلها. فاصل ونرد لكم.

الحكيمات أعزائنا المستمعين كانوا أذكياء إنهم يحافظون على الزيت أو الوقود اللي يزود مصابيحهن بالقوة أو الوقود اللي يخليه مشتعل دائما، علشان لما العرس يبلش يقدرون يستانسون وتكون المصابيح مشتعلة. أما الجاهلات فكانوا للأسف أغبياء إنهم استخدموا كل الزيت اللي عندهم، وما كان عندهم زيت كافي إنهم يقدرون يشعلونه وسط الظلام لمن يجي العريس أو المعرس. ما كانوا صحيين أو منتبهين أو مستعدين بالقدر الكافي اللي يخلي كل واحدة فيهم تستانس بالعرس. هذا الفرق بين شخص يبي يكون مستعد لكل عمل صالح، مستعد إنه يسوي أعمال سلام، إنه مكتوب بالكتاب المقدس طوبى لصانعي السلام، مستعد إنه يواجه عدو الخير في التحديات والمعارك اليومية بقوة الله. وقوة الله مثل الزيت، الزيت يرمز للروح القدس. كلنا ندري إن الروح القدس إن اللي يمسحه الله مسحة خاصة، مسحة الزيت مثل ما مذكور في العهد القديم. هذه المسحة هي مسحة الزيت، يعني مسحة الروح القدس. عزيزي المستمع، أحب أشاركك بشيء وايد مهم جدا لحياتك. لازم يكون قلبك مشتعل بنار الروح القدس في كل وقت. ليش؟ لأن إبليس يجول ملتمسا من يبتلعه هو، يبي يطيحك في الفخ، يبيك مو مشتعل بالروح، يبيك تنام، يبيك تهدى، يبيك تبعد عن الله، عن مصدر قوتك. اللي يميز أولاد الرب يسوع وتلاميذه وأتباعه من غيرهم، أولا المحبة، وعقبها إن ريولهم تكون مغسولة، يعني مزهبين نفسهم. غسل الرب يسوع ريول تلاميذه علشان يستعدون لنشر الإنجيل، وكل اللي يبي يتبعه لازم يتقدس. هني ما اتكل على الريول الجسدية، ولكن الأشخاص اللي اختاروا إنهم يتقدسوا بكلامي. كذي قال الكتاب المقدس: أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي فيكم. واختاروا إنهم يعيشوا في العالم تلاميذ، يسلكون يمشون في إثر خطوات المسيح، ويسلكون في المحبة، ويخدمون العالم بكلمة وبشارة الإنجيل. عزيزي المستمع، ركز وياي، فاصل ورح أكلمك.

عزيزي المستمع، قاعد اليوم أكلمك أنت، هذه رسالة خاصة لك، إنك راح تكون تلميذ للمسيح وتكون كلمته وبشارة الإنجيل في حلجك في قلبك قاعد ترددها طول الوقت، وراح تجول العالم عشان تنشر كلمة الله وقصصه وخلاصه للبشرية. لما اقتربت لحظات الصلب قام الرب يسوع يغسل أرجل أتباعه تلاميذه، لأنه كان يزهبهم يجهزهم يعدهم علشان يخرجون للعالم ويكرزون للمسكونة كلها. عزيزي المستمع، هل تقدست وغسل الله أرجلك؟ هل تدربت بالقدر الكافي تحت قدمي قراءة الإنجيل وكلام المقدس وحفظه وإنك تعيشه؟ هذا شيء مهم جدا، راح تعيش لحظات المعجزات وراح تتجلى في قوة الله، هو معك بكل مكان، هو وياك ما راح يهدك. هل شفته وهو قاعد ينتهر أفكار وتعاليم الفريسيين ويناقش الكهنة في الهيكل والمجمع ورؤساء الدولة بحكمته السماوية؟ هل تتبعته أو مشيت وراه خطوة بخطوة وشفت شلون أعماله وراقبت عينيك طرقه ولاحظت في قلبك شلون قاعد يقول هذا الكلام بسلطان الله؟ ترى العذراء مريم المطوبة ذكر عنها الكتاب المقدس إنها كانت تحفظ كل اللي كان قاعد يسويه المسيح كله في قلبها. ليش؟ علشان تفهم تستوعب تعيش كلمته. الحين حان الوقت إنك تطلب من الله إنه يغسل ريولك، إنه يزهبك يجهزك علشان تكون مستعد إنك تمشي في العالم بكلمات الإنجيل المقدس ولا تلتصق بك أفكار وتعاليم العالم. اليوم فرصة لك، شنو اللي يعوق انطلاقك في الهتاف والتسبيح وقراءة الإنجيل؟ تعال نضع كل المشاكل عند الله ونقول يا رب زهبني وأعدني لأكون حاذي أرجلي بإنجيل السلام. يا رب أشكرك لأنك أنت تسمع كل كلمة، كل صرخة داخلي، أبي أعيش لك بالكامل، ما أبي العالم هو اللي يسيطر علي بأفكاره العقيمة والمظلمة، أبي أكون منتج مثمر في عملك، أبي أكون بملكوتك، ملكوت الله، وتكون نفسي بارة ومقدسة في المسيح يسوع. يا رب أشكرك لأنك أنت قاعد تسمعني الحين، وأشكرك لأنك أنت تقدس أفكاري بإنجيلك. علمني شلون أمشي في طريقك، باسم يسوع المسيح أصلي، آمين. عزيزي المستمع، تعال نستمع لهذه الترنيمة ونرد مرة ثانية.

له كل المال. عزيزي المستمع، الحين انتهت حلقتنا لليوم. أترك معاك هذه الكلمات، إنك لابد إنك تقعد ويا إنجيل الله المقدس وكلمته علشان تتقوى في الروح ضد أي شيء مظلم بالعالم. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات خليجية، لكم مني كل تحية وسلامتكم.

يا سلام، شيء رائع وشيء فيه بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل ولأهميتها. احنا مخصصين برامج كثيرة لها للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنتي لأختنا العزيزة سلوى حبيب بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة. حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه. إحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع بل كل المجتمع هي المرأة. الأخ العزيز نزار الحسيني مجهز لنا ترنيمة قبل ما نستمع لأنا وأنت ومع أختنا العزيزة سلوى حبيب. نستمع الترنيمة وبعدها نكون مع أنا وأنت.

صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه أدمى حبيبي مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة معا يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، كتبت كاتبة عربية تحت عنوان زوجي مراهق مقالة نشرتها في إحدى الصحف العربية، قالت: مراهقته ما بعد 40، هل هي حقا مراهقة أم أنها طبيعة الرجل؟ وإن كانت مراهقة فحسب، فما الذي يدفع بالرجل بعد 40 من العمر أن يعود مراهقا من جديد؟ يعيش قصص الحب والمغامرات وكأنه لم يبرح العشرينات من عمره. يقولون الروتين في الحياة الزوجية والملل من الزوجة التي لا تعرف التجديد أو التغيير، وأقول والقول هنا للكاتبة بأنها مسؤولية الزوج والزوجة معا وليس مسؤوليتها فحسب. ويقولون أيضا الفراغ العاطفي الذي يعانيها الرجل بسبب انصراف الزوجة عنه وانشغالها بالأولاد، وقد فاض به الكيل من الانتظار، وهو بطبيعته يحتاج إلى الحنان والاهتمام كلما تقدم بهما العمر. هذا صحيح، ولكن ليست المرأة بحاجة لذلك الحنان أيضا؟ ويقولون بأن بعض الرجال يعيشون في عزلة وانغلاق بسبب تربيتهم أو بحكم البيئة التي عاشوا فيها، فيتحولون على النقيض عندما يتقدم بهم العمر، ويقولون بأن الرجل قد يعاني من معاملة الزوجة وبأنه قد ذاق زرعا بأخطائها وطباعها التي لم تغيرها طيلة سنوات زوجها أو زواجها، ويقولون بأنه قد يعيد النظر في أسلوب حياته بعد مرحلة النضج ويحاول تصحيحها بالتمرد على واقعه. وتعددت المبررات ولكن النتيجة واحدة، هو على النقيض تماما. نجد بأن المرأة يقع عليها ظلم حتى في هذا العمر، فهي عندما تصل إلى سن 40 تكون قد دخلت سن اليأس وبداية العد التنازلي للحيوية والانطلاق والأنوثة، بينما يبدأ الرجل في حياة جديدة، حياة مراهقة برأيي أي برأي الكاتبة هي أخطر من مرحلة العشرين، حيث أنه في حين يجب عليه أن يثبت بأنه دخل إلى مرحلة النضج والاتزان، نراه يتصرف بتصرفات صبيانية طائشة لا تمت للعقلانية والنضج بأي صلة. وهكذا تصبح مراهقة ما بعد 40 منعطفا خطيرا في حياة كثير من الأسر، وللأسف لا يدفع ثمن هذا الشذوذ إلا أفراد الأسرة بالدرجة الواحدة. والأدهى أن يتصرف الأب بتصرفاته اللامسؤولة هكذا أمام أبنائه، وعليه فهم أيضا سينحرفون في تيار الطيش ذاك ولا يمكنه أن يلومهم.

وتكمل الكاتبة مقالتها لتقول: لا أعني جميع رجالنا بكلامي هذا، لكنني أقصد تلك الفئة التي يعتريها اللا اتزان مع الشعرات البيض التي تخط طريقها في رؤوسهم، ويصيرون كالطواويس التي تختال في مشيتها وتتباهى بجمال ريشها دون أن يدركوا للحظة أو يلتفتوا لقول الشاعر: مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه. لذا وبكل بساطة واختصار، ومهما كانت المبررات ومهما كانت أخطاء الزوجة وتقصيرها، فما من شيء قد يبرر لرجل الأربعين سقوطه من نظر الآخرين وفقدانه اتزانه واختلال تصرفاته. لهذا قد يكون من المنطق والموضوعية القول بأن تلك ليست بمراهقة، بل هي طبيعة الرجل. لا يكتفي بزوجته حتى وإن كانت أجمل امرأة في العالم، يهوى المغامرة والتجديد ويتعلق بكل ما يشعره بأنه مرغوب. والدليل أن هناك زوجات يتفانين في خدمة أزواجهن وتدليلهم ولكن بلا فائدة، وزوجات لا يقصرن في مظهرهن أو في إظهار الحب والحنان والاحترام ويعانين ضد الأزواج، وزوجات أخريات كثيرات لم يرتكبن أي خطأ في حق أزواجهن ومع ذلك لا يشعرون بوجودهن. وأخيرا وفي ختام مقالها تقول الكاتبة: يا رجالنا الأفاضل، لا تكونوا طواويس حتى لا يضطر أبناؤكم على الأقل لتقليد مشيتكم واغتراركم الفارغ بأنفسكم، وعيشوا مع سن الأربعين بواقعه كسن للنضج والعقلانية والاتزان.

والآن ما رأيك سيدتي المستمعة بمقال الكاتبة هذه؟ هل تتفقين معها أم تختلفين عنها يا ترى؟ هل الرجل مراهق في سن 40؟ أنا شخصيا أقول بأنني أوافق الكاتبة بأن ليس كل الرجال هكذا، لكن نسبة لا بأس منهم، نراهم يتصرفون تصرفات هوجاء وصبيانية وكأنهم يمرون في عمر المراهقة من جديد. فكيف تشعر المرأة بالأمان والاستقرار إذا ما رأت زوجها يتصرف تصرفات المراهقين، فتراه ينجرف أمام عينيها إلى حب فلانة أو التكلم مع أخرى؟ عندما تراه يتصرف على هذه الشاكلة يدور في خلدها 1000 سؤال وسؤال. لكن هل هذا هو ما أراده الله تعالى للعائلة يا سيدتي؟ هل هذا ما علمه الله لأبينا آدم وأمنا حواء منذ أن كون هذان الاثنان العائلة في بداية الخليقة؟ بالطبع كلا، فالله يا صديقتي يكره الشر والخطية، هو بطبيعته قدوس ويريدنا بالتالي أن نكون مثله، أي قديسين. وعندما يتصرف أحد الأزواج تصرفات صبيانية ويركض وراء شهواته كالمراهقين، يكون بذلك يتعدى على وصايا الله وشرائعه تعالى. فاسمعي ماذا يقول الوحي المقدس على لسان النبي والملك سليمان الحكيم. يقول: اتق الرب وحد عن الشر، فيتمتع جسدك بالصحة وعظامك بالارتواء. ويقول أيضا: ليكن أولادك لك وحدك، لا نصيب للغرباء معك فيهم، ليكن ينبوع عفتك مباركا، واغتبط بامرأة شبابك فتكون كالظبية المحبوبة والوعل البهية، فترتوي من فيض فتنتها وتظل دائما أسير حبها. لماذا تولع يا ابني بالمرأة العاهرة أو تحتضن الغريبة؟ فإن تصرفات الإنسان مكشوفة أمام عيني الرب، وهو يبصر جميع طرقه. وفي مكان آخر ينبه الرسول بولس أحد رسل المسيحية الأوائل الشاب تيموثاوس من الشهوات الشبابية، فيقول له: أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. إذن خلاصة القول يا سيدتي هي بأن الرجل والمرأة هما مرتبطان برباط مقدس هو الزواج، والله لا يرضى بأن تصير أي علاقة خارجة عن هذا النطاق. فتصرف الرجل الصبياني واتباعه طريق الشهوات وميوله غير الصحيحة، كل هذه ولو لم تكن مكشوفة أمام الزوجة أو العائلة فهي مكشوفة أمام الله تعالى نفسه، وهو سيدينه ولا بد عليها، لأن الله قدوس ويريد أن نكون نحن أيضا كذلك. فهل نسعى لنتعلم من كلمة الله يا ترى كما جاءت في الكتاب المقدس؟ وهل نريد حقا أن نعيش أصدقائي وصديقاتي ضمن خطة الله التي وضعها للزواج المقدس؟ وإذا لم نرد فإن الله لابد أن يدين الخطية فينا. فهل فكرنا في هذا الموضوع يوماً؟

0: إذا كان لديك أي سؤال يا صديقتي، أو إذا أردت الحصول على هدية البرنامج، فاكتبي إلى برنامج أنا وأنت على الطريق على العنوان الذي يقدم بعد لحظات. هذه سلوى حبيب تودعك، على أمل أن أعود وألتقي بك مجددا في نفس هذا الوقت في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيه. شيء أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة. بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم، نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف ان احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، اتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير المزمور الثاني والعشرون.

إلهي إلهي، لماذا تركتني؟ لماذا أنت بعيد عن إنقاذي وعن صوت تنهدي؟ إلهي، أصرخ في النهار فلا تجيبني، وفي الليل فلا راحة لي، مع أنك أنت القدوس الجالس على العرش وشعبك يسبحك. عليك اتكل آباؤنا، اتكلوا عليك فنجيتهم، صرخوا إليك فنجوا، واتكلوا عليك فلم يخيبوا. أما أنا فدودة لا إنسان، محتقر بين الناس ومنبوذ بين الشعب، كل الذين يرونني يهزؤون بي، يشتمونني ويقولون

أعداء كثيرون وأشداء مثل ثيران باشان أحاطوا بي وحاصروني، فتحوا لي أفواههم كأسود مفترسة مزمجرة. إن سكبت كالماء، إن حلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع ذاب في داخلي، يبست قوتي كشقفة من الخزف، لصق لساني بحنكي، في تراب الموت تضعني. أحاطت الكلاب بي، عصابة من الأشرار طوقتني، ثقبوا يدي ورجلي، في إمكاني أن أعد كل عظامي وهم ينظرون إلي ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى ملابسي يلقون قرعة. يا رب لا تبعد عني، يا قوتي أسرع إلى معونتي، أنقذ حياتي من السيف، حياتي الغالية من مخالب الكلاب، أنقذني من فم الأسد، نجني من بين قرون الثيران الوحشية. أعلن اسمك لإخوتي وأسبحك وسط الجماعة، سبحوا ربنا يا كل من يتقونه، أكرموه يا جميع نسل يعقوب، اخشوه يا كل بني إسرائيل، لأنه لم يحتقر ولم ينفر من بؤس المسكين، ولا حجب عنه وجهه، بل استجاب له لما صرخ إليه. أسبحك يا رب في المحفل العظيم، أوفي نذوري أمام الذين يتقونك، يأكل الودعاء ويشبعون، والذين يطلبون الله يسبحونه. تحيا قلوبكم إلى الأبد، كل أنحاء الأرض تتذكر وترجع إلى الله، وكل قبائل الأمم تسجد له، لأن الملك لله وهو يتسلط على الأمم. كل أغنياء الأرض يأكلون ويعبدونك يا رب، كل النازلين إلى التراب ومن هم إلى الفناء يسجدون لك. نسلهم يعبدك، والجيل القادم يسمع عن ربنا، ويخبر الذين سيولدون فيما بعد عن صلاحه وأعماله.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة،